نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
1: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى ما هبت النسائم وما ناحتر الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم، تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا أنتم في الاستماع إلى برنامج منهاج السالكين. هذا البرنامج الذي يتناول كتاب رياض الصالحين ويحدثنا في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ شيخ يوسف محمد الكشاو. شيخ أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا أستاذ، مرحبا بكم وبكافة ساداتنا المستمعين والمستمعات على أثير إذاعة الزيتونة في حصة جديدة من حصص مدارسة والوقوف على معاني كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. هذا الكتاب الجليل الذي نحن بصدد مدارسته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ذلك وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرقينا في مدارج العلم والفهم.
2: أمين يا
3: والتدبر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم، شكرا شيخ، بارك الله فيك. نواصل حيث توقفنا في اللقاء الماضي إن شاء الله.
3: نحن أستاذ وصلنا إلى نهاية الحديث الأول الذي أورده الإمام النووي في مطلع باب اليقين والتوكل، فتحدثنا عن هذه المحاورة النبوية بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وقد وقفنا عن الصفات التي لا بد أن تتوفر في هؤلاء الفرقة الإيمانية الجليلة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقلنا أنهم هم الذين لا يتطيرون ولا يتشاءمون، وهم الذين لا يطلبون الرقية من غيرهم كمالا لتوكلهم، وهم الذين على ربهم يتوكلون كما أخبر بذلك نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أستاذ ختم بمحاورة خاصة بين صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي هو عكاشة بن محصن. ففي آخر هذا الحديث قال سيدنا عكاشة بن محصن طالبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يكون من هؤلاء 70,000 لما فيهم من الجلال والحسن وكمال الإيمان. فقال سيدنا عكاشة بن محصن أدعو الله أن يجعلني منهم. فأراد هذا الصحابي أن يكون من هؤلاء 70,000 فقال، وهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أنت منهم. وهذا إقرار من النبي أن هذا الصحابي هو منهم.
2: نعم، فيه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.
3: لما
2: نعم.
3: رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من توفر هذه الخصال الثلاثة فيه.
2: نعم.
3: وهذه الخصال أستاذ هي خصال حسنة قطع بها النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان رائجا من العادات الشركية المتسمة بالخرافة والدجل في البيئة الجاهلية.
2: نعم.
3: لأن الدعوة المحمدية الشريفة جاءت من أجل إما أن تمحو ما كان من عادات جاهلية شركية، أو أن تجدد في هذه العادات بأن تخرجها من دائرة الخرافة والشرك فتحولها إلى دائرة الإيمان واليقين.
2: نعم.
3: فبعد أن بشر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بأنه من هؤلاء 70,000، قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فهو أراد أن يكون كذلك منهم.
2: نعم.
3: فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وهنا لطيفة يأتي بها العلماء كثيرا عندما يشرحون هذه الأحاديث. قبل كل شيء أستاذ، سبقك بها فلان هذه عادة محمدية جليلة.
2: نعم.
3: النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع وفي أكثر من حديث يستعمل هذا الأسلوب التربوي الجليل، سبقك بها فلان.
2: نعم.
3: وهذه لطافة نبوية جليلة وتعامل محمدي راقي مع أصحابه.
2: نعم.
3: فالعلماء مثلا عندما يشرحون هذا الحديث يقولون أن هذا الرجل، وربما من علة عدم ذكر اسمه هنا، أنه كان من المنافقين المتواجدين في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه من المنافقين، فإن رد عليه برد جازم أنه ليس منهم فهذا إفشاء لسر نفاقه.
2: نعم.
3: وهذا يعني مذلة له أمام جمهور الصحابة. فبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نفاقه، إلا أنه لم يرد النبي أن يفضحه أمام جمهور الناس والصحابة.
2: نعم.
3: وهنا تأكيد على ما في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم من الرحمة، ليس مع المؤمنين فقط بل حتى مع المنافقين، فإنه كان يبدي لهم رحمته وتواضعه وإحسانه وسمته الجميل.
2: نعم.
3: ونصحه الجليل. فهذه أخلاق نبوية محمدية كريمة لا بد لنا أن نتبصرها وأن نتربى بها. فهنا هذا الرد لا بد أن نتدبره وأن نقف على معانيه عندما قال له سبقك بها عكاشة. فهذا السبق الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو تأكيد على أنه لا يريد أن يحزن هذا الرجل بأن يقول له لست منهم، ولا يريد أن يخزيه بين الناس بأن يقول له لست منهم فيفضح أمره.
2: نعم.
3: وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الرجل هو من المنافقين. وحتى وإن سلمنا أن هذا الرجل ليس من منافقي المدينة، فإن في ذلك علة أن لا يكون طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الناس طالب هذا الدعاء من هؤلاء 70,000 نوعا من الاستهتار بالتكاليف وبالدعاء.
2: نعم.
3: من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لهذا الرجل أنت منهم، فسيأتي رجل آخر ويقول.
2: نعم.
3: له أدعو لي يا رسول الله أن أكون منهم.
2: نعم.
3: وهذه حكمة نبوية جليلة في التعامل مع الصحابة.
2: نعم.
3: لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تعاملنا نحن كذلك مع الآخرين.
2: معنى أن نستنتج من هذه الواقع
3: العبارة
2: من القصة أن كل حاجة لها ثمن.
3: بالضبط.
2: إذا أردت. نعم. أن تكون من، فعليك أن
3: بالعمل
2: توكل على الله والتوكل. سبحانه وتعالى. نعم. وأن تدعو الله سبحانه وتعالى. معنى إذا أنت طلبت من النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنت منهم، معناها أنت دخلت فيه من غير ما عملت حتى شيء، لا دعيت لا توكلت لا عملت لا ما عملت حتى شيء، تولي كما قلت أنت، تولي كأنه استهتار.
3: نعم. استهتار بهذا المقام الجليل.
2: نعم.
3: الذي يحتاج إلى إيمان قلبي جازم كما ذكرنا في تعريفه في الحصة الماضية.
2: نعم.
3: ويحتاج إلى عمل دؤوب، لأن التوكل بين التوكل والتواكل خيط ناظم أستاذ.
2: نعم.
3: فالتوكل لا يعني عدم العمل وعدم الاكتراف بالأسباب، بل التوكل هو طريق إلى أخذ الأسباب والحيطة والجهد والسعي إلى الحصول على المقصد.
2: نعم.
3: فالتوكل هو انطلاق إيماني في قلب المسلم يدعوه إلى العمل والجهد والسعي والمثابرة في الحصول على مبتغاه. فلا يعني التوكل أن يكتف الإنسان يده وأن ينزوي في مكان ويقول أنا متوكل على الله وسيأتيني رزقي وسيأتيني ما أطلبه وما أرغب فيه.
2: نعم.
3: فهذا مفهوم خاطئ من مفاهيم التوكل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح هذا المفهوم الخاطئ للتوكل بأن لا يكون التوكل طريقا للتواكل على الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: بل التوكل ثمرة من ثمرات الأخذ بالأسباب والسعي والمثابرة في الحصول على المقاصد التي يرتجيها الإنسان في دنياه وفي آخرته، بأن قال سبقك بها عكاشة، وكأنه يريد أن يقول لنا بل لا بد لك أن تعمل وأن تثابر وأن تتوكل على الله حق التوكل من أجل تحقيق مقصدك، ولا يستلزم هذا التوكل أن نبقى مكتوفي الأيدي وفي أماكننا ومنزوين في زوايانا دون عمل ولا مثابرة. فتحقيق المقاصد لا بد أن يصحبه التوكل بدرجة أولى، ويعاضد هذا التوكل العمل الدؤوب والمثابرة في جني الثمرات الدنيوية والأخروية.
2: نعم.
3: فهذا حديث عظيم أستاذ، لا بد من التفكر والتبصر فيه، وهو واقعة نبوية جليلة ومحطة من محطات التربية المحمدية لأصحابه، ومن خلال خطاب النبي لأصحابه يخاطبنا كذلك المدرسة المحمدية، تخاطبنا مخاطبة تربوية إيمانية في أن نقتدي بما يتوجه للصحابة من أوامر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: بعد هذا الحديث أستاذ يعرض الإمام النووي حديثا آخر.
2: نعم.
3: وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. هذا من الابتهالات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها.
2: نعم.
3: ولو نرى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم المبثوثة في كتب السنة نجد أن لأدعية وأذكار التوكل على الله سبحانه وتعالى المكانة الرفيعة والعظوة الكبيرة ضمن أدعيته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتوجه إلى الله بخطاب التوكل عليه، لأن التوكل هو أساس الأعمال. فالعمل لا بد أن يصحبه التوكل على الله سبحانه وتعالى حتى يصح هذا العمل ويستقيم.
2: نعم.
3: فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى حضرة ربه فيقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت، أي أسلمت أمري إليك وتوجهت إلى حضرتك وبك آمنت. فتسليم الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بوجود الإيمان الحق النافع.
2: نعم الشيخ، هذه كل رسائل من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ليعلمها كيف يكون التوكل وكيف يكون
3: اليقين.
2: اليقين في الله سبحانه وتعالى. الإنسان وقت ما تتسكر عليه الأبواب كل كيفاش يتوجه إلى الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدراك.
3: نعم أستاذ.
2: توجه إلى الله بالدعاء وطلب من ربي سبحانه وتعالى وتوكل على الله.
3: نعم.
2: فما بالك نحن.
3: نعم أستاذ. وهذه الأدعية هي من الأدعية المأثورة التي لا بد أن نحفظها وأن نكررها
2: بها.
3: ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بها لما فيها من تفريج للكروبات.
2: نعم شكرا شيخ. خلينا أحبابنا الكرام نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج منهاج السالكين.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى هذا البرنامج، برنامج منهاج السالكين. واصل شيخ.
1: نعم أستاذ، لا يزال الإمام النووي يورد مجموعة من الأحاديث الجليلة حول مفهوم التوكل.
0: نعم.
1: فهو في الحديث الأول أراد أن يؤسس لمفهوم التوكل واليقين على الله.
0: نعم.
1: بأن التوكل ليس تواكلا، وبأن التوكل صفة من صفات المؤمنين.
0: نعم.
1: وبأن التوكل وكمال التوكل، وخاصة هذا المفهوم الجليل أستاذ.
0: نعم.
1: كمال التوكل أي التوكل المطلق لله سبحانه وتعالى. فكمال التوكل علامة من علامات التوحيد وعلامة من علامات الإيمان، وهو التوجه المطلق إلى الله سبحانه وتعالى. فالحديث الأول أسس لمفهوم التوكل.
0: نعم.
1: الحديث الثاني أستاذ قدم فيه قدمه الإمام النووي حتى يعطي مثالا حيا من أمثلة توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، وهو عرضه لهذا الدعاء ولهذا الابتهال النبوي.
0: نعم.
1: وهو في ذلك يريد الآن في الحديث الثالث أن يعطي مثالا تطبيقيا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلأن كان الحديث الثاني وهو الحديث الذي تمثل في دعاء النبوين توجه به النبي إلى الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: هو مثال إيماني لفظي، فإن الحديث الثالث هو مثال تطبيقي عملي من أمثلة التوكل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ما وجدناه في أسلوب عرض الإمام النووي لأحاديثه. كيف ذلك؟ الحديث الثالث عرض فيه سيدنا ابن عباس واقعة من وقائع النبوة توكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ربه. فكما قال الإمام النووي الثالث، يقصد بذلك الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار.
0: نعم.
1: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: نعم.
1: فهذا مثال تطبيقي لتوكل سيدنا إبراهيم
0: عليه السلام
1: وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربهما سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: أكد سيدنا ابن عباس على أن كلمة وابتهال وذكر حسبنا الله ونعم الوكيل هذا ذكر نبوي قديم.
0: نعم.
1: قاله سيدنا إبراهيم الخليل حين ألقي به في النار. ونعرف القصة النبوية المأثورة ومعجزة سيدنا إبراهيم، وهي من أصعب ما واجهه أنبياء الله سبحانه وتعالى في تبليغ دعوتهم، حين أمر بإلقاء سيدنا إبراهيم النار. ولنتدبر عظيم هذه الواقعة وخطورتها وعظيم وقعها على سيدنا إبراهيم. فكانت مما أبردت به هذه النار ذكر سيدنا إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: نعم.
1: فلا بد لنا أن نؤكد على أن كلمة وذكر حسبنا الله ونعم الوكيل هو ذكر نبوي جليل.
0: نعم.
1: ذكر ذكره سيدنا إبراهيم عندما ألقي في النار، وذكر قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهنا نستطيع أن نتأكد أن الأذكار أستاذ فيها ما جاء به الكتاب والسنة والآيات القرآنية، كذكر حسبنا الله ونعم الوكيل، وكذكر فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون في سورة الروم، وكذكر لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين في سورة الأنبياء. فالقرآن أتى بمجموعة من الأذكار، والسنة النبوية كذلك أتت بمجموعة من الأذكار، من بينها ذكر حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الذكر جليل عظيم، استعان به النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به رسول الله إلى ربه حينما جاءه الناس وقالوا له أن قريشا ستجمع لك عتادها وأنفارها ويغزون بذلك المدينة. فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر الجليل تهدئة لنفوس أصحابه عندما جاء المنافقون وحرضوهم على أن قريشا ستعيد كرتها عليكم بعد أحد، فهذه الواقعة حصلت بعد غزوة أحد، فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر الجليل تأكيدا على ما للتوكل على الله سبحانه وتعالى من عظيم النفع العملي الميداني. نعم. على أرض الواقع.
0: نعم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: فكان هذا رد نبوي جليل لتهدئة نفوس الصحابة ولتحقيق المطلب بالنصر والسداد للصحابة في تلك الظروف العصيبة التي مر بها عصر النبوة.
0: نعم.
1: فنؤكد على ما لهذا الذكر من الفائدة العظيمة.
0: نعم.
1: ومن الأجر الجزيل.
0: نعم.
1: الذي لا بد للمسلم أن يكرره، وهو قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد عرض الإمام النووي في رواية أخرى لابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل.
0: نعم.
1: فهذا ذكر أستاذ جليل من أذكار الأنبياء لا بد لنا أن نقتدي به وأن نعتمده في أذكارنا وفي توجهاتنا وابتهالاتنا لله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم أستاذ قال هذا الذكر في واقعة حمراء الأسد.
0: نعم.
1: وهي واقعة جاءت بعد غزوة أحد، فلما غزا المشركون المدينة في أحد ووقع ذلك الابتلاء العظيم للمسلمين، أراد مشرك قريش أن يعيدوا الكرة على المسلمين ويعيدوا غزوهم.
0: نعم.
1: وأن يذهبوا لهم في عقر دارهم في المدينة فيقضوا عليهم. فأتى المنافقون إلى الصحابة وقالوا لهم أن الناس قد جمعوا لكم جموعا هائلة وأعدادا عظيمة تريد أن تقضي عليكم في دياركم ومساكنكم في المدينة.
0: نعم.
1: فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، فجاء بذلك السلام والبرد على قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
0: نعم.
1: فالتوكل على الله أستاذ عبادة جليلة من عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر التوكل على الله وترديده على ألسنتنا وعلى ألسنة الصحابة قبلنا ترديد ذو وقع نفسي عظيم في أثر تعاملاتنا مع مصائب الحياة ومشكلاتها.
0: نعم.
1: فإن الإنسان إذا استطاع أن يصل إلى مقام كمال التوكل على الله.
0: نعم.
1: سبحانه وتعالى فليعلم وليستبشر بما في ذلك من تفريج للكروبات.
0: نعم.
1: وبما في ذلك من تحقيق للمقاصد، وهذا يؤكده حديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد فيه النبي على أن الرزق وتحصيله وتحقيقه في الحياة طريقه ومسلكه التوكل على الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فعندما نشاهد آيات الرزق وأحاديث طلب الرزق، والرزق حاجة إنسانية ملحة.
0: نعم.
1: حتى يستطيع الإنسان أن يعيش وأن يأتي برغيف الخبز لأبنائه وأن يحقق رغباته وأن يقضي شؤونه الحياتية، فالرزق.
0: نعم.
1: يعني طلب بشري فطري يطلبه كل إنسان في الحياة.
0: نعم.
1: فالرزق مسلكه التوكل على الله، فللرزق طريقان أستاذ.
0: نعم.
1: التقوى والتوكل على الله سبحانه،
0: الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وهنا لو تنبهنا أستاذ أن عظيم هذه الفوائد الإيمانية وعظيم نفع هذه المهمات التربوية التي احتواها كتاب رياض الصالحين وغيره، فربما لسان أن يسأل يقول هذه أمور استشعارية شعورية لا تحقق نفعها المادي العملي في حياتنا.
0: نعم.
1: فنقول له أن حديث الرزق الذي سيورده الإمام النووي مستقبلا في هذا الباب يؤكد على أن هذه المهمات الإيمانية لها تأثير عظيم ونفع مباشر في حياتك أيها المسلم، فإنك إن توكلت على الله سوف تكسب المال الحلال.
0: نعم.
1: وسوف تحقق مقاصدك في الدنيا، وسوف يوصلك الله سبحانه وتعالى بخطى إيمانية ثابتة إلى مقاصدك ورغباتك.
0: نعم.
1: فهذه العبادات الإيمانية التي محلها القلب لها تأثير مباشر على حياتك، فاليقين والتوكل يغير لك من حياتك تغييرا مباشرا، ولو بعض الناس لا يستشعرون ذلك بطريقة مباشرة.
0: نعم.
1: نقول لهم أن المهمات الإيمانية التي أرساها الإسلام وأتت بها السنة وأتى بها الهدي النبوي على قدر عظيم ومباشر وعلى نفع غزير بحياتك اليومية العملية.
0: نعم.
1: لا بد من أن نتيقن من هذه النقطة وأن نستشعرها أستاذ.
0: شكرا أستاذ يوسف محمد الكشاوي، بارك الله فيك على هذه الرسائل الجميلة. أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في حصة جديدة من برنامج منهاج السالكين، إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: منهاج السالكين، منهاج السالكين، وقفة المحبين مع رياض الصالحين. منهاج السالكين يعده ويقدمه بشير الطبابي والأستاذ يوسف محمد الكشاوي.

لنا وأرجو مياه الجود من فيضه تجري. توسلت بالمختار في نيل مطلبي وكل امرئ

يحب الجود من خلقه ومن يجد منهم يربح من الله بالأجر. بجودك بالإحسان منك إلى الورى، بفضلك بدل حال عسري باليسر. لك الأمر كم من كربة قد أزلتها، وكم شدة فرجتها عن ذوي العسر. كلامك حق قلت أدعوني أستجب لكم سيدي، فارحم عبيدك من فقري. مرادي لا يخفى عليك فجد به بحرمة من

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.

الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل برواية قالون عن نافع المدني.
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن المدية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية. ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه المتفضل بنعمائه الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين بين فيه الحلال والحرام وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام وجعله ظاهرا للسامعين مفهوما للمعتبرين واعظا للمتذكرين وآية للمتفكرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 44 إلى الآية 56 من سورة الزمر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا نرحب بكم مستمعينا الكرام ونرحب بريحاناتنا ونتعرف على الريحانة الأولى ونبدأ معها.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: أمنة بن عباس،
1: مرحبا بك. الريحانة الثانية.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: فاطمة زهراء العياري،
1: مرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم، فاطمة زهراء بن عباس،
1: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. إذن على بركة الله ننطلق في حصة التلقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ

الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة.

0: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
1: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء

0: يعملون.
1: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن

0: كذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا

إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما

0: كنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء العياري.
2: بسم الله الرحمن.

إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال

تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة

0: فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفاطمة أحسنتي. مستمعين الكرام، أتلو على مسامعكم هذه الآيات البينات ثم نكررها مع ريحاناتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن للذين ظلموا ما

القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

كذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق الله العظيم. نمر الآن إلى تكرار هذه الآيات البينات مع ريحاناتنا على بركة الله.

0: القيامة،
1: وبدا
0: لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا.

0: علم،
1: بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله

استودعتني ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: يا الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ منير السليتي برواية قانون

تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
1: من رياض السنة النبوية.
3: اللهم إني أسألك خير المسألة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال لي صاحبي وهو يحاورني: أحسبك استفدت عمليا من درسي ماء من نور، أليس كذلك؟ قلت في فرح كفرح طفل بهدية تعجبه: نعم والله، وجزاك الله عني خير الجزاء، لقد أصبح للوضوء عندي متعة ولذة ما كنت أحسب أني سأجدها يوما. ابتسم صاحبي وقال: والآن تعال نخطو خطوة إلى الأمام. كم مرة يغتسل الناس في فصل الصيف؟ قل لي. عند اشتداد حرارة الجو. قلت: أحسب أن أكثرهم يغتسل مرتين، وكثيرون يغتسلون أكثر من ذلك. قال: طبعا، وبعد ذلك يطيبون ثيابهم ويرشون على أجسادهم رشات عطرية جميلة. والسؤال: لماذا يفعلون كل ذلك يا ترى؟ أجبته: بسبب كمية العرق التي تتصبب من أجسادهم، وربما بسبب الجو الخانق والرطوبة والغبار وحرارة الشمس الشديدة. اتسعت ابتسامته وقال: احفظ هذه الخطوة وتابعني. قلت وأنا أضحك: أنا معك، لن أتركك ما دام طريقك إلى الفردوس. قال: أيهما أولى بالاهتمام والعناية، جسد السيارة الخارجي أم محركها الذي لا تدور إلا به؟ قلت على الفور: بل محركها والله. قال وهو يكاد يضحك لعجلتي في الرد: ولو قلت كلاهما ينبغي الاعتناء به بدرجة واحدة لكنت أيضا أصبت. على كل حال، تخيل إنسانا يجعل كل عنايته واهتمامه بجسد السيارة فقط، تزيين وتلميع وتنظيف ومسح وغسيل وإلى آخره، يبذل من أجل ذلك مالا كثيرا وجهدا واضحا ووقتا كبيرا، ثم تكتشف أن محرك السيارة أصلا لا يعمل. قلت على الفور وبصوت حاد: هذا مجنون رسمي أو أحمق أبله، وهل يفعل ذلك عاقل؟ صمت قليلا وهو يحدق في وجهي ثم قال: اسمع المفاجأة إذن، يفعل ذلك بالضبط أكثر الناس، وربما أنا وأنت منهم. ارتسمت على وجهي علامات استفهام كثيرة وكبيرة، وقبل أن أنطق قال: نعود الآن إلى النقطة السابقة، أيهما أولى بالاهتمام والعناية، جسد الإنسان أم قلبه وروحه؟ كعادتي
أجبته بسرعة، بل قلبه وروحه، لأنهما بمثابة المحرك للسيارة. أجاب: ومع هذا تجد أكثر الخلق يعتنون بأجسادهم غاية الاعتناء والاهتمام، ولا يلتفتون إلى قلوبهم وما يصيبهم فيها من مقاتل وجراح. قلت: زدني توضيحا. قال: ألم نتفق أنهم في الصيف يغتسلون كثيرا لتنظيف أجسادهم مما علق بها من عرق وغبار ونحو ذلك، ثم يطيبون ثيابهم ويعطرون أجسادهم، وذلك ليكونوا مقبولين في مجالس الناس فلا ينفر منهم الآخرون؟ قلت: بلى. قال: فلماذا لا يغسلون قلوبهم ويطيبونها ويعطرون أرواحهم من غبار وصدأ المعاصي والذنوب والغفلات والهفوات والهمزات والهمسات وسماع ما لا ينبغي سماعه ونحو هذا كثير مما يدمر عليهم قلوبهم وهم يضحكون؟ إنهم لو فعلوا ذلك لكانوا مقبولين عند سكان السماء والأرض أيضا. نعم يا صديقي، اعلم أن كل ما لا يرضاه الله تعالى يكون له أثر خطير على هذا القلب، والعاقل الذكي يجتهد أن يغسل قلبه باستمرار حتى يبقى مصقولا، ليسهل عليه بعد ذلك أن يتلقى أمداد السماء في يسر. هل فهمت الآن؟

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.

مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: فهل مكان هذا القولون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
2: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
3: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة ينتفع تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. إذن فلابد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
2: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
1: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
4: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
1: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
5: من روائع التلاوات.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

عباه، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد قرة العين، إمام الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الحيل، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاة، الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بلا عدد، الحمد لله حتى ترضى، والحمد لله دائما وأبدا. إلهي، أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، أنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد، أنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد، أنا العار الذي كسوته فلك الحمد، أنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا العاصي الذي سترته فلك الحمد، وأنا الغافل الذي نباته فلك الحمد. اللهم أنت الرحيم فاشملنا برحمتك، وأنت الغفور فأنعم علينا بغفرانك، وأنت الغني فجد علينا بكرمك وإحسانك، وأنت النور فأفض علينا من نورك. اللهم افتح لي ولأهلي ولأحبابي مغاليق الأبواب، وهيئ لنا خير الأسباب، واكشف كروبنا ونور دروبنا، ويسر أمورنا واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا، واكفنا شر ما في الغيب يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا من الخير أوفرا، ومن العطاء أفضلا، ومن الرحمة أوسعها. اللهم ارزقنا راحة للقلوب، وفرجا للهموم، وبركة في العمر والمال والأهل. اللهم افتح لنا أبواب التوفيق، واجعل النجاح رفيق خطواتنا، والنور في دروبنا، والبركة في أيامنا. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا ينام، واكلأنا بعينك التي لا ترام، واجعل حولنا من لطفك درعا لا يخطر.

طرق، واصرف عنا الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم اقض حوائجنا، واكتب لنا الفرج والسعادة والرزق الواسع والطمأنينة الدائمة يا رب العالمين. إلهي وخالقي ومولاي، أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه. اللهم إني أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما أعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتنور قلبي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم ارزقني وارزق أحبتي وكل موحد حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الإحسان، وتوبة صادقة تدخلنا الجنان، ونورا وهدى بالإيمان، وصحة وعافية في الأبدان برحمتك يا عزيز يا منان. اللهم صل على الحبيب المشفع طه، أزكى النفوس وأصفاها، وأطهر القلوب وأنقاها، صلاة لا تتناهى ولا يبلغ مداها. يا ربي صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما لا ينحصران عددا ولا ينقطعان أبدا. محمدنا، محمدنا وأجملنا وأتقى نبي ذو الكرامة والمقام، رسول رحمة هاد منادي إلى سبل العبادة والسلام، حبيب عامل بالوحي ناهي عن الكفران والشرك الحرام، أمين صادق كيس أبي، أديب أفصح الأعراب سامي. صلاة الله ألفا بعد ألف على المختار أحمدنا الإمام.

0: اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين. تقبل يا ربنا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك خير الرسل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

0: الله الله الله، اللهم صل على من جسمه معطر مطهر منور، من اسمه مرفوع مكتوب منقوش على اللوح والقلم، بدر الدجى، نور الهدى، مصباح الظلم، سيد الكونين، إمام الثقلين، ابن الذبيحين، جد الصبيحين، قرة العين، النبي الزين. يا أيها المشتاقون لجماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب في الآخرين، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أوفيائي وأهل ودي وأحباب قلبي، أحيي الجميع بتحية أهل الفردوس الأعلى، تحيتهم فيها سلام، بتحية الجنان نبدأ على بركة الله، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألتقي معكم وبكم، يكون اللقاء حلو ويطيب بإذن سبحانه وتعالى في هذا البرنامج، برنامجكم صباحك أجمل لهذا اليوم الخميس 25 من شهر ذي الحجة لسنة 47 بعد 400,000 من هجرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والموافق لليوم 11 من شهر جوان لسنة 26 بعد 2000. أنا أدعو الحق سبحانه وتعالى للجميع بالشفاء التام بكرة وأصيلة، والشفاء أدعوه بصفة خاصة لزميل الفاضل مع بصمته، ألا وهي
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: الكل يعرف يعني هذه البصمة. سلام، تحية طيبة لك وعودا حميدة وكريم عتيق للمرة الثانية مع صباحك أجمل. أهلا ومرحبا بك، وهذه أختكم وابنتكم أسماء شقرون خلف المصدح، ونبدأ على بركة الله مع كلمات فيها نفحة من نفحات الجنة يا رب العالمين، حتى نخرج من دائرة الغفلة ونكون دائما وأبدا ذاكرين شاكرين لأنعمه، حامدين بكرة وأصيلة. الصباح الحقيقي، الصباح الحقيقي يا سادة يا كرام، ليس في شروق الشمس ولا في هدوء الكون ولا في روعة الأجواء، بل في نعمة الله علينا أن وهبنا يوما جديدا في هذه الحياة نذكره فيه ونسأله من فضله ورحمته. فاللهم إنا نسألك أن تملأ يومنا ببركتك ونورك ورضاك، قولوا آمين. أيها الأحباب الكرام، كلمات قالها الأستاذ مصطفى البيك. سألني مرة أحدهم بفطرته، حدثني عن الله، خبرني عن الله عز وجل. قال: ماذا أقول له؟ قلت له: إذا أحبك الله والله أحبتك السماء والأرض وساكنيها، وسكنت الجنة قلبك قبل أن تدخلها، وهديت ووقيت وكفيت، ونحي عنك الشقاء وفارقتك الأحزان. وإذا أحبك الله، نادى جبريل عليه السلام أن يا جبريل سيد الملائكة، إني أحب فلانا بالاسم فأحبها، فيحبه جبريل عليه السلام ويحبه أهل السماء، وينادي جبريل في أهل السماء أن يا أهل السماء، يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، أمر من الله، أحبوه فيحبه أهل السماء. لذلك عندما يسألني كثير من الشباب عن نصيحة سريعة ومختصرة، ماذا تنصحنا يا أستاذ؟ أقول له: يا ولدي، لا تخسر الله، لا تخسر الله، لأنك إذا خسرت الله خسرت، يعني سبحانه وتعالى، خسرت كل شيء، وإذا ربحت الله ربحت كل شيء. فاللهم إنا نسألك حبك. قلوا أمين. أيها الكرام، أيها الطيبون، أنت تعطي والله يعطيك، أنت تساعد الناس والله يساعدك، أنت تضيء لهم الطريق والله ينير طريقك، أنت تحسن إليهم والله يحسن إليك، وكل ما قدمت عاد إليك، والله في عونك ما دمت في عون أخيك. للحياة يا سادة سنة ثابتة لا تخلفها، وهي أنها تسقي الإنسان من ذات الكأس الذي أذاق منه غيرها، طال الزمن أم قصر. فمن يبذل الخير يجني ثماره، ومن يزرع الشر يحصد أضرارها، وينعكس ذلك على النيات في كل درب، وأمر العاقل أنه يراقب أفعاله ويحرص بشدة على اتجاهات نياته. الوقت يقول اتبعني وانسى كل شيء، والمال يقول اربحني وانسى كل شيء، والمستقبل يقول صارع من أجلي وانسى كل شيء، أما رب العزة فيقول فقط تذكرني وسأعطيك كل شيء. أيها الطيب، أيتها الغالية، في ذكرنا للمولى سبحانه وتعالى وحياة روحنا معه، يتساءل أحدنا ويقول لماذا أصلي؟ لماذا أصلي؟ أجاب أحد الدعاة، أتعرف لماذا نصلي؟ ولماذا نحن نحتاج إلى الصلاة؟ والله نحن نصلي من أجل أن نعتذر عما بدر منا قبل ساعة، نصلي لأجل أن نعتذر عن غفلتنا ونسياننا ربنا قبل ساعتين، نصلي من أجل أن نعتذر عن إجرامنا في حق أنفسنا قبل سنين، نصلي لأننا ضجرنا كلام من حولنا، سئمنا والله من وجودهم الكاذب وأحاديثهم الباهتة، نصلي لأن بعض الأحضان باتت باردة وأغلب الصدور تضيق بما فيها، نصلي لأننا نشتاق إلى السماء، نصلي لأننا نشتاق إلى الله، ولأن أرواحنا اشتاقت لموطنها، ورغم مساحة السجود وضيقها إلا أنها والله أوسع من الدنيا وما فيها. ليست العبرة بمساحة المكان، وإنما العبرة هي بمناجاة رب الأكوان. أيها الأفاضل، ومع هذه التغريدات الصباحية أقول في كلمات من الأدب العربي: من قال إن الطيور على أشكالها تقع، لقد أوقعتنا الدنيا في غير أشكالنا، فصرنا نرى شياطين بوجوه بشر، ونرى وجوها تتبدل حسب المصالح، تبتسم لك اليوم لأنها تريدك، وتستغني عنك وتطعنك غدا لأنها استغنت عنك. صرنا في زمن يقاس فيه الوفاء بالمصلحة، والقرب بالحاجة، والاحترام بما تملك لا بما تكون، لكن تذكر أن الله سبحانه وتعالى ما زال يرسل لك في طريقك قلوبا صادقة وأرواحا طاهرة تحبك لله لا لشيء آخر، فلا تحزن على الزيف الذي رأيته، فبقدر ما ترى من الوجوه المتبدلة سيريك الله سبحانه وتعالى وجوها صادقة. ليس كل من يشبهك في الشكل يشبهك في النقاء، وليس كل من اختلف عنك هو عدوك. المسألة ليست مسألة أشكال تقع على أشكال، بل قلوب تقع على قلوب، تشبهها في الصدق والنقاء. لا تأسى على المتساقطين من شجرة حياتك. كل من تساقط من شجرة حياتك لا تأسى عليه. أتدري لماذا؟ لأنهم أوراق هشة اختبرتهم الرياح عندما هبت فأخذتهم بعيدا عنك. وبعض الناس كالعطسة، أنت عندما تعطس تقول قل لي نعم الحمد لله، إذن الحمد لله أنها خرجت. لذلك أشكر الرياح التي أزاحتهم عنك، وحافظ على الذين إذا عصفت بك الأيام وجدتهم بقربك وبجانبك صامدين لا يتغيرون، ثابتون على عهد الصداقة والمحبة والوفاء. لذلك لا تراقب الناس ولا تتبع عثراتهم ولا تكشف سترهم ولا تتجسس عليهم، واشتغل بنفسك وأصلح عيوبها، لأنك سوف تسأل عنها وليس عن الناس. والأمر الآخر الضروري، لا تعش عارضا نفسك للناس منتظرا من يعجب بك ويثني عليك. قيمتك ليست بالآخرين ولا تقاس برأيهم أبدا، قيمتك بداخلك أنت. ثقتك بذلك والله تحييك ملكا مدى الحياة. أيها الأفاضل، دائما نسمع هذه العبارة وتتكرر كثيرا، خذلني أصدقائي. أنا أقول لك والله الأصدقاء لا يخذلون أبدا. كل ما في الأمر إنك تطلق لفظ الصديق على كل عابر سبيل في حياتك. لقد نصحنا القدماء فقالوا أكثر معارفك وقلل أصدقائك، ولكننا ما انتصحنا. لذلك تعلم أن تخفف، فالكثير من الناس والله مجرد حمولة زائدة لا قيمة لهم. لذلك كن انتقائية واحتفظ بالنخبة، فالمواقف غربال الناس. المواقف غربال الناس، فالذي مسح دمعتك عند ألمك لا يشبه ذاك الذي قال لك لا تبكي، والذي جاءك في لحظة انكسارك فشد على يدك وقال لك أنا بجانبك، لا يشبه ذلك الذي قال لك إذا احتجت شيئا فكلمني، والذي عندما سألك عن حالك قلت لا أنا بخير. عرف من انكسار صوتك ومن حزن نظراتك أنك لست بخير، يختلف كثيرا عن الذي صدق أنك فعلا بخير. ابحث عن صديق صدوق يكون مرآتك ويأخذ بيدك إلى الجنة. اللهم الجنة زمرة. هذا والله أحلى وأجل وأعلم. هذه تغريداتي معكم في أولى مصافحتي لكم، وقد طرقت هذه القلوب حبا وشوقا فيكم، ولن أعود إن شاء الله. أذكر الله يذكركم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

اللهم بجاه أسمائك الحسنى وصفاتك العليا اغفر لنا وارحمنا وأدخلنا الجنة. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. آيات بينات بإذن سبحانه وتعالى نلتقي عليها وبها يكون المقال، ونسأل الله أن يرفع لنا بها المقام. اللهم آمين. ونواصل على بركة الله مع سورة الحاقة التي بدأناها أمس ووصلنا إلى الآية السابعة، واليوم نقلب الصفحة 567 الآية الثامنة، ونبدأ على بركة الله مستعيذين ومستعيذات بالله من شر الشيطان ووسوسته وقهره، ومستعينين ومستعينات بالله الرحمن الرحيم.

بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.

0: صدقت يا الله. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات، أتدرون ما معنى المؤتفكات يا سادة يا كرام؟ المؤتفكات قرى قوم لوط بمعنى أهلها. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية بمعنى زائدة في الشدة والعياذ بالله. طغى الماء حملناكم في الجارية. عما يتحدث المولى هنا سبحانه وتعالى مباشرة عندما نستمع حال الذين سبقونا والعياذ بالله الذين يعني كفروا والذين أبوا أن يوحدوا المولى سبحانه وتعالى؟ وهنا لا يسعنا إلا أن نتذكر حادثة سفينة نوح عليه السلام، والمعنى أن الله نجاها وجعلها عبرة وموعظة للبشرية لتحفظها وتتذكرها، يعني كل أذن واعية، بمعنى كل أذن عقلت عن الله ووعت ما سمعت. الذال في أذن نطبق عليها صفة الرخاوة، أذ يعني مسرعة، الصوت مسرعة، جريان جريان، هذا المعنى أذ، ولا نقول أذن واعية، لا نسرع في نطق حرف الذال الساكن هنا. إذن وتاعيها وتاعيها أذن واعية، إدغام مع إبراز الغنة، أذن ونو و... ولا نقول أذن واعية، لا نسرع في النطق إنما نبرز. إذن الغنة أذن واعية. الحق سبحانه وتعالى في الآية التاسعة ونختم بها إن شاء الله، يعني بعض شذرات من قواعد التجويد. حرف الخاء كما ذكرنا حرف الذال في أذن، أخذ يعني الآية التاسعة أخذ ترى ترى، هذا الإدغام من دون غنة، إدغام كامل مباشرة، نقول ت ت لا نقول تن، ترى ترى، والراء مضاعف، أخذ ترابية، واستمعنا إلى الهاء. إذن بالخاطئة، الآية الثامنة، التاسعة رابية، العاشرة الجارية، والآية الحادية عشرة في نهايتها واعية. استمعنا إلى الهاء طبعا من دون تعسف ولا تكلف ولا مبالغة، المهم ننطق بحرف الهاء الساكن عند الوقف. إذا كان بالوصل الآية الأولى بالخاطئة، ف الآية التاسعة أخذة رابية تنئي، هكذا. إذن عند الوصل ننطق بالتاء، ولكن عند الوقف الهاء ساكن. بارك الله فيكم وفي أسماعكم، ولنا عودة إن شاء الله، تابعونا.
1: إشهار.
2: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير، بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
1: المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
0: اتل المصحف فجرا عصرا تعشق

0: نحن وأبناؤنا والإنترنت مع الخبير في السلامة المعلوماتية أسامة الصفايحي.
1: ساعات أنت تبدأ تحكي مع شخص تعرفه على واتساب في موضوع معين، ولا تكمندي في سلعة من عند شركة من تجارة إلكترونية اللي وصلوا لك للدار واللي واليوم منتشرين بصفة كبيرة وملحوظة هالأيامات. أنت تكمل منه تحل فيسبوك مديدة وجيك إشهارات على نفس المنتوج وبماركات وأشكال والوان. تمشي للإنستغرام كيف كيف نفس البرودويات يعرضوك في الصدفة. الواحد يقول في نفسه يا أخي لها درجة هذا الكل صدفة؟ الإجابة لا، مش صدفة. يجيش لبالكم أنه اللي سميتهم لكم الكل يرجعوا لنفس المولة والشركة. اي نعم، فيسبوك والانستغرام والمسنجر والواتساب الكل يرجعوا لشركة ميتا الأمريكانية اللي عندهم زادة برشة فروع في برشة مجلات أخرى. وشوفوا كمية المعلومات والتفاصيل اللي يجمعوا فيهم علينا من برشة بلايس. كيف كيف بالنسبة لجوجل ويوتيوب يرجعوا الزوز لنفس الشركة اللي تلوج عليه منه تلقاه مقترح في فيديو آخر من غادي. الحاسيل من الاخر، اذا لقينا سلعه تسهل لنا حياتنا ومتطوره ومعروضه بصفه مجانيه، لازم نعرفوا اللي احنا هما السلعه والهدف. ان شاء الله زينه.
0: نحن وابناؤنا والانترنت مع الخبير في السلامه المعلوماتيه اسامه الصفايحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدقت يا الله يا كريم يا عظيم. سلام الله على أحبتي، على متابعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم من جديد. وفي هذا التوقيت إن شاء الله سيجمعنا كلم طيب، هي قصة في حقيقة الأمر. أعيروني مسامع قلوبكم فيها، وأنتم من سيقول أثرت أم لم تؤثر في قلبي. ذهبت إلى المسجد ذات يوم لأصلي صلاة العصر. صليت خلف الإمام، وعندما انتهت الصلاة ذهبت إلى ركن في المسجد لأردد أذكار المساء. وضعت هاتفي أمامي وأخذت أقرأ منه. وقعت عيني على طفل في عمر 10 سنوات يدخل من باب المسجد ويلتفت يمينا ويسارا، ثم جاء إلي وقال بصوت يرتعد: هل جاء الشيخ؟ هل جاء الشيخ؟ فأجبت: أي شيخ؟ قال: الشيخ الذي يعلم الأطفال ويحفظهم. لم أكن أعلم أن هنا معلمة. همست له وأنا أبتسم لأنتزع الخوف الذي يسكنه. لا، لم يأتي بعد. تعال اجلس بجانبي. جلس الطفل وفتح مصحفه وأخذ يقلب في صفحاته. هممت أن أقول لا في أي سورة تحفظ يا فتى، فقطع ذلك صوته الذي كان يرتعد من الخوف وهو يقول: يا عمي، هل لك أن تقرئني مرة أو مرتين حتى أحفظ السورة جيدة؟ فوالدي يائس من قلة تركيزي وضعف حيلتي، ودائما يشكو من ذلك، حتى أصبحت أستحي أن أطلب منه أن يحفظني القرآن. وعندما أذهب إلى شيخي وأخطئ من التلاوة يغضب مني، وأنا لا أجيد القراءة جيدة، فبعض الكلمات تشق علي. ابتسمت للطفل وأخذت منه المصحف وهمست له: اقترب يا حبيب عمك. وبدأت أرتل وهو يرتل خلفي. وبعد ربع ساعة طلبت منه أن يسمع ذلك بمفرده، فلم يستطع. تذكرت شيخي عندما قال لي ذات يوم: إذا وجدت صعوبة في الحفظ فافهم الآيات أولا، ثم حاول الحفظ ثانية، فإن حفظ الآيات بمثابة قفل لباب ضخم يفصل بينك وبين الجنة. حاول فتح هذا القفل بأي مفتاح على قدر استطاعتك وسيفتح الباب لك. نظرت إلى الطفل ثانية وهو يضغط على إصبعه من الخجل، وتبسمت ثم همست له: دعك من الحفظ يا فتى، هل تعرف ماذا تعني هذه الآيات وماذا يريد الله بها؟ أخذت أشرح للفتى الآيات حتى انتهيت من الشرح، وقرأت عليه السورة مرتين وهو يردد خلفي، ثم طلبت منه أن يقولها بمفرده. قال بعض الآيات، وكان إذا شق عليه قول آية أو لم يتذكرها يبتسم ويقول لي: هل أخبرك بقصتها؟ وبعد عدة محاولات حفظ الطفل السورة كحفظه لسورة الإخلاص. جاء الشيخ وأقبل الأطفال، فاستأذن الطفل مني ليذهب إليه، فقلت له: يا فتى، هل أخبرك بشيء تضعه نصب عينيك؟ ابتسم وقال لي: أجل. أمسكت يداه وقبلتها، ثم قلت له: سيأتي يوم يقال لك فيه: يا فلان، هلم، فتذهب فتسمع دوي حفظة القرآن، ويطلب منك أيضا أن ترتل مثلهم، والله جل جلاله وملائكته يستمعون إليك. ألا تشتاق لترتل أمام الله ويقول لك الله تعالى: رتل سورة كذا؟ ثم ربت على كتفه وهمست له بعبارات وددت لو قالها لي أحد وأنا صغير. قلت له: أنت الآن تعد وتجهز لترتل أمام الله، فلا تمل ولا تكل ولا تيأس ولا تشتكي من ضعف حيلتك، ستكبر إن شاء الله وتكون حاملاً لكتاب الله وتكون مميزاً في الدنيا عندما تكون إمامة تصلي بالناس، يرتعد صوتك خشوعاً أثناء تلاوتك. ستجد نفسك كذلك في الآخرة مميزة ومكرماً أمام السفرة الكرام البررة. وحق القرآن، لا يكرمن الله أهل القرآن. وحق القرآن، لا يكرمن الله أهل القرآن. فالقرآن كلامه، وما أحب الله أحداً كحبه لأهل القرآن. ووالله لن يعذب الله بالنار لساناً تلا القرآن، ولا قلباً وعاه، ولا أذناً سمعته، ولا عيناً نظرت إلى آياته. هنيئاً لك زهرة شبابك التي نشأت في ظل القرآن. ثم قبلت رأسه وقلت له شيئاً ما: ماذا قال هذا الرجل للطفل؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد هذا الفاصل، لنعود. تابعونا.
2: إشهار.
0: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها

0: مش مكتوبة مش واضحة. وقتها تكون التركة في العقارات المسجلة ولا في الأسهم في الشركات أبرك، ما نقولوش لا، وكل شيء يبدأ موثق. إنما وقت المشروع يكون فردي وصاحبه ما هو مريقل في حتى شيء، وحتى حد ما يعرف التفاصيل عليه. ساعتها الورثة يلقوا رواحهم يفتشوا ويجمعوا ويكتشفوا حتى الديون ما يعرفوهاش بالضبط وما نجموش يضبطوها، وهذا خطير. هوني سؤال، علاش نتهاونوا في حاجة مصيرية كما هذه؟ الإنسان العاقل ما يستناش حتى تقع الواقعة، ينظم روحه. شنو المانع في ذلك؟ كل شيء مكتوب موثق مرتب، ديون واضحة، أملاك قيمة، والوضعية مع الإدارة مريقلة، ضمان اجتماعي، قباضة، بنك مركزي، ديوانة، كل شيء يبدأ يكون مريقل. راه التصرف الذكي موش كان في كيفاش تعيش، زادة كيفاش تخلي أمورك من بعدك واضحة، ويرحموا عليك خصوصا.
1: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تهب لنا بها قلبا ذاكرا لا يتسلله جفاء ولا يثقله بلاء ولا يصرفه عنك منع ولا عطاء، واجعلنا عندك من الوجهاء ومن أهل الاصطفاء في الدنيا وفي دار البقاء. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، كما وعدتكم قبل قليل أن نكمل إن شاء الله هذه القصة في خلق من أخلاق أهل القرآن، هذا الرجل العم الذي نصح هذا الطفل قبل أن يقبل شيخه وهما يتحاوران في المسجد. قال له: أنت الآن تعد وتجهز لترتل أمام الله، فلا تمل ولا تكل ولا تيأس ولا تشتكي من ضعف حيلتك يا ابني، ستكبر إن شاء الله وتكون حاملا لكتاب الله، وتكون مميزا في الدنيا عندما تكون إماما تصلي بالناس يرتعد صوتك خشوعا أثناء تلاوتك. ستجد نفسك كذلك في الآخرة مميزة ومكرمة أمام السفرة الكرام البررة وحق القرآن. لا يكرمن الله أهل القرآن، فالقرآن كلامه، وما أحب الله أحدا كحبه لأهل القرآن. ووالله لن يعذب الله بالنار لسانا تلا القرآن، ولا قلبا وعاه، ولا أذنا سمعته، ولا عينا نظرت إلى آياته. هنيئا لك زهرة شبابك التي نشأت في ظل آيات الله. ثم قبلت رأسه وقلت له: الآن فاذهب إلى شيخك ورتل كأنك ترتل في ظل عرش الرحمن، والله يستمع إليك، أنا أثق أنك تستطيع. ذهب الطفل إلى شيخه وسمع ما حفظ هذا اليوم. كنت أراه كل يوم وأحفظه في المسجد قبل أن يأتي الشيخ، حتى سمع عليه ما حفظته له. وبعد شهرين ودعته مكرها لأنني انتقلت إلى مسكن آخر، وبعد 7 سنوات خرجت من عملي يوما وركبت السيارة. حان وقت صلاة المغرب، فوقف السائق أمام مسجد لنصلي. دخلت المسجد ووقفت في الصف، فرأيت شابا كأن وجهه قطعت قمر. سمعته يقول للناس: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. كانت ملامح الشاب قريبة من قلبي وألفتها عيني، لكنني لا أتذكر أين رأيته. كان صوته صوت كروان يصدح، صوت يتنفس في صدر يعقوب ليعطيه الأمل، ويبث البشر في قلب أم موسى بعودة طفلها، صوت يبشر زكرياء بيحيى. لو كنا خارج الصلاة لطلبت منه أن يطيل التلاوة لأسمعه أكثر، فتلاوته كانت بمثابة الدواء لقلبي. همست في سجودي: اللهم زدها. انتهت الصلاة، جلست لأردد الأذكار. بعد قليل رأيت هذا الشاب يجلس أمامي ويقبل رأسي ويقول: سأشهد لك يوم القيامة أمام الله بأنك كنت سبب ما أنا عليه الآن. هممت أن أسأله من تكون، فقطع صوته علي بسؤال. سمعته وهو يبتسم بفرحة تملأ وجهه وتبدو في نبراته، وهو يقول: يا عمي، هل لك أن تقرئني مرة أو مرتين حتى أحفظ السورة جيدة؟ فوالدي يائس من قلة تركيزي وضعف حيلتي، وابتسم وعيناه تذرف الدمع، ثم قال: هل تذكرتني الآن؟ ثم قام واحتضنني وهو يخبرني: لقد ختمت القرآن وأخذت الإجازة، والآن أصبحت محفظا للقرآن الكريم. هنيئا لك يا عمي تاج الكرامة، عملتني بحب واحتضنت قلبي بلطف، وجعلت القرآن أحب الأشياء إلي. كم مرة أتيتك ضعيفة فرممت ضعفي وقويت حيلتي، فهنيئا لك الجنان، أجر ما حفظت وأجر من أحفظ يا عمي. شكراً لأنك وثقت بي عندما قرر الجميع أنني لا أستطيع، وبعد وقت ودعته ليذهب إلى أطفاله ليحفظهم. فاللهم اجعلني وذريتي وإياكم من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أحبابي الكرام، مع هذه المصافحة وهذا الوقت وقت إجازات ودكاترة بسم الله ما شاء الله أجيزوا، لعل ممن أجازهم وممن وضع البصمة وممن وضع الأعداد أيضا منهم الدكتور عمر الشبلي. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور عمر.
1: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، أسعد الله صباحك بالخيرات والبركات، أنت وكافة السادة المستمعين الكرام، حفظكم الله جميعا وبارك فيكم.
0: تحية طيبة لك دائما مجددة دكتور عمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا في طريق السير إلى الله جل في علاه، طريق ليس كله معبد وليس كله وردي، فكما نبتسم دائما وأبدا إن شاء الله، وهذا عهدنا يا رب العالمين. إذن بسمة ومعها بصمة بإذن سبحانه وتعالى، لكن هناك شيء ما يخترج هذا القلب، ليس الكل فيها يعني هذه القلوب طمأنينة وراحة وسكينة، يجب أن يكون هناك عامل آخر يعني مؤثر جدا. عن الغضب سيكون حديثنا وحوله ندندن إن شاء الله في مصافحتنا الأولى إن شاء الله لدقيقة، ونعود إن شاء الله بعد إذنكم.
1: إن شاء الله تبارك وتعالى.
2: إشهار
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: هل يؤمن المأموم على الدعاء في أثناء الخطبة جهرا أو سرا؟ وهل يرفع يديه في الدعاء أم لا؟ الجواب أن المأموم يؤمن على دعاء الإمام، ولكن يؤمن سرا لا يؤمن جهرا، يعني يقول آمين ولكنه يقولها سرا، يحرك لسانه من غير أن يسمع غيره، فإن أسمع أسمع نفسه فقط. ويرفع يديه في الدعاء، لا مانع من رفع اليدين في الدعاء، إذ رفع اليدين في الدعاء مستحب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. نعم، ورد أن الإمام لم يرد أن الإمام يرفع، لكن المأموم لا مانع من رفعه، فلم يرد في ذلك نهي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
2: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: مساكن طيبتي الطيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نجدد عهدنا وتحيتنا، فأهلا ومرحبا بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا دكتور عمر.
1: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، أسعد الله صباحك ويومك وكافة سادة مستمعينا الكرام، نسأل الله عز وجل الاستفادة والإفادة.
0: أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. إذا طرح بإذن سبحانه وتعالى سيكون بلسما على القلوب المنهكة عن الغضب، وسنلج مباشرة إن شاء الله في هذا الموضوع. وتمهيدكم في الكواليس كان جد رائع شخصيا، هذا الذي كان يعني سبحان الله من قلبي أذكره، لو ذكرتم لي هذا التمهيد حتى نلج إن شاء الله مباشرة بعده في الجوهر لكم مني الشكر، فلتتفضلوا.
1: شكرا جزيلا أستاذ أسماء، العفو. يعني هو نحن في دخلنا فترة الصيف،
0: أي نعم،
1: والحرارة مرتفعة، ولهذه الحرارة تأثير على طباع الناس. فتأملت في الأمر، رأيت أن الإسلام اهتم بكل شيء، اهتم المولى عز وجل لما خلق الكون وخلق الإنسان بعد ذلك بطبيعة الحال، يعني سخر له كل ما يتعلق بنجاحه في وظيفته اللي هي الاستخلاف في الأرض.
0: نعم.
1: الحر، علاش قلت لك لو كانت تعطيني يعني عنوان لهذه الحلقة لا قلت بأنها تأثير الحر على البشر. تأثير الحر على البشر، ليش؟
0: جميل نهاية الأحرف بالراه،
1: بالضبط،
0: حر
1: ارتفاع
0: بشر،
1: ارتفاع الحرارة تؤثر على طباع الناس شاءوا أم أبوا، أحيانا لا يتفطن إلى ذلك، وسنعطي بعض النماذج حتى تكون الأمور واضحة، لكن تأصيليا قبل كل شيء يعني المولى عز وجل سبحان الله يعني اختار وانتقى رسوله اللي هو خاتم الأنبياء والمرسلين من مكان اللي هو الحرارة فيه مرتفعة جدا اللي هو مكة المدينة الحجاز عموما، يعني درجة الحرارة مرتفعة جدا، وبما أن درجة الحرارة لها تأثير على الشخص فلا بد أن تكون الأمور منضبطة، ولا بد أن يرتب المولى عز وجل ما يوفر أول حاجة فهما لذلك المناخ، ثم معرفة والطريقة القيمة الناجعة في كيفية التأقلم مع هذا المناخ. لذلك نجد عددا من الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الإبراد في الحر، وفي سورة التوبة حينما رفض ويعني تخلف المنافقون عن غزوة تبوك ماذا قال لهم المولى لما تخلفوا على أساس أنه حر شديد؟ قال لهم قل نار جهنم
0: أشد حرا لو كانوا،
1: بالضبط، يعني قل نار جهنم أشد حرا. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندها نفس جهنم نفس في الصيف ونفس، صح ولا؟
0: صح.
1: حديث هذه نمر عليها ولا
0: نتوقف
1: يعني، بالضبط، يعني يعني لما نشعر بالحرارة هي رسالة من عند المولى، ليختبر مزاجك، ليختبر إيمانك، ليرى مدى رسوخك على طريق الربانية إلى الله عز وجل على طريقه المستقيم. حتى صحيا لو تسأل طبيب أو مختص في علوم الصحة عموما يقول لك حينما ترتفع حرارة الشخص الإنسان نبض الدم يعني يتقوى يضخ بقوة، ليش؟ حتى يرتفع إلى الجلد، للغاية شنية؟ الغاية هي التبريد الجسم، والدليل الظاهر هو التعرق، تبريد تولى المكيفات لما تبرد ستخرج الماء، تقطر الماء، صح ولا؟ هذا تعرقها المكيف. أيضا بدن الإنسان سبحانه ما أعظمه، يعني كيف أبدع في هذا الأمر. فحينها النبض اللي يمشي الباقي الوظائف يكون أقل، يعني بدرجة أخرى التركيز كامل يكون، كل ما تعرف البدن الإنسان هذا كل ما يعني عضو من الأعضاء اشتكى سائر البدن يتداعى
0: بالسهر
1: والحمى. هذه قالها سيدنا صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة صحيا بطبيعة الحال. فيعني أول حاجة تقع هو استنفار كامل حتى يقع تبريد الجسم. لذلك شرب الماء، لذلك عدة مسائل من قديم الزمان يعني على أساس أن الإنسان يحصل نفسه دائما في وقت الحج دائما حجيجنا نقول لهم أشربوا الماء، شربوا الماء خاصة وقفة عرفة، وقف بعرفة يعني صعيد غير مغطى، يعني الشمس ولهيبها مباشرة فوقك ونحن في فترة حر. لذلك بعض الناس الذين لا يشربون كمية كافية من الماء يعني شيئا فشيئا يتغير المزاج. لذلك يعني حينما يعني تكون ملم الإنسان يكون ملم بهذه المعطيات يعرف حينها أن هذا لابد أن يكون سببا من أسباب الرضا لا الغضب، بالعكس سبب من أسباب أن المسلم يكون فاهم جيدا أنه يمر بفترة، فترة الصيف هذه والحرارة فيه مرتفعة ولها تأثير على طباعه وعلى شخصيته، ووجب عليه هو أن يكون ملما بهذا الأمر. بعض الناس يدخل شهر جوان وشهر جويلية شهر سبعة ستة وسبعة وثمانية يعني مشاكل في العمل، مشاكل في السوق، في المقهى، في أي حاجة، لا سيما حين ترتفع تكون فوق 30 سخانة الحرارة تكون أحيانا فوق 40 ما تحكيش. يكون شخص مثلا يقضي في السوق والحرارة 40-45 ومرتفعة جدا، ويكون يديه
0: محملتان
1: بالبضاعة التي اشتراها، ويجي شخص آخر ويكلم بالهاتف، الشخص الثاني ربما يكون في مكيف، يكون في هادئ، فكيف سيكون رد فعل؟
0: صحيح.
1: هذا الذي بالضبط سيكون غضب، ستكون نبرة الكلام حادة. ليش؟ لأنه الوضعية اللي هو فيها وضعية ليست وضعية نقاش هادئ، ولسيمة في بعض النقاط المصيرية هذه المعطيات كل هي تمهيد لحصتنا اليوم. يا أخي لا، الزوج والزوجة، الأخ والأخت، العائلة، الزملاء لا تتناقشوا في وقت الحر. وقت الحر وقت الإبراد، أبردوا في الحر، النبي صلى الله عليه وسلم قال. لا تجعل أوقات الغير مناسبة للنقاش في مسائل مصيرية، لا تجعل، وفر لها بيئة مناخية طيبة، بعد ذلك يتم الأمر. ثم شخص يا أستاذ أسماء، رجل كبير في السن يعني 70 سنة تقريبا، في فصل الصيف أخذ سيارة أجرة تاكسي، ولكن السائق ذكي كان، فم للحريف كان تاعب، أول حاجة عملها شغل المكيف، والعادة المكيف ربما بعض السيارات تعرف يعني باخذ الثمن المكيف فيها، فأول شيء لأني رأى ملامح التعب على
0: محيه،
1: على محيه، فلما شغل المكيف وأغلق النوافذ بعد 5 دقائق رأى أن الحاج هذا يعني نفسيا ارتاح، حينها بدأ يتجاذب معه أطراف الحديث. 5 دقائق لولا ما كلموش، لما الجسم اهدى هنا صار تم بيئة مناسبة لمعرفة سبب توتري، فحدث هو أنه عنده ابن وكذا وأنه كذا، بعض المشاكل يعني اللي ترهق الأباء، وتعرف الأب الأباء والأمهات دائما يعني مشاغلون على أبنائهم، فحسنوا المزاج، يعني حسنوا المزاج وأدخل السرور عليه. حياتنا اليومية أستاذ أسماء لابد أن نعرف كيف نتأقلم معها. الإسلام راعى كل شيء، حتى مسألة الحر يعني اهتم بها،
0: سبحان الله،
1: وأمرنا بالإبراد، وأمرنا حتى العلماء للعلم كلهم، أقبلت تأليفهم وكتاباتهم، كل الإمام الذهبي قال لم أكتب كتابا إلا في الليل، حافظ ابن حجر العسقلاني قال بعد صلاة العشاء حتى الوقت السحر،
0: صحيح.
1: الإمام النووي رحمة الله عليه توفى عمره 44 سنة، يعني ألف تقريبا 50 كتاب، يرقد من وقت الظهيرة كله، من وقت بعد الظهر حتى الوقت العصر، ثم في الليل يشتغل بالتأليف، وفي النهار معظمه تدريس. كذلك عدد من الأئمة، ابن تيمية يكتب إلا في الليل، عدد كبير من العلماء والأعلام المعروفين. بالضبط. ليش؟ لأني أنا نحكي توا الآن على علماء عاشوا في العراق، وفي دمشق وكذا المناطق تلك الحرارة مرتفعة فيها خاصة العراق والمناطق الخليج عموما الحرارة فيه عندهم مرتفعة جدا. وهذه من حكمة المولى عز وجل سبحان الله أن الجزيرة العربية التي سطع منها نور الإسلام كانت حتى يعرف من هو أقل حرارة منها أن نشوفها وناس تأقلمت والرسالة نزلت هنالك. ونحن يمكن لنا أن نتأقلم فقط لابد أن نحسن يعني استثمار هذه الأوقات في التدبر في التفكر. يعني يا أخي المسلم يا أختي المسلمة حينما تشعرين بالعرق وتمسحين يدك تذكري أن هذا من فيح جهنم في نقاشك في كل ما يتعلق بالأمر قبل أن نظلم الناس وقبل أن نتعدى على حقوق الناس وقبل أن نغتاب ونفعل ونفعل نتذكر أن هذه النفخات الحرارية التي تأتي في فصل الصيف لها رسالة من عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمناخ يؤثر على طبيعة البشر وهذا قد يؤدي إلى أستاذ أسماء صلى الله نتحدث عن هذا في الجزء الموالي لكن أقول فقط للتشويق للسادة المستمعين قد يؤدي إلى غضب نقاش وقت الحر يؤدي إلى غضب ويؤدي إلى إطلاق ألفاظ تترتب عليها أحكام وهذه مشكل فعلا يعني عويص جدا كثير من الناس لا يفقه من هذا الأمر شيئا. لما المسلم يكون ملم بهذه المعطيات يكون عارف محصن نفسه منها. للأسف بعض الناس لا يفقهون من هذه الأمور شيئا. الحرارة ترتفع خلاص المزاج صحيا أنت غير قادر لا على النقاش الهادئ ولا على أن تبدي رأيك بكل حرية ولا على بالعكس أنت تتحدث في إطار متشنج فلا تنتظر حلا ولا تنتظر معالجة لما وقع لك من مشاكل.
0: من جدا هذا الحديث بوركتم دكتور عمر وهذا يعني سبحان الله إن أردنا أن نذكر كلما كتعقيب عليه ولا يعقب على كلامكم إذن تيمنا بذكر الحديث الذي لا يرفع فوق علم الأولين والآخرين ولكن كلم طيب أن هذا الفقه فقه الزمان يترتب عليه معرفة وهذه المعرفة تطبق إن لم تكن أمس فاليوم إن شاء الله بادرة من كل من يسمع ويقول اليوم سأبدأ إن شاء الله في فني التعامل حتى يسكن هذا القلب وتهنأ كل البيوت والعلاقات. أحبابنا الكرام إذن أقبل وقت النشرة الجوية لنا عودة إن شاء الله.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: سلام الله عليكم من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وتحيتي جد خاصة للزميل الفاضل صبحي بن أحمد. سلام الله عليك وصباحك أجمل.
2: صباح الخير أختي أسماء، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بلاد زيتونة.
1: الله يبارك فيك. إذا وصلت التحية ليلة أمس نسمة في تونس العاصمة خويا صبحي.
2: نعم صحيح، هو تقريبا نجم نقوله يوم الأمس كانت ارتفعت بالقد درجة الحرارة، نعم. وصلت حتى 36 درجة في معناتها فترة بعد الظهر بتونس العاصمة، وفجأة حتى 41 درجة مع ظهور الشيلي بكل من تصدر قبلي، كذلك بالقيروان 40 درجة وبجهة قفصة. في العشية معناتها تحولت التيارات شمالية، انخفضت درجة الحرارة وكذلك تشكلت خلايا دي نشطة كما كان متوقع، مع توقعنا نزول مع كميات ما بين 20-40 ملم، سجلنا 38 ملم بجهة التالة من ولاية القصرين كأعلى كمية، وكذلك بجهة القصرين مدينة كان في حدود 13 ملم، بالقيروان كانت على كمية تقريبا 15 بحفوز. الأمطار شملت كل من سيدي بوزيد، جهة القيروان، جهة زغوان، جهة الكيف، كذلك تساقط البرد، ظاهرة تساقط البرد كانت معناتها بجهة زغوان وبجهة حيدرة، وكذلك حتى معناتها بجهة الكيف سجلنا تساقط البرد. بطبيعة الحال السحب الركامية هذه ذات الحمل الحراري ديما تعطي خلايا رعدية نشطة، وكذلك تساقط البرد خاصة بالمناطق المرتفعة. اليوم اللي باش يميز أكثر حالة الطقس هو الانخفاض الواضح في درجات الحرارة، التيارات بتكون أكثر شمالية، وبالتالي البحر بيكون شديد الاضطراب في هائج، وخاصة بسواحلنا الشمالية هنالك إعلام برياح قوية يهم شمال تونس ثم تدريجيا شرق تونس. بالنسبة للحرارة تتراوح القصوى ما بين 25 و30 درجة بالشمال، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، ما بين 31 و36 درجة ببقية المناطق، ما عدا أقصى الجنوب تكون في حدود 41 درجة. اليوم إن شاء الله نسجل 29 درجة كحرارة قصوى بعد ظهر بتونس العاصمة. وبالنسبة ليوم الغد تقريبا التيارات تتحول أكثر شمالية، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد من الشمال إلى الجنوب، حتى مناطق الجنوب غدوة أقل، ترجع لمستويات العادية تقريبا لمستوى العادية لهذه الفترة. غدوة إن شاء الله نسجل 28 درجة كحرارة قصوى بعد ظهر بتونس العاصمة. اليوم كالعادة معناتها في فترة بعد ظهر الإمكانية واردة لتشكل خلايا رعدية ناشطة بجهة الوسط الغربي، تساقط البرد كذلك وارد في المرتفعات الغربية لجهة القصرين وكذلك سيدي بوزيد وقفصة. إن شاء الله ربي يرحمنا بطبيعة الحال بالغيث النافع، يكون غيث النافع عن غير ضار. وهذه الوضعية الجوية مع استقرار في درجات الحرارة تبقى إلى غاية يوم السبت، مع عودة للارتفاع من جديد يوم الأحد، مع انخفاض حتى في تقلص في سرعة الرياح، وبالتالي نهار الأحد إن شاء الله يرجع البحر قليل الاضطراب في هدأ وارتفاع وتيارات جنوبية أكثر إن شاء الله، ويظهر حتى الشيلي بعدة مناطق بداية من الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: بالنسبة لأوقات صلاة لبقية هذا اليوم الخميس 11 جوان 2026 موافق ل 25 ذو الحجة 1447 هجري، صلاة الظهر ستكون في حدود الساعة منتصف النهار و 26 دقيقة، صلاة العصر في تمام الساعة 4:10، صلاة المغرب في حدود الساعة 7:41، صلاة العشاء في تمام الساعة 9:30. بالنسبة لصلاة الصبح ليوم الغد إن شاء الله في حدود الساعة 3:08، غروب الشمس اليوم إن شاء الله 7:39، وشروقها ليوم الغد بإذن الله في حدود الساعة 4:59.
1: بارك الله فيك على هذه المعلومات والمعطيات، أدامك الله واجعلك الله من المحافظين على
2: الاسم الفاضل.
1: شكرا. إذن مع هذه الكلمات صدقا الحمد لله، طقس جميل جدا في كل الأحوال، الحمد لله نقول، ما يأتي من عندي فكله خير، ابتهال إن شاء الله ولنا عودة، تابعونا.

0: اللهم إنا نسألك شربة من يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. قل أمين يا
1: آمين
0: طيب
1: يا اللهم أمين.
0: قل أمين كريمة, كريمة.
1: يا رب
0: قل
1: أمين كريمة إن شاء الله أمين
0: يا سالم اللهم أمين. إذن هذه ثلتي. بالمناسبة دكتور عمر, ونحن نتحدث عن الحر وهكذا ذكرت, ونحن لا نتحدث إلا من باب الفضائل, سئل الإمام علي كرم الله وجهه أي الماء تحبذ, يعني الماء البارد أم الفاتر؟ فقال البارد. قيل له لماذا؟ قال هو مدعاة للحمد من القلب, يعني كما قلوا احنا إنسان احمد ربي من جواجي حاجة باردة والدنيا سخونة وكذا, فيعني الإنسان يغير, وقادر أن يغير من نفسه, وقد قادر فعلا أن يغير من حاله, يعني ينتشي من الداخل, فكيف لا ينتشي من الخارج ويجعل كل من يحيط به فعلا يعني فعل متعدي, لا لازم ولا جامد ولا أجوف, خاصة في الصائفة يعني.
1: نعم, نعم. وحديث السيدة عائشة يعني قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الماء الحلو البارد, عند الترمذي وغيره.
0: نعم.
1: يعني كما ذكرت أستاذ أسمى في الحصة في بداية الحصة, يعني سبحان الله لما تشوف لأني أنا صراحة لا أخفيك يعني في عدة مرات تراودني بعض التساؤلات, لماذا البعثة المحمدية كانت في مكان حار جدا؟ يعني الأصل على أساس يعني المنطق البشري طبعا, منطق الناس البشر المخلوقين, يقول أنه يعني إذا كلفت شخصا بمهمة فوفر له أسباب النجاح, ظروف النجاح بالضبط. فأنه يكون شخص في صحراء وجبال وصحراء فقط والماء ناقص وكذا, وقبله سيدنا إبراهيم عليه السلام, فبعدين سبحان الله لما انتشر الإسلام وكذا وصارت حضارة, الإنسان لما يتأمل يشوف يلاحظ جيدا أن الإسلام سبحان الله يعني كما قال المولى عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء فعلا. لماذا؟ لأني مسألة المناخ ومسألة الطقس وكذا هذا كله له علاقة مباشرة بالبشر, سواء كان في الحر أو في البرد له علاقة مباشرة بالبشر في تحديد مزاجهم, بل إن بعض المختصين قالوا 30% من شخصية كل شخص, 30% من ثلث يعني تقريبا لها علاقة مباشرة بحال المناخ, المناخ الذي يسكن فيه والطقس الذي يسكن فيه. يعني لما تتأملين أستاذ أسمعني, ليس كالشخص الذي يعيش في الصحراء 40-50 سنة ليس كالذي يعيش في مكان مثلا جبلي مرتفع أو في مكان آخر مثلا على شاطئ البحر, هنالك بون شاسع.
0: هذا 50 درجة.
1: نعم نعم, هذا هذا هذا يعني هنالك بون شاسع بينهم في كيفية تأثير هذا, لأني الحرارة يا أستاذ أسماء أراهي فعلا عدد كبير من الناس لا يفهمون, يبدو متوتر مش فاهم, هذا من حال الطقس بالضبط, هذا من حال الطقس, يكون الشخص في داره ومثلا الزوجة في البيت بتشتغل وكذا في البيت, ويكون مثلا الزوج راجع من العمل, هو يكون في وسط في العمل مكتبه فيه مكيف ولباس والأمور كذا, هذه مشكل آخر يعني يكون في مكيف وفجأة يخرج يلقى 40 سخانة 45 سخانة, فالفترة ما بين العمل مكان العمل للبيت إذا كان السيارة ما فيهاش مكيف أو فيها متعطل مثلا فسترتفع درجة حرارة الشخص كذلك, ما يوصل الدار إلا ما يكون متشنج. الأصل أن الزوجة اللي في البيت كل الزوجة الأولاد كلهم إذا اليوم حار ورب البيت عاد إلى البيت في ذلك اليوم فبان على وجهه الطقس الحار متعرق وحتى المزاج متعكر جدا, فاتركوه فاتركوه, ولنا في هذا أسوة. نبينا صلى الله عليه وسلم لما عاد من غار حراء زملوني في أوت 13 أوت 610 يا أستاذ أسمع, زملوني غطوني, هل ناقشوه في هذا الأمر؟ هل ناقشته السيدة خديجة أو بناته؟ إطلاقا خلوه على راحته, لما هدأ وذاب عنه الروع كما جاء في حديث بدء الوحي، حين سألته السيدة خديجة يعني لا تسأل شخصا عاد وكان في الخارج في مكان حار، درجة الحرارة أخذت منه مأخذا في بدنه وفي ذهنه كذلك،
0: يعني ليس في فصار الإبدان.
1: نعم. بالضبط. فصار الرجل يعني رجل ولا مرأة مهما كان يعني أي شخص في الخارج وأخذت منه الحرارة مأخذا ثم دخل إلى البيت، لابد أن تكون يعني التماس الأول هو استقبال تمهيد فقط، سخانة كذا ارتاح ارتاح، اغسل وجهك توضى كذا صلي ارتاح، خذ قسط من الراحة بعدين نحكو على شنية. أما إذا كان شخص يكون متوتر منذ، وثم بعض الناس للأسف يعني تلقاه يستنى حتى يفتح نقاش في ذلك الوقت، يعني ها أنت لم توفر ظروفا لنجاح النقاش والحوار، هذاك علاش عدد كبير من القضايا الطلاق في المحاكم لهذه الأسباب. للأسف الشديد.
0: ممكن تكون دكتور عمر الأسباب هذه تراها بسيطة جدا، لكن هي من الأسباب الهامة لتضخم الموقف.
1: بالضبط.
0: يعني سبحان الله دكتور عمر إنه تحيل الفرصة وخاصة عندما يعود.
1: صح في الكلمة تحيل الفرصة. نعم.
0: بيبارك فيك. فوالله توفيق من عنده.
1: أيوة والله.
0: إنه يدخل الزوجة في العادة يعني يجد الزوجة قد هيأت الغداء.
1: نعم.
0: حدث
1: نعم.
0: عن نصف اليوم.
1: نعم.
0: وسيأتي يعني الوقت الذي سيعود فيها إذا الآباء والأزواج. نعم. إلى البيوت في وقت الغداء يعني توقيت الصيفي أقصد. فيعني لم يجد الفطور جاهز. هنا عند البعض طبعا حتى لا يعمم الحديث الطامة الكبرى، يعني من باب الهناء إنه يقدم له بعض الرطب.
1: نعم.
0: شوية دقلة.
1: نعم.
0: إذا كان عندك طبعا نحن نتحدث من باب الهناء.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: بعض الوسائل أعطيه دقلة كعبة اثنين ثلاثة واحدة ثلاثة، هذا يعني
1: تسد الرمق فترة.
0: سبحان الله. وحتى كي تسد الرمق هذه المعنى أنه معناها الجوع ينزل كما نقول احنا باللغة الفرنسية شوت ليبر. فيعني هناك أسباب حتى بالساكتة، قدم بالساكتة ومن بعد الموضوع تو يتحل عنده وقته. فيعني شوية كدائل العلة هي في البطن، ثم بعد ذلك يفتح الموضوع اللي هو الحاسم ويكون مصيري، يعني من باب تجاذب الحديث مع بعض الدكتور.
1: نعم.
0: عمر بعد
1: نعم.
0: إذنكم
1: فعلا
0: يعني.
1: هو هذا هو القصد، الغرض، الهدف الرئيسي هو هدف نبيل. أنا نعرف أنه نحن كمسلمين راي حرارة الطقس تؤثر على قراراتنا على مزاجنا.
0: هذا هو
1: الهدف من هذه الحصة. يعني شخص مثلا يشتغل في لا أدري أنا مصنع معمل شركة في أي عمل أي مكان للعمل، أوقات الحرارة ربما تفرض عليه أن يكون خارج، ربما ليس في داخل مكان العمل، ربما يخرج يوزع بضاعة أي حاجة معرض لحرارة الشمس المرتفعة، وربما يكون يوم متاع 40 حرارة فصاعدا. فهنا لابد أني أنا أن أراعي هذا. مرة قصة سريعة أستاذ أسمى، يعني شاب بعد ما تخرج يشتغل يوزع بضاعة لشركة ما، لكن جاء يوم الحرارة مرتفع، حرارة مرتفعة إلى أبعد حد، يكون 46 45 جي أيام بيت الحال، تعرف يعني الصيف فيه خمسة فترات ترتفع فيها الحرارة. نعم. في خمسة. نعم. بهذه الفلاحة يعرفوها مليح. في أحد هالمرات الخمس هذا كان الشاب يشتغل.
0: طيب.
1: ولكن يعني تواصل معها أحد المديرين، لا أدري في لمناقشته في بضاعة أو سلعة معينة، وهو ليس في وضعية نقاش يعني. هو يحمل البضاعة ومتعرق وحرارة مرتفعة والمجاز سيء جدا، ويسرع حتى ينهيها ويعود إلى مكان العمل وثم مكيفات وراحة أكثر، فمزاج يعني سيء جدا. فهو لما أكثر عليه يعني من أن أعمل هذه كذا أجيب هذه ما تبطاش كذا بعض المسائل، يعني سبحان الله إنسان يكون رحيم كما ربي عز وجل أمرنا باش نكون رحماء على بعض، على الخلق عموما. علاش رحيم على الطير، نحط بيبيزات ما صغيرونين على الطير، على القطط، على الكلاب، على أي حاجة. كل ذي كبد رطب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شفت أداب خاصة بالحرارة، سبحان الله. ف يعني لما قسى عليه كتب استقالته مباشرة، بدأ يصيح الشاب هذا واستقال وكذا. فناداه المدير، عرف أنه تجاوز، نعم ضغط عليه برشا وكذا، فما كلموش فترة هذيك، قال لهم خليه يروح للدار وبعدين سهل. بعد يومين مرتاح كذا، ناداه الآخر الشاب، قال والله أنا ندمت لأني فعلت كذا. قال المدير وأنا أيضا ندمت لأني أيضا تسرعت فيه، لأن أوقات الحر لا ليست أوقات نقاش عميق وهادئ في قضايا مصيرية، في قضايا كبرى، سواء تتعلق بالعمل، بالحياة الخاصة، بأي شيء. لنجاح أي علاقة لابد أن نوفر لها أسباب النجاح. إذا لم أوفر لها أسباب النجاح فهذه مشكل.
0: صح.
1: فهذا مشكل. أن كان إنسان ماشي يحب يفشل حاجة، فيضيع وقت، يضيع مال، يضيع جهد، يضيع تفكير، يضيع عدد كبير من النقاط الإيجابية اللي هو يحتاجها في هذا الفصل.
0: صحيح.
1: ويحتاجها دائما بطبيعة الحال. فإذا تحدثنا أيضا عن حالات المشاكل الزوجية فحدث ولا حرج. لا نريد لفصل الصيف أن يكون مدعاة لإثارة المشاكل إطلاقا. نريد أنه يعرف كل واحد من السادة المستمعين أنه عند ارتفاع الحرارة أقل نقاش، أقل كلام، يحاول يعني يكون في مكان معين، يشرب الماء، وأقل توتر حتى الأمور تمشي، وبإذن الله لبس. بعد ما تفوت شدة الحر هذه، بعد ذلك تناقش وافتح ما أردت من المواضيع. لأني إذا فتحت نعطيك أنا نماذج من حياتنا، من واقعنا. يدخل الشخص للدار يلقى مش عارف أنا حاجة ما تعجبوش، أي حاجة، مش يدخل متوتر، ما عملك ما تعمل شك، علاش علاش أولهم الأولاد، وين كذا، عرف علاش المكيف، مع علاش الفطور مؤخر، علاش كل شيء، علاش. لأني هو دخل بمزاج الزوجة والأولاد عندهم حظوظ حلول. الحل أنه يواجه المزاج هذا بمزاج مثله، وهذا عمر يعني خاطئ تماما بيت الحال، خاطئ للزوجة لأني بشي يعقد علاقتها بزوجة، وخاطئ للأولاد يولي عقوق رفع الصوت على والدهم أو والدتهم الاثنين. فشنو هو الحل؟ الاحتمال الثاني هو أن يخلي يبرد شوي كذا، بعدين سير نقاش وسير في الموضوع هذا. حتى في المساجد يا أستاذ أسمى، حتى في المساجد، مجموعة أغلق المكيف، مجموعة أفتح المكيف، قوي فيه ما تقويش كذا، عرفت يعني. حتى في وسط المسجد يحاول، طبعا إبليس يترصد وينتظر. عاش قلتك الكلمة قبيلة عجبتني، تعلم الترصد، التحيين، يتحين الفرصة. إبليس إذا وجد فيك نقطة من الغضب يعني يبدأ هنا في ضخ عدد كبير من الأفكار السيئة تجاه الشخص الثاني. الغضب درجات، وتعكر المزاج أيضا درجات، هنالك درجات متقدمة جدا، ما تبدأ بشوي بشوي بشوي بشوي لين يطلع كلمة بكلمة كلمة بكلمة حتى تتضخم المسائل وتولي عراك وخصام. يستغل إبليس الفرصة هذه ويحط ضخ حاجة كبيرة على، يبدأ أفكار جيك على الشخص الثاني. شو نعمل له هذا يتو؟ نضربه ونعمل له نعمل له نعمل له كذا، عرف هذه يتو زوجة، خل نطلقها فك عليا، هذه يتو معش نجم نعيش معاها، معش كذا. أفكار مسمومة تأتي إلى ذهن الشخص حتى يعني في محاولة خبيثة لي يعني قطع ولي تدمير ولي خراب البيت وخراب تلك العلاقة، سواء بين الزوج وزوجته، ولا بين زملاء في العمل، ولا بين أي اثنين. للأسف الشديد الذي لا يعرف هذه الأفكار وضخ مصدرها منين سوف يقع في فخاخها.
0: أيوة الله.
1: ويتبناها ويتبناها واللي ينطق بها. للأسف الشديد هذه المشكل فعلا يعني يؤدي إلى تمزق العلاقة بين أفراد المجتمع. صحيح. الواحد الإسلام راعى هذه المسائل، أمرنا بأن نبردوا حتى في صلاتنا. حتى في الصلاة سبحان الله، لما جيت تشوف المشكلة بتاع افتح المكيف اغلق كذا، جيت تشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالحر، تقول سبحان الله
0: والله. والله إجابة لكل سؤال.
1: تقول سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عارف أنه وقت الحر وقت اللي المزاج يكون سيء عند الناس عموما، وأقل حاجة بتصير مشكلة، مش حتى مكيفات، أي شيء، افتح المراوح، افتح الباب، اغلق، اش بيك جيت مخر، اش بيك كذا، اش وينو الامام غاب، وينو كذا، لازم ثم حاجه باش تكون في الموضوع.
0: أي.
1: فجيت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ابردوا بالحر، يعني موضوع سكرته فتنه واخمدها صلى الله عليه وسلم.
0: الله عليه وسلم
1: هذا في مكه والمدينه، فما بالك فيما بالك بينهم يعني دون هذا المكان.
0: دكتور بالفضل. عمر. نعم. اي والله الماء عند الغضب، أنا لا أنسى موقفا. نعم. يعني خاصة أنا ما عشته يعني مع أهالي قربة، وتحية. نعم. لأهالي قربة ولكل من يسمعنا في جهات بلادنا ووطننا العزيز الغالي. أحبابنا الكرام، يعني الأخت الفاضلة مثلا عندما تستقبلنا بكلمات يعني خاصة بالمنطقة، أي أدخلوا أغسلوا حالتكم،
1: أي
0: وبعد نتحدثوا، معناها الماء سبحان الله منعش.
1: صح صح.
0: والماء يحيي كما قال المولى سبحانه وتعالى، وأمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بالماء عند الغضب. نعم. ولعلنا نختم بها إن شاء الله.
1: نعم. بالضبط. نعم، الماء يطفئ الغضب كما الصدقة تطفئ الغضب كما يطفئ الماء النار، جاء في أحد الأثار هذا النص، لكن الشاهد هو أنه الماء تطفئ النار حتى معنويا، حتى ما إنسان يقول لك بالله ناري لاهبة من داخل، إيش معناه؟ يعني يقصد أنه متوتر وحاجة مقلقته وكذا، لما تجي كلمة تقول لك والله تقول عليك صبيت عليه سطل ماء بارد،
0: بالضبط
1: إيش معناه الكلمة هذه؟ هو حتى في أمثلتنا يعني، لأنه الماء يعني هو يعني علامة على التهدئة، علامة على أن خاصة الباردة مش ماء، ماء وبارد، علامة على الهدوء، علامة على السكينة، علامة على إطفاء الغضب، التخفيف، تحسين المزاج. لهذا الناس تحب الماء، تشرب الماء البارد في فصل الصيف حتى يكون المزاج حسن أكثر وأحسن أكثر، وحتى يبعد الإنسان عن التشنج، ويبعد عن يعني، ويعرف جيدا من أين تأكل الكتف. أوقات الحر لا ليست أوقات للنقاش والجدال، أوقات الحر أقل كلام فيها. بالضبط.
0: نعم.
1: أقل كلام فيها، المطلوب منا الإبراد، وعسى الله عز وجل أن يقينا من حر جهنم إن شاء الله.
0: اللهم أمين.
1: يا رب العالمين.
0: ربي يحفظكم دكتور جميع. عمر ربي يبارك فيك. نعم. على هذه المعطيات، فعلا نحن لا يسعنا إلا أن نقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في كل فصل، في كل حدث، في كل موقف، معنا إجابة على كل سؤال. صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بوركتم دكتور عمر الشبلي الذي أكرمك المولى بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم. شكرا خويا سالم، وشكرا يا كريمة على الإخراج الرقمي والتقني، وذي أختكم أسماء شقرون خلف المصطح. ندعو جميعا يدا بيد يا رب العالمين من أبواب الجنة الثمانية.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني إن كنت عايز

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. إن الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه صفايا، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. ألا فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به. من حرمة هذه الأشهر أن الأعمال فيها مضاعفة الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لذلك أكد النهي عن الظلم فيها، فقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، الآية 36 من سورة التوبة. والظلم هنا يشمل المعاصي كلها، كبيرها وصغيرها، بترك الواجبات وفعل المحرمات مما يتعلق بحقوق الخالق والمخلوق. يقول الإمام القرطبي: لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى إذا عظم شيئا من جهة واحدة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعددة، فيضاعف فيها العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب بالعمل الصالح. إن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام، ومن أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تحفظوا على أنفسكم فيها واجتنبوا الخطايا، فإن الحسنات فيها تضاعف والسيئات فيها تضاعف. وقال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهن أعظم من الأشهر تلك فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. في فضل الأشهر الحرم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 57 إلى الآية 67 من سورة الزمر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا المباركة نرحب بمستمعينا الكرام، ونرحب كذلك بريحاناتنا، ونبدأ بالتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: فاطمة الزهراء العياري،
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
3: فاطمة الزهراء بن عباس،
1: مرحبا بك.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فاطمة زهراء الوسليت،
1: أهلا ومرحبا بك. ونختم ب
5: السلام عليكم ورحمة الله، أمينة بن عباس،
1: مرحبا بك يا أمينة. إذن على بركة الله ننطلق في حصة التلقي. أعوذ بك.

0: أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.
1: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون.
0: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
1: ولقد أوحي

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

دينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها.

0: مما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك يا أمينة، أحسنتي. ننتقل الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن

0: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك أحسنتي. نستمع الآن إلى تلاوة فاطمة الزهراء، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في

السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من

0: يتقون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم.
1: شكرا، بارك الله فيك. نختم الآن بتلاوة فاطمة الزهراء العياري، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

0: بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم.
1: شكرا، طيب الله أنفاسك يا فاطمة، أحسنتي. إذن مستمعين الكرام، سأعيد على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم. نمر الآن مستمعينا الكرام إلى تكرار هذا المقطع على بركة الله.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. بارك الله فيكن يا ريحانات الحبيبات، وبارك الله في جميع مستمعين الأوفياء. إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، فاللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين، واعف عنا يا عفو يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية،
3: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: إشهار.
1: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك. باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية. نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم لمال.
1: الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد جمعة عياد حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: الله يبارك فيك سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى قوله رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، والكلام المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والسكوت لاستلزام جميع ذلك الحدوث، ويدل على جميع معلوماته، ودليل وجوب اتصافه تعالى بها الكتاب والسنة والإجماع، وكونه تعالى حيا وعالما ومريدا وقادرا وسميعا وبصيرا ومتكلما. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبدأ درسنا هذا اليوم وحصتنا بالحديث عن صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى، والتي كثر حولها وفيها الخلاف والجدال.
1: صحيح.
2: وعذبت لأجلها علماء، وعذب لأجلها علماء وأولياء، وهي صفة الكلام.
1: صحيح. والفترة وكما التاريخية هذه مشهورة جدا،
2: الذي حصل إمام أحمد بن حنبل. نعم. إلى غير ذلك. وكما قال الإمام سعد الدين التفتزاني وغيره. نعم. أن هذا العلم، علم العقيدة، من أسمائه علم الكلام.
1: صحيح.
2: ومن بين أسباب تسمية هذا العلم بعلم الكلام، وهو أي من باب تسمية الكل بجزئه، ولأن هذا الكلام، هذا العلم يتحدث عن الصفات، ومن بينها صفة الكلام، وهي أشهر صفة كثر

0: حولها الخلاف صحيح. والنقاش والمناظر، وعقدت لأجلها مناظرات، فصار يسمى العلم الذي يبحث فيه عن صفة الكلام بعلم الكلام.
1: نعم
0: نعم. وكلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى من كلام قديم.
1: نعم.
0: لأننا نعتقد أن الله متصف بصفة الكلام.
1: نعم.
0: وصفة الكلام قائمة بذاته تعالى.
1: نعم.
0: وبما أن صفة الكلام قائمة بذاته تعالى وذات الله قديم، فلا يقوم بذات القديم إلا القديم.
1: قديم. نعم.
0: فصفاته كلها قديمة، بينها صفة الكلام. طيب، هل كلام الله سبحانه وتعالى ككلام المخلوقات؟ قلنا هذا لا يقول به مسلم.
1: أكيد.
0: فالله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. نعم. قلنا هذه
1: لا
0: آية
1: كلام المخلوقين.
0: لا يشبه. نعم. آية لابد أن نستحضرها عند حديثنا عن ذات الحق وصفاته. حديثنا وكلامنا هو عبارة عن ماذا؟
1: صوت،
0: عن حروف
1: وحروف. نعم، هذا هو.
0: وهذه الحروف من شأنها ومن سماتها التعاقب.
1: نعم.
0: والحدوث والتغير والتجدد. فأنا إذا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله، فأنا لا أنطق الميم إلا بعد نطقي للام الممدودة.
1: نعم.
0: ولا أنطق اللام الممدودة إلا بعد نطقي للسين. فإذا نطقت الميم ماذا حدث للحروف السابقة؟ عدمت.
1: نعم.
0: ثم قلت السلام عليكم، فإذا نطقت حرف العين ماذا حدث للميم؟
1: ميم.
0: عدمت. وهكذا الحروف توجد وتعدم، توجد وتعدم، حتى تظهر وحتى تسمع. وهذا الحدوث لا يصح أن يقوم بذات الحق سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: فيستحيل في حقه سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: أن يكون كلامه من حروف وأصوات. نعم، هناك من قال من أهل السنة والجماعة كالحنابلة كالإمام أحمد بن حنبل، وحتى من بعض أشاعر كعضد الدين الإيجي في المواقف، قال كلام الله بحرف وصوت قديمين لا يوجد بين الحروف تعاقب. نعم، حرف وصوت من حيث الكلمة.
1: نعم.
0: اللفظ، لكن ليس هذه الحروف كحروفنا، لا، بحروف وأصوات قديمين، وهذا قال به عضد الدين الإيجي. لكن جمهور أهل السنة والجماعة وجمهور الأشاعرة يرون أن مطلق التنزيه.
1: نعم.
0: أن ننفي عن الله الحرف والصوت.
1: صوت.
0: لماذا؟ لأن الإنسان لا يعقل الحرف والصوت إلا إذا كان فيه التعاقب.
1: نعم.
0: وإلا ولا يعقل ولا يدرك الصوت إلا إذا خرج من محل ووصل إلى محل، يعني خرج من المتكلم ووصل إلى السامع. ومجرد خروج الصوت من محل ووصوله إلى محل آخر هذا يلزم منه الحدوث. فالأسلم.
1: نعم.
0: والذي يطمئن إليه القلب قول جمهور الأشاعرة أن كلام الله سبحانه وتعالى منزه عن الحروف والأصوات، لما في ذلك من لوازم الحدوث ولما في ذلك من المشابهة أو المماثلة بين كلام القديم وكلام الحادث. فلذلك تجد علماءنا إذا عرفوا صفة. نعم. الكلام، الصفة الوحيدة التي ينفون فيها ما يلزم منه الحدوث. يعني لما نرى صفة القدرة كيف يعرفون صفة القدرة؟ صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. العلم صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تنكشف بها جميع الأمور على وجه الإحاطة من غير سبق خفاء. فلا لا ينزهون ولا يسلبون عن هذه الصفة ما يلزم منها الحدوث. أما الكلام، لماذا إذا عرفوا صفة الكلام يبدأون في وسط التعريف بالتنزيه وبالسلب والنفي؟ لأن هذه الصفة أكثر صفة يتوهم فيها ماذا؟ التشبيه. فيتجدونهم يعرفون صفة الكلام ويقولون صفة الكلام صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، والآن مباشرة يبدأون بماذا؟ بالنفي.
1: نفي. نعم.
0: ليس بحرف ولا صوت، منزهة عن التقديم والتأخير والإعراب. ثم يكمل التعريف ويقول دالة على جميع معلوماته. فكلام الحق سبحانه وتعالى لا نعلم ماهيته. لماذا؟ لأن حديثنا، وهذه ملحوظة مهمة جدا أستاذ هيثم ولكافة المستمعين، لماذا وضعت التعاريف؟ نحن لماذا نعرف؟ نعم. حتى نصل إلى إدراك حقيقة المعرف. فأنت تعرف الصلاة حتى تعرف ما ماهية الصلاة.
1: صحيح.
0: وتعرف الحج حتى تعرف ماهية الحج. تعرف الإسلام حتى تعرف ماهية الإسلام. أما صفات الحق سبحانه وتعالى فالتعريف لا يمكن أن ندرك به ماهية الصفات، لأن صفات الحق سبحانه وتعالى لا يدرك حقيقتها إلا هو سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: فلذلك جميع التعريف لا يمكن أن تكون حدودا. شو معنى الحدود؟ تعريف يدرك به ماهية المعرف.
1: نعم.
0: لا، أنت لا تستطيع أن تدرك ماهية صفات الله. فلا يعرف الله إلا الله، ولا يعرف صفات الله إلا الله سبحانه وتعالى. قلنا هذا راه إلا الله على سبيل الحصر. طيب يقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم، لا يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كنه الصفات، لكن دائما نقول أعرف الخلق بالله سيدنا رسول الله. احنا المعرفة بالله وبصفاته متفاوتة. شكون أكثر مخلوق؟ طبعا لما نقول مخلوق يعني سوى الله. أعظم مخلوق يعرف الله ويعرف صفاته هو سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. قال الكلام المنزه عن الحرف
1: صح والصوت
0: والتقديم والتأخير والسكوت.
1: نعم.
0: مما يشاع وانتشر على ألسنة بعض المذاهب الأخرى،
1: نعم،
0: أنهم يقولون الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. الله قادر على أن يتكلم متى شاء،
1: نعم،
0: ويسكت متى شاء، ويتكلم بما شاء. فنحن نقول أنت ربطت صفة الكلام بصفة ماذا؟ المشيئة.
1: نعم.
0: أنت قلت متى شاء، والمشيئة هي صفة ماذا؟ الإرادة. والإرادة تتعلق بماذا؟ بالممكنات. فكلامك هذا يلزم منه أنك جعلت صفة الكلام حادثة.
1: نعم.
0: إذا قلت أن الله يتكلم، يمكن أن يتكلم ويسكت. فاش معنى يتكلم ويسكت؟ أي تارة يتصف بصفة الكلام، وتارة يطرأ عليه سكوت، ثم يتصف بصفة الكلام ثم يطرأ عليه سكوت. إن لم يكن هذا حدوث فما هو الحدوث؟
1: صح. هذه من
0: ثم تقول رغم ذلك تقول أن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، ثم تقول أن صفة الكلام قائمة بذاته تعالى. هذا من باب الجمع بين النقيضين. كيف تجعل للكلام بداية ونهاية ثم تقول أن هذه الصفة قديمة قائمة بذاته تعالى؟ الحادث لا يقوم بقديم. فالله سبحانه وتعالى متكلم أزلا وأبدا، لا يطرأ على كلامه سكوت، لأن السكوت هي نهاية الكلام وهذا حدوث.
1: نعم.
0: نحن نعتقد أن الله كان متكلما ولا يزال متكلما.
1: صحيح.
0: متكلم أزلا وأبدا. ثم قال لماذا منزه عن الحرف والصوت؟ لاستلزام جميع ذلك الحدوث كما رأينا. ويدل على جميع معلوماته. احنا قلنا صفة القدرة مثلا تتعلق بجميع الممكنات، تعلق إيجاد وإعدام. صفة العلم تتعلق بجميع الأمور، تعلق انكشاف. طيب والكلام؟ صفة الكلام تتعلق بجميع الأمور مثل العلم، جميع الأمور. فالله يتكلم في الواجب والمستحيل والجائز، أي كلامه يدل على الواجبات والمستحيلات.
1: نعم.
0: والجائزات. تعلق ماذا؟ دلالة. تعلق دلالة.
1: دلالة.
0: نعم. أنت إذا تكلمت مثلا،
1: نعم،
0: أنت إذا تكلمت أو أردت أن تتكلم،
1: نعم سيدي،
0: تريد من كلامك ماذا؟ ماذا تريد من كلامك؟ تريد من كلامك أن يدل، تريد من كلامك أن يدل على معنى. أنت تتكلم،
1: نعم،
0: حتى توصل معنى معين، لأن الألفاظ تدل على المعاني.
1: صحيح.
0: كلام الحق سبحانه وتعالى ليس بألفاظ وحروف، لكن أيضا يدل على معاني. طيب هذه المعاني ما هي؟ ما هي المعاني التي هي مدلول كلام الله؟ جميع الواجبات والمستحيلات والجائزات. فلذلك وفي هذا لا شواهد في القرآن والسنة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
1: نعم.
0: إني أنا ربك.
1: نعم.
0: ما يبدل القول لدي.
1: لدي.
0: هذا كلام صح ولا؟
1: نعم.
0: هذا كلام له معنى. هذا المعنى يدل على ماذا؟ على الصفات الواجبة لله سبحانه وتعالى وعلى ذاته. فهذا كلام يدل على الواجب الذي لا يقبل النفي.
1: نعم.
0: وأيضا تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن المستحيلات، قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يتحدث عن استحالة وجود الشريك.
1: نعم.
0: والواجبات قل هو الله أحد والله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه كلها كلام يدل على الواجب. والجائزات يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الشمس والقمر.
1: صحيح.
0: والدواب والسماوات والأراضين والأنبياء والمرسلين والبحار والجبال، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها ممكنات. فكلام الله سبحانه وتعالى يدل على معاني، هذه المعاني هي تشمل جميع الواجبات وجميع المستحيلات وجميع الجائزات. ولكن هذه الألفاظ التي نقرأها في القرآن،
1: صحيح،
0: هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف من الفاتحة
1: إلى الناس،
0: هل هذه الألفاظ هي كلام الله أم لا؟
1: نعم،
0: هي كلام الله، ومن أنكر ذلك فقد كفر.
1: نعم.
0: لا يوجد مسلم ينكر أن هذا القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونخطه بأيدينا ومحصور بين دفتي المصحف ويكتب بالحبر، أن هذا الكلام هو كلام الله، لا ينكر ذلك مسلم، ومن أنكر ذلك فقد كفر. لكن هل هذا الكلام هي الصفة القائمة بذاته تعالى؟ لهنا محل الخلاف.
1: نعم.
0: هذا الكلام اللي هي ألفاظ الحمد لله، أنا كحادث يا أستاذ هيثم وأيها المستمعون حتى نفهم،
1: نعم،
0: أنا كحادث لساني نطق بهذه الحروف ويدي خطت هذه الحروف وطبع هذا الكلام في مصاحف، هل يعقل أن تكون هذه الحروف التي من شأنها التعاقب، فأنت إذا قرأت القرآن لا تستطيع أن تقرأ الحرف الثاني إلا بعد نطقك للحرف الأول؟
1: نعم. نعم.
0: هل هذه الحروف هي القائمة بذاته تعالى؟ نعم. أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية قالوا لا.
1: نعم. هذه في حركات لسان،
0: هذه فيها حركات وتكتب في المصاحف.
1: نعم.
0: حتى وصل بالبعض غفر الله لهم وهداهم أن قال هذه الحروف قديمة والمكتوب بين دفتي المصحف قديم، بل وصل بالبعض للأسف، وهذا بصراحة دلالة على قلة العقل، أنه قال هذه الأوراق التي كتبت فيها حروف القرآن قديمة. طبعا هذا لا يقول به عاقل، يعني هذا دليل على قلة العقل وخفت. يا سيدي هذه الأوراق كانت فارغة فكانت فاضية وصنعها البشر، وهذه الحروف كتبت بحبر من صنع البشر وبآلات من صنع البشر ويقرأها البشر، فلا تكون هذه الحروف هي،
1: نعم،
0: القائمة بذاته تعالى. طيب، فلماذا سميت القرآن
1: كلام الله؟
0: الله سبحانه وتعالى كلامه فيه خطاب منه إلى المكلف.
1: نعم.
0: فيه خطاب منه إلى المكلف. أنت لما تقرأ القرآن، ألا يوجد في القرآن أوامر ونواهي؟
1: أكيد.
0: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
1: إيه نعم.
0: احنا قلنا أن كلام الله القائم بذاته تعالى،
1: إيه نعم،
0: ليس بحرف ولا صوت.
1: نعم.
0: ولا يمكن للحادث أن يدركه إلا إذا أذن الله له ذلك كما فعل لسيدنا موسى.
1: صحيح.
0: فلو أمرنا الله نحن بأوامر ونواهي، هل كنا سندرك ونعرف ونعلم هذه الأوامر والنواهي لو طالبنا الله بمعرفة هذه الأوامر والنواهي من خلال كلامه القديم
1: سبحانه وتعالى؟
0: يعني تصور على الفرض والتقدير، وهذا جائز في حقه، لا يسأل عما يفعل، لكن من باب رحمته تعالى بنا، تصور لو طالبنا الله سبحانه وتعالى بأن نمتثل للأوامر والنواهي، طيب من أين أعرف هذه الأوامر والنواهي؟ من خلال كلامه القديم. لكن أنا لا أدرك كلام الله القديم ولا أسمع كلام الله القديم، كيف ذلك؟ خلاص أنت مكلف، اتصرف.
1: نعم.
0: هذا تكليف بما لا
1: يطيق الإنسان. نعم.
0: لا يطيقه الإنسان، ولكن يجوز في حقه تعالى أن،
1: نعم،
0: يفعله، لأنه لا يسأل عما يفعل. لكن رحمة بنا أنزل لنا قرآنا بلغتنا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. شوف لفظ الإنزال يدل على أن هذه الألفاظ ليست قديمة لأنها منزلة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لماذا قرآنا عربيا؟ لأن الله إذا خاطب قوما أنزل لهم كتابا بلغتهم حتى يفهموا خطاب الله. فلما بعث الله سيدنا موسى أنزل له ماذا؟ التوراة. كيف كانت التوراة؟ كانت التوراة باللغة العبرانية التي يفهمها بنو إسرائيل في ذلك الوقت. فلما أراد الله بعث سيدنا عيسى أنزل له ماذا؟ الإنجيل. ولما أراد أن يوجه الخطاب إلى بني إسرائيل من أمة سيدنا عيسى أنزل لهم الإنجيل بلغة ماذا؟ باللغة السريانية. ثم لما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل له القرآن بلغة الجزيرة العربية التي هي اللغة العربية حتى يفهم المخاطب ويعقل مراد الله وأمره ونهيه. لازال هذا الكلام يطول،
1: أكيد أنا
0: وسنقف هنا ونرجع في الحصة القادمة من حيث وقفنا ونزيد الأمر تفصيلا ونأتي بأدلة ونصوص أئمة السلف في هذا الشأن.
1: جميل.
0: وخاصة منهم أيضا المالكية. ونقارن بين مذهبنا ومذهب المعتزلة حتى لا يتوهم أحد أن كلامنا هو عين كلام المعتزلة. فما بين أهل السنة والمعتزلة في هذا المبحث بون شاسع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يزيدنا فقها وعلما وفهما يا رب العالمين.
1: بارك الله فيكم شيخنا محمد جمع عياد وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيدة النورية. أخوكم هيثم الإمام يقولكم في آخر هذه الحصة حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات.

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. رواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذم، وإذا باع لم يمدح، ولم يدلس في البيع، ولم يحلف. رواه الأصبهاني. ورواه أيضا البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا تمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وروى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما رحمهما الله تعالى من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. وروي عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلف حنث أو ندم. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه.

عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب. ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. نزول المشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي وماهر فتح الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فصل اللهم يا واهب الصفا على النبي معدن الوفاء صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان. فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة.

0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ ماهر تحية لك طيبة مباركة لك ولكافة السادة المستمعين الكرام.
1: يا رب بارك الله فيكم دكتور عمر، نفع الله بكم حيثما حللتم في الحل والترحال في الغدو والآثار بجاه النبي محمد. طيب، ما زلنا إن شاء الله مع تلك الأبواب التي عنون لها الإمام البخاري وتميز وبرع في العنونة لها. سبحان الله، يعني تبينا في كم من حلقة وقلنا إن ذلكم التسلسل في العنونة لم يأتي على وجه من الاعتباط، إنما هو كان يرجو منه الإمام البخاري تسلسلا أيضا في الفكر حتى لا يتوهم أن العنونة نعم بالفعل أن العنونة أتت هكذا جزافا، يعني بلا دراسة أو تخطيط لها، إنما أفردها بمحض حكمة منه، وقد استقى ذاك من فيوض وخزائن الله جل في علاه. دكتور عمر، إذن اليوم إن شاء الله نأتي بابا جديدا، كيف عنونه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه
0: وأرضاه. بعدما تناولنا شيخ ماهر السادة المستمعين الكرام أبواب المتعلقة بالدعاء، معظمها يعني كان في باب الدعاء، الأبواب الأخيرة في الدعاء باب إذا سمع الرعد، باب من سأل الله العافية، باب من كره الدعاء بالبلاء، باب من تعوذ من جهد البقاء من جهد البلاء عفوا، هذه كلها طبعا تتعلق بالدعاء. يعني أراد البخاري أن يعني يعطي للمؤمن يعني فلسفة الدعاء، الفلسفة الإسلامية في الدعاء. مو معنى الفلسفة، يعني بيقول التوجه العام في الدعاء على أساس أنه يشمل كل مناحي الحياة، كل مجالات الحياة، كل مجالات وكل يعني مقامات الإنسان، في حال الفرح، في حال الغضب، في حال كونه كونه ضيف، كونه يعني في كل الحالات، يعني كيف أنه سبحانه عند المرض كذلك، عند سمار الريح في كل أوقاته. انتقل بعد ذلك إلى باب من حكى كلام الرجل عند العتاب، باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. روى فيه حديث أبي نوفل ابن أبي عقرب قال أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال صم يوما من كل شهر. قال قلت بأبي أنت وأمي زدني، قال زدني زدني، قال صم يومين من كل شهر. قال قلت بأبي أنت وأمي زدني زدني فإني أجدني قويا، فقال إني أجدني قويا، إني أجدني قويا، فأفحم يعني شد الصيح حتى ظننت أنه لن يزيدني. ثم قال صم ثلاثا من كل شهر. الباب شنو هو الباب؟ قال باب من حكى كلام الرجل عند العتاب، يعني لما إنسان يعاتب يعود له كلامه، عرفت المعنى؟ يبدي عاتب فيه يعود له كلامي، إني يجدني قويا، إني يجدني، فهمت المعنى يعني شيخ ماهر؟ يعني جي أنت الشخص يقول لك أنا أكره فلانا، تعود أنت نفس الجملة هو اللي قالها، أنا أكره فلانا، شو معناها تقول له هذا؟ فهمت المعنى؟ يعني هالتكرار هذا سبحان الله هو اللي المعني بالأمر هنا شيخ ماهر. لما هنا هو قال له قالوا زدني زدني، بعدين قال له صم يوما من كل شهر، يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف عليه، بعدين قال له يومين، بعدين شد صحيح. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المهم في الموضوع، هو أنه لازم يعرف الإنسان هذا أنه لن يبقى قويا، هذه القوة لن تستمر، القوة لله تبارك وتعالى ولن تستمر. يعني في النهاية أنت يعني ما الذي تريده؟ يعني تريد أن تصوم لأنك اغتررت بقوتك، صح ولا؟ فهذا مشكل، لأنك لن تستطيع هذا الأمر مهما فعلت. إني أجدني قوية، الرجل قال بأبي أنت وأمي إني أجدني قوية، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إني أجدني قوية، قال هالو متغشش، عرفت المعنى؟ يعني حتى
1: فهم كان في سياق عتاب، كيف لك أن تقول ذاك
0: بالضبط؟
1: والحال هو معناه تأمل بشريته وضعفه.
0: صحيح، أنت تو تقول إني أجدني قوية، لكن رأوا شديد 10-15 سنة لن تستطيع الاستمرار على هذا الحال. يعني اعبد الله عز وجل في حدود ما تطيق، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، حتى لا يعني يسقط هذا البدن مرة واحدة.
1: هو من

0: قال إني أجدني قويا، قال في سياق فرح بالطاعة، يعني ليس إظهار يعني، لكن
1: نعم.
0: فرحا وجد في نفسه يعني إقبالا على الطاعة، لعله
1: بالضبط.
0: ذاك
1: هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف مرة ثانية سكت، بقى الآخر قال حتى ظننت أنه لن يزيدني، واضح. ثم قال صم ثلاثا من كل شهر. هذا دلالة على أن المسلم ما يلزمش يعني يتعسف على نفسه ولا يتعسف على بدنه في الطاعة، بل كله حسب إمكانياته وحسب قدراته، وخير الطاعات ما استمر وإن قل. المهم داوم عليه هذه الطاعة وإن قل. بعض الناس يتواصل معنا شيخ مار أحيانا يقول لي والله نقرأ في سورة الملك كل ليلة، ونقرأ نعمل في ورد كذا ونعمل، يقول له طيب ممتاز. الآخر يقول لك البقرة ولا آل عمران ولا كل سور، يا أخي نقول له راو استطعت هذا الأمر مرة مرتين، لكنك يعني لا تستطيع الاستمرار المداوم على هذا. سورة البقرة بسم الله ما شاء الله طويلة طويلة، تحتاج على الأقل ساعة في قراءتها إن كان مش أكثر يعني. فالمسلم لازم دائما يحاول أنه يتقرب الرب عز وجل بحاجة بدنه يستطيعها، وبحاجة قلبه يكون مرتاح لها، وبحاجة لا يعني تكون لها تبعات بدنية عليه بعد بعد بعد بعد بعد سنوات يعني. والمسلم دائما يعبد الله تبارك وتعالى بما يستطيع بما يقدر، وخير العبادة ما داوم المسلم عليها وإن قلت. هكذا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في عدة مسائل. ثم انتقل بعد ذلك إمام البخاري لمعالجة قضية خطيرة جدا في المجتمع، قضية الغيبة ومسألة الغيبة ومسألة يعني خطورة هذه القضية. ولذلك بدأ بمعالجتها بحديث طلحة عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين.
0: شوف سيدي، عرف النبي تلك الريح على أنها ريح
1: الذين يغتابون المؤمنين.
0: يغتابون
1: الظاهر أن الظاهر أن هذا المجلس فيه منافقون، واضح، أو فيه من انزلق في معنى اغتياب
0: النبي أبصر ذلك بنور الوحي
1: نعم
0: من الله سبحانه وتعالى.
1: بالضبط،
0: وهي فراسة المؤمن.
1: الرواية اللي بعدها أيضا عن جابر فسرت هذا الله. فعن جابر قال هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المنافقين، شفت كيف قلت لك رأوا ثم المنافقين موجودين، قال إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين، فبعثت هذه الريح لذلك. فبعثت هذه الريح لذلك، رسالة من عند الله للتنبيه.
0: شفت،
1: فالريح دائما شيخ مرسلة.
0: هو أبصرهم النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: كان يعلم.
1: بالضبط،
0: الله سبحانه وتعالى أطلعه على ثلة المنافقين أنذاك.
1: بالضبط،
0: ولكن أسلوبه
1: صلى الله عليه وسلم
0: كما هو معلوم لا يسمي بالاسم، حاشاه من ذاك صلى الله عليه وسلم، إنما قال إن أناسا هكا ولا.
1: بالضبط،
0: فيه دلالة أن ما يحضر المجلس منافق، نسأل الله السلامة.
1: بالضبط، طبعا هي الغيبة نعم. يعني ذكرك أخاك بما يكره، هذا هو شنو، يعني إنسان يجي ويذكر إنسان آخر بسوء ولا يذكر له حسنة واحدة، هذا معنى غيبة. إذا جيت في مجلس قلت مثلا فلان له إيجابيات وكذا وسلبيات وكذا مثلا، عرفت المعنى ولا، وتذكرها في سياق حسن، تذكرها في سياق حسن، تقول فلان راه عنده إيجابيات وكذا وسلبيات وكذا، ونسأل الله أن يهديه في هذه السلبيات ويثبته على الإيجابيات، وتكون نيتك الإصلاح وحب الخير له، فهذه لا إشكال فيها. أما إن ذكرت واكتفيت بالسيئات فقط فهي غيبة، أو إن اكتفيت بذكر الإيجابي والسلبي فقط لتذكر أن الإيجابي أكثر أو في سياق الذمي، فأيضا هذه غير جائز. واضح، لابد أنها تكون النية نية مخلصة لله تبارك وتعالى، ليست يعني منطلقة، هذه النية لا تنطلق عن كراهة أو عن بغض أو عن حسد، هذا الانطلاق لابد أن يكون للإصلاح، ومن باب يعني التأمل في هذه الظواهر، ومن باب كذلك الاعتبار وعدم الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه غيرك. بعدين الحديث الذي يليه قال، وضع فيه حديث ابن أم عبد كان يقول من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، ومن التقم وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما لا يعلم فقد اغتابه، إن قال فيه ما لا يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه ما لا يعلم فقد بهته، يعني بهته حقه بالضبط.
0: هذا حديث حقيقة مهم وعلى قدر من الأهمية شيخ عمر بإذن الله. يعني علاش؟ لأنه فيه كم من زاوية، من اغتيب عنده مسلم فنصره يعني كانت له بإذن الله نورا بإذن الله يوم القيامة، وعكس ذلك من ذكر أخوه المسلم في مجلس يعني وقع اغتيابه ولم ينتصر ذاك الشخص لأخيه الغائب يجد شرا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعود بالله شيخ عمر لأنه مهم، أنا أتمنى أنه يرسخ إن شاء الله سماعا بين يدي أسماعي
1: ابن أمي عبد
0: المستمعين.
1: نعم
0: أيوة، أشقى سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن أمي عبد هذا. نعم، يقول من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحدكم لقمة شرا من اغتياب مؤمن.
0: إن قال فيه أحد لقمة شرا، سبحان الله الكلام فيه مجاز، لكن شر اللقم شر لقمة راهي لا
1: ما وهي من الآية، أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه كان لقمة من ذلك اللحم بالضبط. فنسأل الله السلامة. إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه ما بما لا يعلم فقد بهته، يعني بهته حقه به. ثم عنون بابا آخر البخاري، قال باب الغيبة وقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا،
0: ونختم به.
1: نعم، طيب باب الغيبة وقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا به. وضع فيه حديث أبو زبير عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، جاء على زوج قبور، النبي صلى الله عليه وسلم لقى صاحبها القبور هذوما زوج قاعدين يتعذبوا، فقال إنهما لا يعذبان في كبير وبلاء، أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول،
0: لا يستبرئ
1: بالضبط
0: من
1: بوله روح بالضبط هذا المعنى به. فدعا بجريدة رطبة، جريدة رطبة
0: سعف النخل،
1: لا السعف حاجة
0: جريدة،
1: جريدة شيخنا هو الجريدة هي نقول احنا الورق النخيل.
0: طيب
1: عرفت المعنى من الاخر باش تبدا الامور واضحه. الجريده الكل هالورقه الكل هذيك اللي فيها الشوك وفيها من في اولها شوك وفي اخرها في اخرها سعف، كل عصا هي عصا وفيها السعف يعني من هنا وهنالك به، فهذيك هي جريده. فقال فدعا كي قال جريده يعني من غير سعف شيخ مهر،
0: احسن
1: عصا فقط عرفت به. قال فدعا
0: للتعزير،
1: ايوه
0: هو مفهوم المقصد،
1: بل كان يضربوا فيها الفلقه وكذا. اي والله. فقلت دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة به أو بجريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على القبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه سيهون أو سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا.
0: شفت كيفاش
1: هك علاش حنا تو في الوفاتي حطوا جريده في مع في القبور مجموعه. نعم،
0: على راس كل قبر منهما عساها ان اورقتك ولا
1: نعم اذا يبست اذا
0: بقات رطبه بالضبط اي بتسبيحها هك مقصود. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم
0: انه يهون ويخفف من عذابهما.
1: اي والله نسال الله السلامه.
0: وذي في اصل شفت احيانا رووها على القبور يجي يحط لك هك النبته الصغيره هو عندها اصل.
1: نعم، هو حتى جريدة نفسها يحطوا فيها، احنا عندنا في الجنوب موجودة هذه يا شيخ
0: على القبور.
1: نعم، في القبر أصلا الله. القبر يحطوا جريدة طويلة يقيسوها بطول الميت
0: على أساس من السنة.
1: نعم، هو الحديث هذا صحيح صحة الشيخ الألباني وغيره، يعني حديث صحيح معروف وذكره البخاري في الأدب المفرد، يعني أنه يصححه
0: صحيح
1: ويعمل
0: مذكره في الأدب
1: بالضبط.
0: نعم بارك الله فيكم شيخ عمر، وأحسن الله لنا ولكم وللسادة المستمعين الختام. اللهم أحسن وفادتنا عليك يوم التنادي وما جميع العباد. لازلنا إن شاء الله تعالى في واقفين عند حدود هذا المصنف البهي للإمام البخاري، وهو الأدب المفرد. انتهينا إلى حدود عنونة طيبة عنونا بها الإمام البخاري هذا الباب، وهو باب الغيبة. نأتي أبواب أخرى بإذن سميع المجيب في حلقات مقبلات نستشرفهن بمدد من الله وسؤدد وتوفيق منه جل في علاه. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب. ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. نزول المشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم وأمانيكم، نطرحوها معنا في برنامج الزيتون والناس، لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجاري

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء الزيتونة والناس، في تعويض للزميلة مريم الفجاري أصحابكم أنا زهرة ضيفي في هذا اللقاء المباشر كالعادة، كما عودناكم هذه المساحة المخصصة للعائلة التونسية بامتياز من 11:30 إلى تمام الساعة الواحدة، أين تطرح المواضيع التي تهم الأسرة التونسية وتهم تربية الأبناء. هذا اللقاء يؤمنه تقنيا معنا اليوم في الهندسة التقنية محمد الفرجاني، وطبعا في التنسيق العام وتأمين البث على منصة الفيسبوك معنا اليوم كريمة عتيق. كريمة كالعادة حاضرة للتفاعل معكم عبر الهاتف، باش تستقبل استشاراتكم على الرقم 71 136 ألف. مع نهاية الموسم الدراسي مستمعينا الكرام وبداية العطلة الصيفية يطرح سؤال، كيف نقضي العطلة الصيفية وشنو خططنا لهذه الفترة الطويلة نسبيا وشنو باش نعملوا فيها بالضبط وكيفاش ممكن نستفادوا منها على عدة مستويات. تعرف أن المدرسة دورها كون نتعلم صغيراتنا المعارف والعلوم، في حين أنه المهارات الحياتية يتعلمها الطفل أساسا وهو داخل العائلة إلى ومن مدرسة الحياة حيث ينطلق فيها. هذاك علاش في هذا اللقاء يعني خلينا نقول أنه هذا اللقاء مهم جدا للوالدين، لأنه إن شاء الله باش نقدموا لكم مجموعة من الأفكار والخيارات اللي من خلالها ممكن نستثمر جيدا هذه العطلة، طبعا مع مراعاة الظروف المختلفة لفئات المجتمع، لأنه خاصة الأماكن الداخلية فما الناس للأسف تفتقر لوسائل الترفيه المتعددة. هذاك علاش إن شاء الله نصيحنا في هذا اللقاء باش تكون قريبة من طبيعة الواقع وخاصة ما تشترطش إمكانيات معينة، يعني وانتم في الدار قادرين إن شاء الله تفعلوا هذه النصايح. طبعا يهمني تشاركونا الحوار وتثريوا اللقاء بتجاربكم وأفكاركم إجابة على السؤال اللي ذكرته، شنو خططتوا للعطلة الصيفية؟ فمرحبا بكم على 71 136 ألف أو عبر خاصية التعليقات، وين تنجموا أيضا تشاركونا هذا الطرح. الإجابة على هذه الأسئلة طبعا باش تكون على لسان ضيفتنا الأستاذة أروى الشرميتي مديرة مركز إنوفاك بأريانا. أروى مهتمة جدا بعلم الأعصاب التربوي، ومن ضمن النقاط اللي باش تحكي فيها أروى إن شاء الله باش تجاوب على هذا السؤال، كما قلت باش تقدم لكم نصايح وتوجيهات حول كيفية استثمار العطلة، باش تحكي على لفظ مهم جدا كانت الحقيقة سمعته منها في الكواليس، هو تلوث الدماغ أو الاحتراق، أنا قلت لها الاحتراق الذهني، ما يعبر عن الاحتراق الذهني لدماغ الطفل، الطفل اللي التلميذ اللي يبقى سنة كاملة وهو يدرس وتحت ضغط مستمر، ضغط الاختبارات، ضغط الوالدين، ضغط المجتمع أيضا اللي ما يرحمش في موضوع الرسوب وغيره. هذا الكائن الصغير محتاج إلى عملية تنظيف للدماغ، هذا اللي قالته أروى الشرميتي وهو كلام مهم جدا. يسعدني كثيرا أنكم تسمعونا وتتفاعلوا معنا بالأسئلة وبالتعليقات، وإذا كان عندكم سؤال في هذا الباب فمرحبا بكم عبر الصفحة الرسمية أو على 71 136 ألف. حلقة اليوم ثرية جدا بإذن الله تعالى، تكون المنطلق إن شاء الله للعطلة الصيفية، تنجموا تستفادوا منها وإن شاء الله باش تكون فما هكا تبصرة وإنارة جيدة كيف يمكن أن نقضي هذه العطلة بعيدا عن ضغط وجود الأطفال داخل العائلة، لأن رجوع الصغيرات للدار ساعات الوالدين يأخذوه بمنحة شوية. فدلك نلقاو بوستات يعني في على مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا صغار رجعوا للدار، ف يعني كأنه هك العائلة هذيك باش تدخل في مرحلة صعبة، احنا باش نخفوا الوطأة بإذن الله بالنصايح اللي باش نقدموها. به قبل ما نمشي الفاصل ونستقبل بعده ضيفتي الأستاذة أروى الشرميتي، الحقيقة اليوم ثم حدث جميل جدا داخل أروقة مؤسسة الإذاعة التونسية. اليوم شهدت مؤسسة الإذاعة التونسية تجديد لأستوديوهات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وإذاعة تونس الدولية، في خطوة تعكس صراحة حرص الإدارة على مواصلة التطوير ومواكبة أحدث أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والبث الإذاعي. بالمناسبة هذه نتقدموا احنا فريق إذاعة الزيتون للقرآن الكريم بخالص التهاني إلى كافة الزملاء، ونتوجه خاصة بالشكر إلى الهيئة المديرة العامة للإذاعة التونسية على ما تبذله من جهود متواصلة في دعم المرفق الإعلامي العمومي، وخاصة تعزيز حسن الإدارة والتنظيم، شيء اللي يرسخ الدور الوطني للإذاعة التونسية ويعني في تطوير الخدمات وتطوير مضامين ومحتوى ما تقدمه الإذاعة التونسية للمستمعين. طبعا نثمن إذن ما تشهده الإذاعة التونسية اليوم من خطوات تحديث وتطوير متواصلة باش تعزز مكانتها في المشهد الإعلامي إن شاء الله بامتياز، وتدعم قدرتها على الوصول إلى جمهورها في مختلف الجهات وخارج أرض الوطن أيضا إن شاء الله بمزيد من التألق والنجاح والريادة، وإن شاء الله نكونوا يعني من ضمن الصفوف الأولى في نسب الاستماع. إذن مستمعينا الكرام، اللقاء ماتع بإذن الله تعالى صحبة الأستاذة أروى الشرميتي، ننتظر تفاعلكم معنا على 71 36 ألف. نقعد مع فاصل نستأنس به ثم نعود لإتمام هذا اللقاء.
1: قميصه كان من الكتان وكان أخضر، وخاتم فضة في يمينه بفص أصفر، وما تشوفه في الطريق ياخد عينيه كأنه البدر بخطوته هالي العليل.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. مرحبا بكم إذن في لقاء يوم الخميس صحبة أروى الشربيتي في تعويض للزميلة مريم الفجاري. إن شاء الله مريم ترجع لكم الأسبوع المقبل وتواصل معكم رحلة الزيتونة والناس. طبعا مريم معودتكم ديما بطرح المواضيع التربوية واللي تهم المجتمع أكثر وتهم الأسرة أيضا، فاخترنا اليوم موضوع العطلة الصيفية، شنو خططنا لهذه العطلة. الحديث هذا بيكون كما قلت صحبة الأستاذة أروى الشرميتي اللي منورتنا في الاستوديو من جديد. أهلا وسهلا يا أروى.
1: السلام، مرحبا. سعيدة كالعادة نكون بحديكم وإن شاء الله نقدموا النفع وموضوع يمس توا كل دار تونسية
0: بإذن الله. أنا قلت الرجوع الصغيرات للدار ساعات يفجع الوالدي، ثم خاصة الأم اللي يبدأ عندها أكثر من ثلاثة صغار. ثلاثة معناها قادرة باش تسير الأمور، لكن فاتوا ثلاثة وعندها بيبي فتقول لك يعني ربي عدي هالصيفية على الأخير، لأنه تكثر هيك الفوضى الغير مدروسة أحيانا فعلا. يعني تلقى العائلة كلها مش يعني نظامهم يتقلب الليل واللي نهار ونهار يولي ليل، ثم زاد عدم سيطرة نوعا ما، أو خلينا نقول لك السلطة المعنوية اللي مارسها الأب ولا الأم على الصغيرات هذيك تقريبا تفقد، لأنه مصباح لليل هما في وجه بعضهم، خاصة في المناطق اللي ما فيهاش أنشطة، اللي ما تنجمش تهز صغيرك وتحطه في مكان معين حتى يخفف عليك الحمل، تلقاه نهار كامل في الدار يضيع الريتم. ساعة قبل كل شيء أنا نحب نسألك الحقيقة اللي هنا، خليني نقول زادة للسادة المستمعين رانا مذبين نسمو أصواتكم في هذا اللقاء، وسؤالي ليكم شنو خططتوا للعطلة الصيفية، شنو ناويين تعملوا بالضبط، وتذكرون الأماكن منين تكلموا فينا تحديدا، وتنجموا تكتبوا تعليقات كما أختنا تيسير الخلفوني اللي التحقت بينا قالت السلام عليكم ربي ينفع بكم، شكرا على استضافة الأستاذة اليوم، الاستماع ممتع جدا بإذن الله يا تيسير بإذن الله. طيب تيسير، شو كيفاش باش تعديوا العطلة؟ هذا سؤال اللي تنجموا تجاوبون عليه على الصفحة أو على 71 136 ألف. باهي أستاذة أروى، باش نبدأ بيك أنت، هل أنت من أنصار العطلة الصيفية العشوائية التلقائية الغير محددة ببرامج وأهداف، يعني عطلة للعطلة يعني تتعطل فيها الأمور الكل فعلا الصغيرات يقعدوا ويرتاحوا، وإلا مع العطلة اللي فيها تخطيط وإنجازات وبرمجة؟
1: طبعا العطلة التكامل الراحة اللازمة، أما تعطيل الدماغ خاطر لهنا ما عادش تولي عطلة، تولي عملية من عطلة معناتها بشيخ وراحة، أما أيوة. لهنا كان باش تطويل وباش نخليوه تعرف في تقريبا أكثر من 100 يوم، خاصة الإعدادي وحتى الابتدائي يعني 3 أشهر ونصف تقريبا، في مية نحكي على 110 114 يوم نوصل حتى 120 يوم، فهذه حاجة إذا كان باش ندخلوا في الفراغ وفي تعطيل الدماغ رانا باش نسبوا ضرر، وتنحكيوا حتى على النسب نوليو عن ضره صغير أكثر من اللي نفعوه، ففكرة يزيه مقرا وخليه يرتاح.
0: أيوة.
1: هذه ساعة جملة خطيرة كي يسمعها التلميذ، لأنه يزيه مقرا خليه يرتاح، يعني نأكدوا القراية يعني حاجة كرفي، معناه القراية حاجة متعبة ومرهقة ومصدق ربي ارتحنا، فرجاء ما نقولهمش الجملة دي، حتى نعرف تقول الأمهات الكل وأخيرا ارتحنا وبدوا هنيوا في بعضهم وتكلم أمها وفيت القراية، فهذه يزيد يرسخ هو فين منها القراية بنظام صح. مشكلة مرأة مش في المحتوى، مشكلة النظام اللي قاتل الخانق شوية مع الضغط الأولية على الأعداد إلى آخره، فنزيد نرسخ له اللي بالحق يعني القراية كاني فترة اعتقال، ومن بعد فترة العطلة فترة تحرر خرجت من القفص
0: مطلق.
1: يولي يتبرمج انه يبدأ يخمم على القراية جاي كيفيش، فلهنا نخليه على حكاية يعني تعبنا اجتهدنا يعطينا صحة، جيت فترة الراحة فترة النقاهة وفترة إعادة تنحكيه على الديتوكس تنقية، نبدأ بالتنقية كما في دينا سبحان الله، التخلية والتحلية نحي الحاجات الخايبة ونبدأ في الحاجات الباهية، هذا اللي باش نطبقوه مع الدماغ. وقلت جملة مهمة برشا قبل ما نبدأ نحكي في شنو، علاش صغارنا في أصلا بداية العطلة يعني يبدلك العميل من أول نهار مكمل الامتحانات ويدخل لك فك الفوضى هذيك، لأنه علميا قلت كلمة مهمة برشا، خططت ولا ما خططتوش عودت أكثر مرة وعطيك صحة ويبارك لك مدام زهرة في الكلمة، لأنه الدماغ يخاف يخافوا من خمسة حاجات مش حكيوا على زوج حاجات مهمين، الفوضى والمجهول. وقت الدماغ ما يعرفش شنو ينتظروا فيدخل في حالة عدم الأمان اللي ديما نحكيوا عليها في القراية ستينس، عرف في نهار الاثنين شنو ونهار الثلاثة شنو، وقتش يترينا وقتش يقرأ وقتش ما يقراش. العطلة ما فما شيء، شنو باش نعمل؟ باش يلقى روحه ريقد ايقوم اليوم ماشيين باش نحوسوا، لا اليوم مش باش نعملوا شيء، غدوه شنو باش نعملوا؟ دماغ كي ما يبداش مهيئ القدام شنو هو، خاصه
0: يعني تقصد مع انجازات
1: التخطيط. لازم يعرف شنو التهيئه الذهنيه، يعرف البلانيك يراه كما في القرايه. طيب. عنده الوضوح راهو في العطله يجرو يعني. حتى مازلنا ما عملناش التخطيط اليومي الاسبوعي على قليله باغ بلوك، يعني مثلا فتره جوا باش تكون في الدار، فتره جويليه باش تكون مقسومه مثلا بين دار جدتي هذه وجدتي هذه، فتره اوت تقريبا الدماغ لهنا على الاقل عطيتو نسبه من الراحه انه ماكش داخل على فوضى، ماكش داخل على المجهول، لانه باش يولي عاكسني برشا.
0: باش ناقشك في الفكره هذه شوي، لانه انت قلت لنا الدماغ كي يخاف من المجهول بمعنى انه باش يدخل في فراغ هكا ولا باهي، لكن راهو منظور صغيراتنا ومنظور الامهات خاصه يستناو في العطله باش يرتاحوا، والراحه علاش ما تكونش هذيك هي هدف في حد ذاتها؟ انه انت باش تقوم على راحتك هذا هدف، انك انت ما فماش حاجه باش تشغل لك التزام يومي، هذا في حد ذاته هدف. التخلي عن الالتزامات اللي احنا مجبورين عليها، علاش هيك الراحه المطلقه هذيك ما تكونش هدف؟ علاش ما تكونش هي فعلا الهدف
1: مطلقه؟ لي واش نحكيو احنا علاش مطلقه هي؟ حتى الراحه باش نحطوها راهو، يعني مش لازم تخطيط من 8 ل 10 شو باش نعملوا من 10 نص نهار، اما على الاقل الخطوط العريضه عارف. اما يعرفش جوا وجويليه واوت، ولا تجي الام شو تقول له اعملوا حاجه، يقول شنو الحاجه؟ نهار كامل عادي توري قدي، يعني بعد الام يتعدي نهار اثنين ثلاثه
0: يقول لك العطله باش نشبع بالنوم. علاش ما يكونش نشبع بالنوم هو هدف؟ نشبع بالنوم الصبح
1: اي مهم، اي مهم جدا، كل شيء مهم، لكن على الاقل ما فما احداث كبرى باش تصير في في العائله يبدا عارف الدماغ قادم عليه. اش معنى ثلاثة شهور ما نعرفش شنو باش نعمل فيهم؟
0: باش نرقد؟ علاش تقول باش نعرف باش نرقد فيهم؟ باش نقعد مش باش نلتزم؟ التخلي عن الالتزام في حد ذاته.
1: باش تلقاهم يتشكيو الاوليه انه ما يرقد في النهار ويسهر في الليل.
0: اي باش نتصرف على علاش ما يكونش هدف اني انا باش نتصرف على راحتي برشا؟ انا فقط نحب نناقش فيه لانه احنا نستناو في العطله باش نعيشوا اللحظات هذوما. علاش هذوما ما يكون؟ شنو الضرر لو كان يكونوا هذم هدف؟ هاو السؤال تحديدا.
1: ما فماش ضرر، اما على الاقل يعرف انه الفتره هذه اللي قادمين عليها فتره راحه، باش تاخذ وقت باش ترقد اكثر مثلا ليامات الاولى، اما ما نجموش متجمش مش ثلاثة شهور ونص باش تعديهم معناها ريقد ريقد ريقد، خاصة إذا كان نوم مضطرب هو أصلا يقول شباب نوم باش يزيد ساعة ساعتين على نوم العادي إذا كان يرقد ثمانية ساعات أو يعمل قيلولة. للأسف الفراغ، وعلاش تو الأولية تو يقول لك شنو نعمل؟ بعد فترة باش نسمع تشكيلات الأولية ما يعملوا في شيء، ما يحبوا يعملوا شيء، وشادين التليفونات.
0: أو عندنا تعليق نقراه لك بالمناسبة، أميمة بن عمار كبير نوجه لها تحية. أميمة قالت لك السلام عليكم، ولدي 13 سنة ما حب يعمل حتى نشاط، اوكي مختاره باش ما يعمل حتى نشاط غير تدريبات كرة القدم مرتين في الجمعة، وباقي الوقت ما بين التليفون والحاسوب. يعني الوليد هذا مقرر انه مرتين يترينا والباقي ليمات في الدار مع التليفون والحاسوب. هذا من
1: هو به انه اختار الراحة واختار انه يحافظ يعطي صحة على التدريبات، اما قداش باش يقعد على الحاسوب وقداش يقعد على الشاشات، وهذا اللي باش نحكيوا عليه، وهذا خطير جدا.
0: أيوة.
1: لانه نحن قبل مش نحكيوا عليه راه الفراغ مهم جدا للدماغ. لو ما يستعملش الشاشات اكل يقعد ولدي كلمه تو الاوليه واللي يخافوا من كلمه، وانا بحكم النادي كلمه قلقت توتر الاولياء برشا. صحيح. ويبدا يعمل في برنامج بالملي شوار جوا، يعني يجي النادي بعد ما يروح مطليث وعامل الانشطه الكل، تقول لي عملت له برنامج من الاربعة للستة وتقول لي نخمم في الليل. لازم الفراغ، لازم يمر بحالة فراغ. الفراغ يضغط على الدماغ باش يبدع. نحن الالعاب الشعبية منين جبناهم؟ ممكن حالة الفراغ هذه باش نحكيو عليها، الظاهرة هذه.
0: أيوة.
1: للدماغ باش عندها مع كل شيء عنده مسمى علمي، لكن اهم حاجة نبداو بها توا العطلة لي مثلو لا خليهم يرتاح. وحتى باش نحكيو علاش اللي حكينا على باش فكرة الظاهرة اللي حكيوا عليها العلماء وأكدوها هي الدماغ الملوث. ماذا يحدث للدماغ بعد الامتحانات، خاصة بالضغط وبعض المناظرات، المحتوى الوثيق، ضغط الوقت، يعني ضغط كبير الحقيقة يعيشوه تلاميذنا خاصة في الفترة الأخيرة وضغط الأولياء. شنو يصير في الدماغ؟ الدماغ يصير فيه تراكم للنفايات، نفايات أيضا نحكي عليك حاجات كيميائية معناه، لأنه هي المعلومات كل شيء يتحول إلى مواد كيميائية، فيصبح فما حمولة أكبر من طاقة الدماغ، ولأنه خدم أقصى طاقته وخدم مجهود كما العادية الجري جري لازمه الراحة ذيك وتحت الضغط المستمر هذيك شوال ينتج كمية هائلة من الفضلات وبروتينات سامة. إذا كان ما نخدموش عليها وننظفوها راي باش تقعد وباش تأثر علينا على السلوك، أول حاجة سلوكيات، لأن الدماغ الملوث إذا كان ما يتنظفش باش يتحول إلى عناد وتمرد ويضرب خوه وكل. لأنه لازم يخرج دماغ وبروتينات سامة كما البيتا ميلويد اللي ينظف. أول حاجة تنظف اللي قلت أنت النوم العميق. هذيك علاش الفترة الأولى ديما كي نتعب ونحن بعد مجهود أي حاجة نقولك حب حاجتي كي نرقد، خاطر عملية التنظيف العميق ما تصير كان في النوم، في النوم العميق. هذيك علاش ما نلعبوش بساعات النوم الليلي. ترقدش 18 ساعة في النهار ما تعوضش ساعات الليل، تقول شو بنسيل شو المفيد للقد، لا راه النوم الليل اللي فضليم باش يصير افراز هرمون الميلاتونين، باش يصير تدعيم الذاكره القصيره اللي قراها عام كامل، ما اللي قراها زادها عام كامل، انت تقول هاو قراها وكمل. وهذيك نسمع كلمه صغارنا يقول لك انا تعب، بعد يجيك في جويليه يقول لك مازلت تعب. علاش مازلت تعب؟ لانه ريتك القرايه اللي قراها عام كامل.
0: ايوه
1: علاش قلت لك لازمنا ديما نحكي علاش نحب على مصاب التروي نقريه وفق النظام العصبي؟ ما يوافقش النظام العصبي، نعطيه في اكثر من اللي نجم يخدم به الدماغ، ما نعرفوش ننسقوا ونوزعوا المواد وتوقيتها على نظام الروتين العصبي للدماغ. فاش يصير؟ فما سيغشاج، فما حموله زائده.
0: ايوه
1: الدماغ كتجيه معلومات وما لقاش وقت باش يعالجها ما يلوحيش، يخليها عنده يعمل استوكاج. الصيف هذاك يبدا يجبد ويفرز ويخمل. أيوة. ويستوي كما المراه دي في الصيف تخمل دور على الدار وجحد باش نعملوا اكل التبديل والدهينه والعوله وكل حاجات هذوك، هو دماغي عاود يرجع للمعلومات هذوكم. علاش انت تقول له اجا اقرا هو قال لك ليه تعب؟ تقول له عندك شر وانت راقد، لانه مازال يعالج في المعلومات، خاصه الصغيرات اللي عندهم صعوبه التعلم واضطراب التعلم.
0: أيوة.
1: مخه ما ينجمش يطوق اكثر من 4-5 معلومات في النهار، ونحن نعطيوه ب 30 معلومه، المعلومات هذيك تتحول الى مواد كيميائيه ويقعد الدماغ يخدم فيها يخدم عليها، وريت عباره سيركولاسيون امبوتياج. هو ريت توا في جوان ومخه قاعد يسرح في سيركولاسيون مازال نتاع فيفري نتاع مارس.
0: ايوه
1: فهذاك علاش محتاج للنوم، محتاج للراحه، مهم جدا وكنوع من حاله الفراغ. ايضا الضغط اللي يتعرضوا له صغارنا والتوتر عام كامل، ونحن نضغطوا وقرايه ويقرا برشا سويه، راه مش حتى ما ضغطتش عليه انت علميا، راه تلميذ مثلا سنه اولى يقرا مجبر انه يقعد 4-5 سويه، هذا راه نوع من العنف، فهذاك كل ياثر عليك. فشنو يصير؟ افراز كبير هرمون الكورتيزول اللي ولا نوع من التسمم، ولا دماغ متسمم، نحكيوا على مستويات عاليه برشا في الدماغ. والكورتيزول هذا وين يمشي؟ يمشي المدى عن جسم في الدماغ اسمه الحسين، مسؤول عن الذاكرة العميقة والذاكرة البعيدة المدى، وهي اللي زادة تتلهي نرجع لك اللوزة اللي تركز على اللوزة باش يدير المشاعر، فلازم ننظف يرجع مستوى الكورتيزول تهبط. هذاك علاش محتاج للنوم، باش يتيب محتاج لحالة فراغ، باش جهازه العصبي اكل مستنفر اكلي ملي نحلوا عينينا قوم عاد بكري ماشي نجري والمكتب. هذيك في حد ذاتها استنفر جهاز عصبي دخلته في حاله توتر. تصور من سبتمبر لجوان الماي
0: في حاله استنفار،
1: حاله استنفار يعني يوم بيلونس راهي تخدم مجرد كلمه قوم عاد بكري
0: المفاجئ
1: وتخلط عليها القرايه ما عادش بكري ويخلط عليها السلوكيات ويخلط عليها الشاشه
0: والهوم وورك الاعمال المنزليه ومع ليتيود اللي يلقى بالليل
1: معناه وقرون ليني. هذيك الكل نسب كورتيزول لازم نبدا نعاود ينظف، لانه هذيك ما تنظفش سنين تخلط عليها عام جي. اولا ساعه على المدى القصير سلوكيات مزعجه تهنا اكل العناد والغضب والاخوه عادي يضربوا في بعضهم
0: سلوكيات تعتقدك لهنا. انت ذكرت فقط في باب تنظيم الافكار اللي ذكرته ممتازين جدا، هكي المشتتات هذيك ان صح التعبير، الضغط المستمر وحاله الاستنفار القصوى اللي عشناها كما قلت انت من سبتمبر لحتى جوان يعني على مدار 9 شهور تقريبا، واحنا في حاله اركض اركض اجري اجري الحاله هذيك خلي صغير يبدا عنده، احنا نشكيه من قله التركيز، نشكيه من قله الانتباه. صغيرنا ما نقولوا احنا ايبر اجيتي ما مو عنده فرط حركه كبير. تقول انت هذا الكل راهو صيف فرصة باش ننظفوا وباش نتخلصوا من هذا المشتتات هذيك
1: ونخلصوا الجسم الدماغ خاصة من السموم باش يرجع يفك. خاطر تو شنو يتسمى يتسمى بالضبيب الذهني، برين فوق تو مضبب الدماغ،
0: على دماغه مازال مضبب في تراكمات
1: ما مش فيها، هو مازال يسرح فيك القراية والكورتيزول مازال طالع مش فيها بت في راهو خمسة دقائق توتر الدني يعمل خمسة ساعات جهد جبار باش يرجع بدنه. خلينا احنا عايشين في اشهر على الاختيار في الحكاية انه على المدى القصير السلوكيات، لكن عام ورا عام رانا قاعدين نقطعوا في الروابط العصبيه وفي الخلايا العصبيه وناثروا على القدرات المعرفيه والذهنيه. يعني سامحني في الكلمه، نحن نساهموا في غباء ابنائنا، نحن نساهموا في تضعيف قدراتهم الذهنيه والمعرفيه.
0: واضح به احنا قلنا باش نمدوا سيد المستمعين بالتوصيات به ربطا. اذا خلينا ننظم فقط الفكره عامه اللي قاعدين يلتحقوا بينا توا. مفيد المالكي اهلا وسهلا. ربيع ابو عزيز مرحبا.
1: نقطه واحده باش نكمل في التلوث شنو علاش وننتقل
0: تفضل. اي باش
1: نمشي حاجه اخرى مهمه جدا، شي يصير استنزافها تماما، استنزاف الدماغ من النواقل العصبيه اللي هي الدوبامين والسيروتونين اللي تخليه يركز، خاطر هما هرمونات زادة يعاونونا باش يكون نحسوا بالسعادة ونحسوا بالمتعة ونحسوا بالمزاج الحسن. بما أنه تركيزنا الكل نعديه وك 8 شهور على القراية، فالدوبامين سيروتونين ولا ليه كان باش يعاوننا كان على القراية مع الكالسيوم مع المغنيسيوم. فرغنا الطفل أفرغ تماما من الدوبامين، أو ذاك علاش صغرنا معاش ممتعين رغم نوفروا لهم كل شيء، وحتى في الصيف كن متعوهم تحس ما همش شيخين كما شيخنا نحن بتبحيرة وعرس نعدي الصيف كامل شيخين. فأفرغ تماما، هذاك علاش لازم نعاود نبوسيوه باش يعاود نفو الدماغ ونشحذ طاقته وجسمه والنوم زي ده يساهم برشا، لأنه النوم العميق باش يعاود توا ننظفوا ونعاود نبوسيو الدماغ باش يعاود يرجع يخدم الطريقة العادية.
0: واضح به. شوف فقط باش كما قلت من باب أنه باش توصل الفكرة واضحة، أنا سألت الأستاذة أروى هل أنت مع أنك تعيش العطلة كراحة مطلقة؟

0: هذيك عشوائيات
1: اكيد اكسيدونتاليتي قاعد نرمي الفوتوي للفرش من غير حتى نشاط رياضي
0: ماهيش راحه هذيك هذيك استنزاف للطاقه
1: ماهيش الايامات مثلا الاولى اي مجهد منهك اي اما نبداو بشويه بشويه ندخلوا الروتين
0: خلينا نوصلوا الفكره واضحه سيدي المستمعين اكلي احنا نتصوروه انا واحده من الناس نتصوروه راحه راهو هذاك استنزاف للطاقه يعني هكا نجم نقولوها
1: خاطر شوف اش عملنا نحن مريت تحكينا عن الدماغ الملوث ناخذ مثال عباره مخزن تكتست فيه بعض الخضر اللي فسدت نوعا ما اش قلنا نحن نعطي مثال وتشبيه ما تبديت هكا تخرج من الريحه ويقلقنا اي سكروا المخزن وخليه توفي اسكو تخلصنا ماك الخضر ولا ماك نحن اش عملنا دماغ ملوث باللي بالتعب هذا الكل وقلنا له ما قعد لازم تعرف شنو نعملوا تهويه يعني لازم ندخل الدماغ ننظفوا وبعد حتى يرتاح يرتاح على قاعده صحيحه
0: هو معناها حكيت فكره باش نصحوا مفهوم راهو عميق جدا فكره خلي صغيرك يرتاح خليه في الدار وما يعمل حتى شيء وقاعد وواكل شارب قدام التلفزه يرقد كما يحب في وقت اللي يحب راهي هذيك استنزاف للطاقه في الاول مقبوله ممكن اسبوع اسبوعين ثلاثه لكن راهو بعد باش ندخلوا تولي لهنا مضره للدماغ اكثر ما هي مفيده راهو الدماغ محتاج الى تخطيط حتى ينظف باهي لهنا توصيت باش نمشيو في الديتوكس تو باش ندخلوا مرحله الديتوكس الدماغ على حسب اللفظ اللي قالته طبعا الاستاذه اروى ديتوكس الدماغ عمليا كيفاش يصير انت ذكرت النوم واكدت عليه برشا النوم الجيد هذا اكيد باش يصير بسلاسه نتصور خاطر بيدها الام ذا بهم صغار يرقدوا حتى كان يحبوا يقوموا يدخلوا يزيدوا يرقدوا شويه
1: علاش ما عادش يرقدوا هما خاطر بما انه باش يعيشوا فك نظامك اللي يقوم مأخر وما يعمل في حتى شيء قاعد في البرود معناها ولا قاعد ما يعمل في حتى شيء بين البيت بين الراحه بين من ياكل وقت اللي يحب خاصه الامهات اللي تخدم والاب اللي يخدم فهو باش يقلق باش يحتاج دوزه نتاع دوبامين باش يمشي ياخذ حاجه حلوه يقعد على التليفون يعاود يمشي معناها بطبيعة مش بش يصير النظام البيولوجي لو التحضير للنوم في الليل ينحضروش في الليل نحضروه في النهار لأنه قد ما نقومه بكري قد ما بش نجمه نرقده في وقتنا لازم يشبع برشا بضوء الشمس وذي تنحكيه عليه قديش مهم وانت حكيت على مناطق داخلية لأنه أقوى نقطة هي الحاجة الطبيعية اللي عطاها ربي فلازم يشبع برشا بضوء الشمس يعني صغار أول نقطة باش نبدأ بها حاولوا أشبعوا بضوء الشمس توا صغر من اللي يحل عينه حتى الضوء يشعل ضوء النهار ضوء راهو الأضوية خاصة التكنولوجية الجديدة هذه راي أكدت دراسات في 2024 أنها تساهم حتى في تخثر الدم وتعطل الميتوكوندري معناه اللي هي تنتج الطاقة لهنا شوف شوف شو نعطيك فرق الضوء الطبيعي اللي خلقه لنا ربي بين 10,000 و 100,000 لوكس معناها المعيار متاع الضوء الضوء الاصطناعي بين 50 و 100 شوف نحكيه على آلاف الفرق الضوء الطبيعي هو اللي يدخل الدوبامين يخلي العين تفرز الدوبامين ويدور في البدن وينظف البدن الشمس تنظف البدن الضوء الطبيعي ينظف المخ لازم يتعدى بساعة ساعتين يعني من اللي نحل عينا فكرة هذه الدار مظلام للأسف اللي نراه أنه دار تقعد مظلام يقعدوا في البرود ساعات قولك خليتهم ريقرشت ريقدين روحت لقيتهم ريقدين ليه ما بيحبوا الشاشات ما يحبوش يخرجوا من الدار أضعف الإيمان وهي ومش وأهم نقطة لازم نحل الشباب ونخلي الضوء الدار تشبع بالضوء لازمهم وفما مشية العشية باش يشبعوا بالشمس قبل ما تغرب هذيك على الأقليل صمام الأمان إنه الدماغ يتنظف ويقعد محمي فنبعدوا على كل ما هو اصطناعي هو يقعد الشاشات وما عادش نجم نحيلوا الشاشات نضمن انه فما
0: خلينا نعدلوها شويه راهو صغارنا يقوموا تعرف بلادنا الشمس قويه احنا اولادنا باش يقوموا العشرة الحقيقه باش يلقاو الشمس قويه على القليله نستثمروا العشيه فك الخرجه وكيما قلت انت يقويوا الرابط
1: حتى شبابك محلوله يعني
0: شبابك
1: اي لازم
0: تهوي الدار
1: اي محلوله ما يستعملوش الضوء الاصطناعي ويراو الشمس تدخل معناتها حتى شبابك مسكره معناتها البلار اما الضوء النهار الضوء الطبيعي خاطر تدخل الضوء الطبيعي هذاك صمام الامان لافراز هرمون الدوبامين والسيروتونين وتخفيض الادمان والدوره الدمويه تكون نشيطه راهو الاضواء الاصطناعيه تؤثر على الدماغ وتزيد تعمقك التسمم وخاصة هو قاعد وتليفون وضوء اصطناعي معناها حققنا للأسف يعني كل

0: مكونات انه باش ندمروا لهم ادمغتهم وصحتهم.
1: ممتاز. به اذا من ديتوكس الدماغ باش تنظف هيك الدماغ المحترق على مدار 9 اشهر من الدراسه المتواصله بشكل بريتم قوي جدا. النوم المشبع الجيد لكن نوم معدل. أي. يعني في توقيت
0: يعني ساعاتنا الليليه
1: يحترم معنى. نقول راح يحترم الساعه البيولوجيه للانسان.
0: ساعات خاصه النوم الليل نوم سليل
1: يعني الليل ممكن نحترمه الليل وناخذ منه غرض
0: فما وقت ذاك ذهبي ما يتمسش لازم بين 11 وما 3 ونص ما حدش نص تاع الليل ما 3 ونص
1: لا حدش تاع الليل
0: ما 3 ونص من 10 فقط 4 اما هذاك الوقت الذهبي لازم يكون كل انسان
1: فيه
0: راقد باش ينظف دماغه ويخزنك المعلومات نتاع القرايه ويحذر الميلاتونين خاطر هذاك الشفد الكسر باش يحضر لك هرمونات السعاده والتركيز والبيانات نتاع غدوه.
1: بعدين نعطيو فرصه لهرمون الميلاتونين حتى يفرز كيف في الجسم
0: كان ما يكون ما فماش ريحه الضم في مش وهذاك علاش
1: حتى
0: كنا نرقد وكفايوز نرقد حاجه تشعل ماذا بينا حاجه مهمه جدا زاده حنحرصوا انه نحيوا كل ما هو اجهزه الكترونيه اذا كان نسكنوا في عماره يكون عندنا وعي جماعي اللي ما يستعملش الانترنت يسكرها خاطر زاده انه
1: درجه كبيره من الوعي هذه
0: على الاقل انا في داري البيت اللي يرقدوا فيه ما فيهش الاجهزه وما فيهش معناها المشغل نتاع المزود الانترنت على الاقل يكون مسكر ويكون في بيت اخرى نجم نحط بيت اخرى ونسكر عليه.
1: احنا مش بنصعبوا ايش نقولوا ما تحطش الاكرون قدام عينيك قبل ما ترقد خاطر احنا
0: نقولوا
1: سكر الانترنت هذه شبه صعيبه في وقتنا تو شبه مستحيله ولكن الكارثه اللي تصير كونه الليكرون تاع الشاشه تقعد معنا الاخر دقيقه واحنا باش نرقد
0: ساعه ونص
1: على خلينا بعده هيك الليكرون هذيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون هذا متاح. به اذا النوم الجيد ساعات معدله نعطيه الفرصه لهرمون الميلاتونين حتى يفرز في الجسم جيدا ثم قوي الرابط مع الطبيعه كما قلت خذ دوزتك من الفيتامين د معناها نعليو الميلاتونين نزود نخليوه يتوجد ما نقطعوشو ونزود الجسم بالفيتامين د
0: وضوء الشمس الطبيعي اللي كما قلت يساهم انه العين خاصة الاطفال اللي عندهم نقص نظر حكيت عليهم الاخرى لازمهم على قليل 40 دقيقة ضوء شمس باش الدوبامين في العين يتفاعل ونطبق قاعدة مع شاشات قاعدة 20-20-20 اللي هي 20 دقيقة شاشات
1: ومبارك.
0: 20 دقيقة معناها يا اما ماذا بينها راحة يا اما اذا كان فمش راحة هذه حتى اللي يستعملوا مثلا مهندسي الإعلامية ولا حاجة يأخذ 20 دقيقة يغزر 20 ثانية الإلاء مدى بعيد تقريبا في 20 متر ومعتها حتى مع نحل حتى الشباك ونغزر للفضاء للسماء هذا يعاود يرتح العين ويخليش
1: الاستخدام المقنن للشاشات يعني أنه أنت باش تعطي فرصة فراغ للطفل الفراغ هذاك ثماشي أفكار تملى هيك الفراغ لأنه باش تحيل الشاشة يقول لك شنو باش نعمل كما قالت أختنا زارة لهنا قالت ربي يبارك لكم فوضى كبيرة وأنت تروح من الخدمة ما تسمع كان هاني قلق تاني فديت نحب نخرج وش باش يفضها فعلا مؤرق
0: شوف القلق مهم جدا للدماغ لينوي يقول لك لينوي علماء لينوي كونستروي الفراغ مش به برك يبني الدماغ لانه يهزوا لشنو يهزوا من وضع التركيز الحاد الى وضع التجميع والربط يخليه يبدع يخليه اكل حاجه ام الاختراع مهم جدا راو
1: فراغ جيد
0: يغزل الحيط وما يعمل شيء ما تقولش الدماغ راو ما يعمل شيء خاطر مستحيل الدماغ يقعد ما يعمل شيء راو يقعد يخدم
1: يخمم
0: يجبد حتى حاجه تقديمه يعاود ينظفها يعاود يجمع تو انا على علاش تكثروا الاسئله الجدليه شويه في الصيف خاصه الاطفال اللي ما يستعملوش برشا شاشات كما كنا نحن في طفوله يا اخي شنو علاقه هذا بهذا يقوم يجرب يقوم يطيب في الكوجينه
1: يدخل في حاله تامل
0: اي ينظف الدماغ خاطر يتسمى دي دريمينغ اللي يقعد يولي يحلم واللي يجمع ويجبد افكار ويتسائل وهو علاش هذيك يجبد حتى نظريه في الرياضيات يا اخي نحن علاش قريناها هكا علاش مهم جدا انه ما عادش نخافوا يسالوا لي خايفين من كلمه قلقت وقتاش نخاف منها كيما يعمل حتى شيء ونهار كامل وفي صيف نقول لك تقلق اما مثلا وفرت حاجات موجوده له حاجات عند شويه انشطه الالعاب في الدار القصص المطالعه شويه شاشات تخرجوا معناها شويه وتبقى ساعات من ذي فكره انه لازم كل ساعه مدروسه راهي خايبه برشا حتى ولو ان امكانياتي تسمح حتى ولو أنا عندي نوادي على ذمتي ونسكن في مكان كله ترفيه لازم. وهذه أثبتت دراسات حتى للإنسان فترة أنك تقعد ما تعمل شيء به ياسر للدماغ، لأنه عاود ينظف ويربط ويجمع،
1: تعود الإنسان يقعد مع روحه.
0: أي
1: فما ناس عندها مشكلة تجيش تقعد مع روح، تقعد تفوق في فراغ بالنسبة لها.
0: هذه يرجع شوية زادة النمط الشخصية، مع الذكاء الشخصي نجم يقعد بسوية مع روحه، يحكي مع روحه ويخطط مع روحه، اللي اجتماعي يحسي ويحب حاجة نجم يعمل حاجة ذيك. أما جرب هيك كل شيء موجود عندك في الدار، تو يقلق يقلق ويمشي لعبة عادي يفركها هيك سرعة، يعاود يعمل يجبد حاجة يعملها، يستغل نشاط. أما فكرة أنه قلق ولا فراغ هذه لازمني هو يقول قلقت وين نجري نعمل له حاجة، هانتي قلقت وين نخاف، ولكن تقترح علي يقول له حاجة نعملها.
1: بي ما تخافوش من القلق، هذه التوصية الثالثة الرابعة. به احنا موصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، نوجه تحية لكل رواد الصفحة. أستاذ محمد فتاح قال لك أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة، لابد من شغل أوقات الطفل بالرياضة وتعلم مهنة في وقت العطلة. به مش نعلق على تعلم المهنة، لأنه أخونا زاد محمد الحبيب نفس الموضوع اقترحه. نرجع بعد الفصل للتعليق على موضوع العمل، هل أنت مع من أنصار أنه صغيرتي خدموا في الصيف باش يتعلموا ولا لا؟ هذا نسمع رأيك مفصلا بعد الفاصل الإشهاري. نمشي إلى فاصل ثم لنعود.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحققوا طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

0: به نواصل معكم مستمعينا الكرام، ونواصل مع أروى وحديثنا عن كيف نقضي العطلة الصيفية. طبعا أستاذة أروى قالت يعني في مجمل كلامها، قالت أنه العطلة لابد أن يكون فيها تخطيط، لأنه العيش بشكل بروتين عشوائي في العطلة راهو هذاك ما يساعدش الدماغ على تنظيف نفسه. ذكرت مصطلح تلوث الدماغ وديتوكس الدماغ، ضروري، وأنه الفترة الصيفية هذه يعني تكون فرصة ممتازة لتغذية العقل، لا لي يعني ربما إغراقه بمزيد من المشتتات، ومن المشتتات هذه طبعا الفوضى اللي نجم يعيش هك الراحة اللي تستنزف الطاقة، نقوله يرتاح للي ما عادش فيها، هذيك مثابينة لا، هذيك ما تجددش طاقة الطفل باش ينطلق في سنة جديدة، ما تبنيش، بالعكس بتخلي هو عنده تراكمات وتزيد على ما بيه، بتخليه يعني عام كامل تعب ويجي سيف، تخليه يقلق ويفد ويرجع مستنزف، يعني طاقته مستنزفة.
1: يعني تقول هاو ويرجع لك من سبتمبر، الناس ما تلامذتني يقول لك تعب من سبتمبر، الناس معه الكلمة تستغرب، تقول 3 أشهر
0: وهو راقد
1: لأنه ما نظفش القديم مش تبني عليه جديد، لازم هذيك الخدمة نظفه
0: القديم متاع عام كامل،
1: نصلحه نبدو عرفتك نهوي رديتك الواحد نظف الدار وحملها
0: وتهويها
1: وعمل فيها ريحة بنينة باش نستقبله.
0: والتنظيف هو طبعا النوم، يشبع بالنوم، لكن النوم اللي عنده شروطه هو لازم يكون ليلي بشرمون الميلاتونين يفرز جيدا، ثم تقوي الرابط مع الطبيعة ومع ضوء الشمس باش ياخذ دوز الفيتامين د و
1: تقنية التأريض الإيرثينج حكينا عليها قبل،
0: يمشي بسقيها، يمشي على الأرض حافيا،
1: يمشي على الأرض
0: طول البحر، حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم
1: يسر نعمل تواصل واتصال مع الطبيعة،
0: مع الأرض، مع الطبيعة، تواصلوا مع الطبيعة، هذيك في حد ذاته يرتحوا برشا.
1: ثم منظف جدا منظف لأنه الجهاز العصبي، تعرف الجهاز العصبي يمشي سالب وموجب، هي أملاح مع من يمشي على الأرض يعيد ذلك التوازن، لأنه الأرض باش تمتص كمية الموجات العالية السلبية والسالبة هذيك، وتعاود تعمل الاستقلاب وتعاود تنظم بين الموجب والسالب، يعاود يتعدل وتعاود تعدل الأملاح.
0: وقالت حاجة أخرى مهمة زادة فيها تعديل الحقيقة، صلحوا قاعدين صلحوا في مفاهيم راه. زعرة قالت تروح تخاف من كلمة راني قلقت، قلت لكم ما تخافوش طالما ثم شوية أنشطة والصغير قاعد في فراغ راه، والفراغ هذاك بالعكس راه مولد الإبداع
1: بالضبط. وهذه نظام الدماغ يدخل في حالة فراغ وتطويل بشوية يقلق، خاصة تو معاش ما يفوتوش 15 دقائق ويقلق، فتخليه يضغط ويوصل خاطر 30-40-50 دقيقة باش يولي يضغط على روحه، يتعدى يعمل نظام عصبي عبقري جدا تسمى دي ام ان، اللي هو نظام افتراضي، يولي يعمل موندو كامل في مخه
0: خيالي
1: وابداعي كبير برشا، ويخرج روحه من التركيز القوي الى عملية التجميع والربط ونوصله به للابداع.
0: باهي جينا وصلنا لنقطة مهمة جدا ذكرت في التعليقات سي محمد عبد الفتاح وأخونا محمد الحبيب زروقا، نوجه لهم تحية، حكيوا على موضوع الخدمة. قالك سي محمد قال أما يحب يخدم ولده، يحب يخدم في العطلة وولده عنده صعوبة في التعلم، وسي محمد عبد الفتاح قالك نعلموه مانا في وقت العطلة. شو رأيك في خدمة الصغار؟ باش نعلق على هذه في دقيقتين نمشي لرفع الأذان.
1: يعني شنو رأيك؟ نقول ما فماش قاعدة عامة فما عينك ميزانك، يعني أنا إذا كان ولدي ما عينوش في القراية ونحس اللي عنده رغبة ميل للفلوس وماذا به يتخلص، فلو خدم ولقى الفلوس باش يقول لك شنو نعمل بها القراية، ويولي يقارن ويقول لك هاو مثال عارفي ماهوش قاري، ويولي يحسب فيها، لهني نولي نحسبوها بطريقة أخرى. إذا كان أنا ولدي عنده صعوبات تعلم وصعوبات هذه التعلم حس عميقة شوية، ونعرف حتى المختص النجم يقول لك اللي راهو مش متاع مش نجم يواصل في المعتبر بنفس طويل في القراية، فنبدأ نهيئ فيه للحياة العملية، لهنا نبدأ نشوف في مواهبه، مرة يجرب عند ميكانسيان، يجرب عند نجار، يجرب في التجارة إلى أن يلقى موهبته، لهنا ننميه له وتنجم يولي يبدأ فيها ويعمل تكوين فيها بالتوازي مع أنه مثلا اللغات والمواد الأخرى يقراها كتكوين، ولهنا نبدأ نبني له في شخصيته. فلهنا يعني ميزاني ولدي يخلق برشا ونحسه موهوب، وبحذينا جارنا مثلا نجار وكلي عنده الكوتي أختيستيك الجانب الفني، نقول له نفهم ساعة ولدي علاش يحب يخدم كمتعة، الخدمة في حذتها كمتعة باش ما يقلق ولا حاجته فقط بالفلوس. فلهنا أنا عيني ميزاني نعرف الخدمة هذه ممكن تع تنفعوا او ممكن ضروا. وهنا نحكي عن تجربه، يا اما اولي تقول لي غلطت كي خدمته مثلا،
0: علاش يقولوا غلطت؟
1: لانه مثلا اختارت خدمه، ونعرف برشا تجارب بحكم الكوتشين، انه مثلا اختاروا له خدمه في الصيف مرهقه، هو يعني عام كامل تعب والخدمه ذيك ارهقته، وبما انه هو مطيع لوالديه اللي عجبتهم هاكا مرتاحين منهم زوز وثلاثة نهار كامل وجابوا الفلوس. لهنا لازم فترة الراحة، خدمة ماهيش مرهقة ذهنيا ولا جسديا، نعرف شنو نختار، نوازن نسدد ونقارن معناها في الخدمة حسب العام زيادة عام حسيته تعب الخدمة ذيك ممكن ترهقوا، فنختاروا حاجة اللي تكون فيها توازن، ونرجع نقول علاش يحب يخدم، كان يحب متعة ونحسه مغروم
0: بيديه، كيف يكون يحب على الفلوس شنو رأيك؟
1: علاش يحب الفلوس؟ اذا كان يحب يهرب من القرايه معناتها يلقى وسيله، اذا كان يحب يستثمر الفلوس
0: هذوك
1: بيه ان نعلمهم الثقافه الماليه، بيه ان الفلوس اما خلينا نجربوا مره الفلوس شنو نعمل بهم. وانا نبدا مجربه مع ولدي الفلوس، هل يعرف يديرها، هل يعرف يوظفها، دخلها رسم، ينجم يدخلها رسم ميل باش يعمل حاجه اخرى. لهنا نقطك فماش حاله عامه، انت وولدك انت وبنتك.
0: بيه بيه شكرا لك استاذ اروى، باش نمشيو جددا لرفع الاذان ثم نستكمل اللقاء.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كل الدكاترة قالوا خير، ما عندهاش ولا أي حاجة ولا حتى محتاجة لدواء. ما احنا عارفين شهر مارس والهوى شوية برد ما يستهلوش، والسن برضو ما تنساهوش. أول مرة أشوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي، وأنا عارف أمي ما تشتكيش غير من القوي. عجزتي يما وشاخ جريدك، ده أنت لسه ماسحة الشقة بيدك. عجزتي فجأة، ده احنا كل جمعة نبوس إيديكي عشان نوضب شقتك وتقولي لأ. عجزتي فجأة ومالك بيضيتي ليه؟ ياك حتى بودرة، مش كنت زيي يما سمرة؟ الدكاترة مش بيقولوا حاجة بينا، وأنا قلبي متوغوش وحاسس إن أمي فيها إنا، ما لو ما فيهاش شي نقلق عليه حجزوها ليه؟ أول مرة حس دماغي بتشقق وتفكيري بيعمل صوت، ما صدقتش ولا تخيلت وأنا واقف في ساعتها بإنه الموت. رسمت الضحكة بزيادة، دخلت عليها عرفاني أنا الكذاب كالعادة، ومين يكفشني غير أمي اللي خبزاني وعجناني وخلع بيدها أسناني. فعرفت بس من صوتي إنها شهادة، وشهدت يجي 100 مرة. ساعتها كل إحساسي اللي كان مكبوت طلع برا، وهاجت ذكريات عبت عيني دموع، وإحساس الطريق اللي ملهش رجوع حاولت أخدعها واستهبل. بقالك عمر بتمثل وهي معيشاك في الدور، وصدقت إنها بتتخم. يا راجل خلي عندك دم، دي حافظة عنيك وتقطيعك وتهتهتك وألاعيبك، مش هاين عليك الويل، عايزها منين تجيب لك حيل عشان ما يبنش في عينيها العذاب والهم. يا راجل خلي عندك دم، كانت بصالي في عينيها السنين، وجوايا الكلام من كتره عدى سكوت. كان نفسي أقول ندمان، أقول خجلان، أقول لك إني يمايا بحبك حب مش معقول. ما عرفتش ساعتها، الحلق كان مكفول، لكن القلب كان مفروط على قلبك وكان بيقول بحق حروف آيات الله اللي حافظها على يدك. ومن أيام ما كنت بعد على يدك وعلى عدك، وفرحة خدي يمايا وهو نايم على خدك، وقسما باللي قام حدي وقام حدك محبيت في الوجود جنبي.

0: مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، ومواصلين حديثنا معكم حول موضوع استثمار العطلة الصيفية بشكل جيد جدا. حديثنا طبعا صحبة الأستاذة أروى الشرميتي. أروى تتحدث اليوم عن أهمية تفريغ الدماغ من الحمولة ومن المشتتات، حتى كما قالت هي تصير عملية ديتوكس أو تنظيف للدماغ من التلوث الحاصل على مدار تسعة أشهر من ضغوط متواصلة وتراكمات وهرس نوعا ما لدماغ الطفل الصغير. فترة باش نرتاح، ولكن الراحة هذه لابد أنها تكون فترة يعني راحة مدروسة جيدا حتى نستفيد منها،
1: نستثمرها.
0: ما تكونش راحة يعني عشوائية، لا، احنا باش نرتاح ولكن نرتاح بطريقة علمية. كما قلت راهو التوصيات اللي نقدموها تنجم تدخل أي دار، ما تتطلبش يعني مش تتطلب منكم كما نقولوا احنا إمكانيات، لا، هذه فقط تطلب إدراك ووعي. أنك تكون واعي أنه راه فترة النوم الليلي هذيك لازمة للصغير باش يقعد مرتاح، باش دماغه يرتاح. أنه تكون واعي أيضا أنه راه الصغير لازم يخرج للطبيعة ويدخل في يعني هك ياخذ حقه من الفسح. هذيك زادة حاجة ممكنة حتى في المناطق الداخلية، بالعكس يعني المجال مفتوح أكثر. الاستخدام المقنن للشاشات، 20 دقيقة لعب 20 دقيقة راحة، وما تقلقوش من الفراغ. هذه طبعا توصيات يعني متاحة للكل، كما قلت تطلب فقط درجة من الوعي. طرحت فكرة أيضا العمل للأطفال، العمل في الفترة الصيفية ممكن، لكن فقط ما يلزمش تتحول العطلة إلى إلزام مهني أو التزام مهني، يعني مش يكون ضاغط. صغار مش باش يرتاحوا. قلت عن تجربة عينت بعض العائلات اللي ندموا، خدموا صغارهم وندموا. صغير وصل لسبتمبر مرهق
1: مرهق، يا إما الخدمة تعبته، يا إما هو بتبيته معلقته مع القراية هكا، فلقى انه استسهلك الفلوس ولا يقارن يقول، وكما قلنا هاو عارفي مش قاري ويخلص خير ولا يقارن
0: يذوق طعم الفلوس ينسي القراية
1: والفلوس فيش يستثمروها. زيادة اذا كان هو عنده عقلية الاستثمار به الفلوس وبه من الصغر بني الثقافة المالية، بالعكس لازم نعطي مصروف ونراقب ولدي فيش يصرف. هل عقلية فما صغار مثلا كي تعطيه الفلوس يمشي كما كنا احنا يعمل في رجله ويعمل به مشروع، طفلة تمشي تشري به خرزات وتقطع وتولي تبيع، هذا نزيد نثمنه. أما إذا كان لقيت نعطي الفلوس بش هو يصرفهم ونعطي الفلوس بش يصرفهم ويشي حاجات حتى تضره مش قاعد تنفع، لازمني لهنا نعاود ودير كيف تدار الفلوس. مش معناها نحرمه، مش نحيله، حتى لازمني نعلمه. الفلوس هذه كجات مجهود ما جاتش بالسهل، لأنه نحن ولينا نوفر الرعاية أكثر من اللازم. الحرمين اللطيف به بالحق، خاطر كل شيء متوفر شي. خاصة نحن مع جينا الابتزاز الأعظم اللي هي القراية، تو انا بحكم تو مناظرات تو الكوتشينج اليومي مع المراهقين نسمع أكثر جملة نسمعها شي. مفرط لهم كل شيء، وخاصة الأولياء اللي هم مستويهم العلمي به الجملة. أصلا أنا أقول الجملة والطفل ولا الطفلة ترشق بالضحك، قل لي كلمة بابا وكلمة أمي. أنا كنت وفر لي كيفك ويبدأ مسؤول، ما هو راني في النازة، راني مدير، يعني شو ما نقيدوهمش
0: هما ناسين اللي راهو هك الحرمان اللي عانيوا قبل وخلاو
1: يوصلوا ديما لأفراد ولا تفريد. مش معناها نوفروا لهم كل شيء من بعد منه من بعد العطلة هنا وفر نشريوا لهم ندخل معه في المقايدة، لازم يعرف قيمة الفلوس. ديما نقولها أنا جملة ما تصلح النظام التعليمي اللي سيء نوعا ما، ما تفسده تصليحه العطلة. العطلة زيدة فرصة زي نستثمرها، فرصة كبيرة كبيرة. خدنا احنا على 19 ما لقيناش وقت التربية، ما حكيناش عن مهارات الناعمة، ما حكيناش على سوفت سكيلز. رافي ولدي يتنمروا عليه أما مش وقته، خاطر الحساب أهم. رافي بنتي شخصيتها ضعيفة أما مش وقته. ما نلاحظش أصلا إلا ما يجي موقف صادم ساعة. 19 ما حكيناش، ما قعدناش، ما شفناش الدنيا. خذينا موضوع وتناقشنا الحروب العالمية، شوية ثقافة عامة، مغيبين معناها. الثقافة العامة ضعيفة برشا توا في الأوساط. ليش السياسة صاير فيها هكا، شنو العالم، الثقافة المالية، البورصة، نحكي في مواضيع مهم جدا زادة لعملية التنظيف اللي ملقينيش وقت حتى باش نتواصلوا جسديا. نحكينا عليه قبلك هرمون السيتوسين، نحكي فرصة باش نحمل ولدي ونلعب مع ولدي وكالضحكة خاطر فك حتى وهو مش لخت الحب متاعه التلامس، أما كي نلعبوا حطوا في الليل اللعبة تكسارية أو شطرنج مهم جدا، العمل اللعب المنظم، اللعب اللي يعاون على التخطيط على النقد. فمولت برشا ألعاب وتوا فم برشا حتى ألعاب ليتروفيزيتي يعني بنت ولد مش لازم زيد ديما نصفوا علاش كيما قلت ما نتقش ورقة وستيلو كيما لعبنا بنت ولد سرق حاكم جديد داك الألعاب نتاعنا. فما برشا ولات ألعاب متوفرة.
0: اللي يحب شوية أفكار للألعاب يدخل على صفحة عندي زهرة الضيفي تربية السليمة تزرق. أنا الحقيقة ركزت أكثر أني حتى المنشورات اللي نهبط على ألعاب بسيطة تدار في المنزل بين خاصة الأولياء والصغار. راه والله العظيم ما حاجة ما يتعاوحد يتفرج يستمتع فما بالك يعيش اللحظة هذيك.
1: معهم كيما نجريو يا ناكلو مكتشيرة يا ناكلو ماكلة وقيد باش ناكلو ماكلة صحية، نعملو صيفي فطور صيفي تتلمد العائلة. فما وقت على الأقل نرجع نضبطوا المنزل لأنه نعديو عام كامل زيادة بحكم هذا يمشي ليتيود وهذا يجي ما نتقابلوش راهو ساعة الأخوة بيدها ما يتقابلوش وهذه حاجة توجعني. ففرصة مهم جدا أنه العائلة التواصل العائلي والأسري هذيك زيادة ينظف كالضحكة مع الأم ومع البو وكاللعبة الجماعية وحتى كالمناوشات اللطيفة راهي مهمة جدا.
0: به أروى فما ديتوكس آخر اللي هو القراءة الهادئة، لكن أنا مش نفصل فيه لأنه هذه زي ما حلقة خاصة إن شاء الله يعني الأسبوع الجاي إن شاء الله نطرحوا موضوع القراءة وأهميته على الدماغ بشكل مفصل، لأن احنا بعدنا على الكتاب على الكتاب وملامسة الكتاب والماركر اللي
1: الفليور اللي حصل حب إنه فما دراسة هبطت مؤخرا أجمعوا عليها العلماء بعد 20 سنة من اللي انفجرت الذكاء الاصطناعي والتدريس عبر الشاشات. قعدوا 20 سنة محليهم العلماء ولا العلم محلي خاطر يصبروا 20 سنة باش يخرجوا لنا دراسة معناها مضروبة بالسفوت.
0: اعطيني دراسات الدماغ
1: فأثبتوا قديش يعني فارق رهيب جدا بين القراءة والكتابة هندسة الدماغ وبين الشاشات. أنا هكا سكوب
0: مش نعطي تفاصيل، هذه حلقة مفردة للكتاب لأنه معضلة وليداتنا اليوم ما يعرفوش قصص عبير اللي تربينا عليها وأنا واحدة من الناس عشت معاهم أدهم صبري هيك المتعة هذيك للأسف اليوم ما يعرفوهاش، ربما يعرفوا متعة أخرى احنا بيدها غايب علينا بحكم التقدم التكنولوجي، ولكن يبقى كما قلت انت ريت الدراسة هذه أثبتت أنه مكانة الكتاب ما تأخذها حتى حاجة أبدا. أخرى به باش ناخذ الاتصالات السادة المستمعين. هكا كانت أروى اللي خلطت وعليا قالت توا وين خلطت عليكم أرجع اسمع يا عليا نصيحة أرجعوا اسمه اللي خلطت وما سمعش أرجعوا اسمه أروى أعطتكم التوصيات كما قلت تطبق في كل دار تحترموهم تتطلب شوية وعي فقط راو بإذن الله يعني وليداتكم يرجعوا في سبتمبر مرتاحين. باش ناخذ معنا الاتصال ونشوفوا شنو محضرين للعطلة. معنا أول اتصال، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك لنا. مرحبا، شكون معنا؟
2: مواطنة من بنزرت.
0: مواطنة من بنزرت، من ولاية بنزرت. ميساج مرحبا به العطلة. عندك صغيرات؟
2: عندي.
0: قديش العمر؟ قديش العمر؟
2: هي الإشكال في الصغيرة بكل عمرها 14 سنة.
0: به المحل اليوم مش استشارة، احنا فقط إجابة على السؤال، اليوم مش استشارات، نعتذر، خليوها نهار 30 إن شاء الله. لكن سؤالي باش نجاوبوا عليه هو كيفاش باش عديوا العطلة اليوم فورم، خليني نقول إن صح التعبير في تعويض للزميلة مريم، كيفاش باش تعديوا العطلة؟
2: والله احنا في مصرفية أول حاجة يعني ما عندناش ترفيهي ويمشي وعنا يكون في منطقة يعني في بلي نقول احنا مدينة يمشيوا اما مش ديما واحنا يعني انا واحدة يعني احنا مستنسين مثلا يعني دابنا دب المنطقة متاعنا
0: تقعدوا في الدار في الدار ثميشي انشطة معينة مبرمجتهم
2: كي مثلا
0: انت شوف
2: انا خاطر احنا يعني كنت متقاربين يعني عندنا كيس نقعد مع بعضنا عندنا خدمتنا في الفلاحة كهو هما ما والثنية هذه ما مثلا صغيرة ما تعرفش تجدي معي الفلاحة ولا حاجة.
0: قديش عمرها؟
2: عمرها 14.
0: 14 سنة باهي
2: باهي
0: نسمع
2: مدمنة على البورتابل هذه اللي حبيت أنا
0: باهي واضح فهمتك باهي نحاول نعطيك بعض الأفكار اللي تخرجك ربما من دايرة الإدمان التليفون باهي هذا المعطى اللي عندك إذا في منطقة ريفية قلت لك عندي خدمة الفلاحة ومزاد صغيرة على الفلاحة شنو مثلا شنو تنجم تفيد
1: شوف فكرة إنه لازم فما نوادي نمشيو لهم راي فكرة مستحثة ما تطلبش هي نوادي طبعا إذا كانت توفر نجيب أدوات الرسم ترسم أدوات التطريز ونحكي عن تجربة أختي زهرة راهم من أريد النوادي لقدم النوادي نعمل فيهم لكل أكثر نادي يستمتعوا فيه الأولاد قبل البنات نوليهم يقولوا مروحوا حتى في الجامعة فالتطريز الرسم
0: فقط في توجيه أروى ونسمعك أيوة.
1: إنهم يخرجوا ما تطلبش برشا حاجات يعني يخرج للطبيعة يتمارس معك مهم جدا أن تمارس معك حاجات متاع فليحة بسيطة طبيعيا ينظف لها دماغها ويعاونها ويخلي لها متواصلة مع الطبيعة وهذا مهم جدا لتوازنها النفسي والشخصي بالعكس هي حاجة مفيدة لأنه هي تشم في كل ما هو طبيعي رو التلوث اللي عايشين للأسف
0: المدن فقط تكون أنغرموها ربما نفتحوا لها أفق في دماغها أن وراه في
1: نحن
0: مكان
1: نحن ما نجموش في عمر معين تقولك ما عادش نجم نحن نعملوا علاش نرجع للتخطيط باش نعملوا شخط نعملوا ميثاق باش تاخذ تليفون اما راه مقابل التليفون فما انش لازمني نحمي لك دماغك فما نشاط اللي باش نحكي ولا لازم نشاط ذهني منظم مثلا فما شديد تليفون نص ساعه فما نص ساعه قرايه فما حاجه نرجع للانشطه مش لازم فكره توا النوادي وخاطرنا منطقه ريفيه ولا في المدن بالعكس راه فما نوادي تضر اكثر لانه نحن كل ما هو اصطناعي ومصنع راه يضر يعني كي يمشي النادي في مثلا مكان فيه العاب وكل شيء مصنوع من البلاستيك رانا قاعدين نضروا فيه نضربوا في الغدد الصامله ونعملوا في اضطرابات هرمونيه بالعكس كل ما قريب للطبيعه انكم تقعدوا في العائله انكم تضحكوا انكم تحكيوا انكم تقراوا قصص
0: خلينا نقرا
2: ادوات
1: الرسم والتطريز كيف يوفي
0: نسمعك بسرعه تفضل ايوه
2: ولا انا عندي ماكينه نتاع خياطه يا اخي وحدي جي وحدي قلت تو يعني هكا نقول لها نحل الماكينه ونقولها تراها نعلمها على الماكينه تخيط معناتها
0: خليني نقول لك حاجه هو انا قلت راهو يتطلب وعي مني انا كولي تو صغيري تبعني البنيه خاصه اللي في الدار البنيه تقعد في الدار ما تحبش على الشارع بالعكس توفر لها شوف فاطمه الزهره ما شاء الله كتبت تعليق قالت بسم الله الرحمن الرحيم انا ولادي ان شاء الله عمل به في العطله شو باش يعمل اولا لعب ثانيا قراءه القران ثالثا كيف ندخل للكوجينه يعني الطبخ يدخلوا معايا يتعاونوا كيفاش يتعلموا معناه يكونوا قايمين بمهمة والمسؤولية وصلة الرحم أيضا يعني اللي هنا درجة من الوعي تخليك تنجم تولي تخطط تقول ولدي اليوم باش نمشي ولخالتك اليوم باش نطيبوا كذا مع بعضنا
1: بس وهي
0: عندها مكينة خياطة يعني عندك فلاحة وعندك صنع يعني ريت انت في الريف اللي متوفر لك انت مش متوفر لي انا في المدينه
1: بالصنعة وتلقى روحها موهوبه وتولي تخدم وتحل
0: تفتح صفحه أوفق.
1: على الانترنت وتبدأ مشروع كامل بها
0: نعم به نمشي الاتصال الموالي نسمع رايكم بسرعه السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مدام زهره
0: اهلا وسهلا مرحبا
3: معك مدام مريم من بنزرت
0: مريم من بنزرت به اي مريم شنو باش تعمل
3: أنا من أولادي كبار أما باش نحكي على بنت أختي وبالبرنامج اللي راه أختي أنا تعجبني برنامجها كيفاش نستعمله في الصيف
0: شوية
3: شوية قراية طفلة تحب الرسم الرسم تزهى نادي رسمه في الدار تحط أختي تطرز تخليها ترسم حاجة وتركبها لها احنا نقوله قرقاف وتقعد تطرز بك الرسمة هذيك متاحة وعندها إكوتي حاجة أخرى ما تشدهاش في حاجة واحدة عاملين مكتبة صغيرة بها قصص تقرأ هي وياها القصة ويعملوا الشخصيات يعملوا عبارة مسرحية متكل يجسدوها كالقصة هذه في كيما المسرحية صدقني مخادت لبستها لبسة روبة بنية وعلى سلسلية طفلة ولو تعمل بطفل زعمة واللم مثلا دور والطفلة دور وتهزها للجنينة عنها جنينة صغيرة اجرى عندي قرنفلة متاعك انتي نزرع انا قرنفلة متاعي انا ولا قرنفلة تكون وبعد تكون تكبر دخلها يعملوا الكيك ايجا نعملوا كيكة انتي وكيكة انا ديما يعني مش حاس اصلا نقول عليها معها مش صغيرة نقول عليها صبية ما شاء الله كي تخرج أمها هي في الدار وحدها كل شيء تقضي ما شاء الله ومثل كل شيء تدور فيه تقول عليها ما شاء الله كل خطر كل حاجة تحب توديها لها
0: ما شاء الله. قديش عمرها البنية؟ قديش عمرها؟
3: التويك عمرها 12 سنة
0: ما شاء الله. وهذا طبعا مجهود أختك يعني من دماغها وحدها
3: مجهودها هي وقرايتها والمعدل متاحة في 19
0: ما شاء الله ما شاء الله. شفت مثال بالحق مثال.
3: أما القصص يا زمك عبارة أختي تولي غشيرة قد بنتها
0: ما شاء الله. بلاي وجهة لها تحية خاصة. شو اسمها أختك مريم؟ شو اسمها؟
3: أختي اسمها مريم. أنا اسمي مريم وأختي اسمها أميرة.
0: بيه سلمنا برش على أميرة ويعطيها ألف ألف صحة لأنه
3: عبارة غشيرة تقول نغذرها ونضحك. رسمة رسمة اللي ترسمها في الواقع ترسم تقول لها أرسم هلي ويجا نترجوها وخرجوا منها لو حكى بالعدس وبالعقيق يترجوها وتبدأ تقول لها عملي اللون هذا وعملي اللون هذا وهي أصلا حتى في الألوان حتى في لبستها ولات وحدها تختار الألوان مثل لبستها وكل شيء ما شاء الله عليها. اللي بش يعمل حاجة يعملها من الدار مش يستنى حتى يخرج برا مدام.
0: ربي يبارك لك يا مريم. ربي يبارك لك مداخلة يعني رائعة
3: يستنى ما يستناش حتى يمشي يهزوه للنوادي وزب من الدار يخرج كل شيء راه في أي حاجة كان من فتاتيب كان في أي حاجة من الدار يخرج كل شيء. أما الأم اللي عليها نعم دبل خط الأم اللي في الدار
0: ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليها أميرة وما شاء الله عليك أنت وشكرا اللي أنت نقلت لنا الشهادة هذه. شوف راه شهادتك من هكا ترد الروح ريتها كيفاش من الدار مش ما نقولوش إمكانيات ما حدش يقول لي واحد راني في الريف الحقيقة راه يمكن اللي في الريف عندك الفرصة أكثر مني أنا اللي في المدينة بالحق احنا بين حيوت معناه يلزمك تخرج بصغيرك لبرا لكن انتوما عندكم مساحة أكبر وخاصة الفلاحة. شوف ما شاء الله قلت لك تطرز مطالعة تعمل مسرح والبناية دي 19 معدل فيعني لا مثال رائع جدا ويحتذى به. به احنا تقريبا وصلنا للختام مازال عندنا اتصال ما بقاش عندنا اتصال
1: نحب نقول القاعده باش نلخصوا القاعده القاعده اللي هي كيفاش الصيف باش نلخصوا فيها قلت نخلي في الاخر 80 20 80% هي الراحة النشطة النافعة النوم اللعب مهم برشا التواصل العائلي رانا فاقدين وبرشا ما نحكيوش مع صغارنا ما عندناش وقت خاصة في وقت الشتوي يعني الخدمة الكل ما نتقابل صغارنا دقائق وساعات ساعة وتمشي كلها في القراية فما تخافوش ما تتفاجعوش. خذ هي لون بيدها تخلي تاخذ وقت باش ترتاح البو يرتاح حتى العلاقة الزوجية وتولي متوترة في وسط العام فعادوا اشحنوا رويحكم راك تحميلة ولدك وتعنيقته وتقرأه قصة يطلع لك أنت لوسيتوسين اللي هديك ويطلع له لوسيتوسين أحكيه وتواصله إدارة المشاعر وبش نخدمه على الذكاء العاطفي وسوفت سكيلز كثقة بالنفس وتقدير الذات والمواضيع اللي تراكمت برش حاجات قلقت ولدي وبنتي في وسط العام وعشرين بالمية اللي هي 45 دقيقة 60 دقيقة في النهار نشاط ذهني منظم فما المطالعة فما شطرنج فما ألعاب هكا توا فكرية فما التطبيقات نستغلوا الذكاء الاصطناعي خرجوا منه التطبيقات وكل يوم نعملوا نشاط باش ما نقعش في الفخ الشيء يتسمى الفقدان الصيفي للمعلومات لأن الدماغ ما تخدموش في الصيف لو يفقد بين 20-30% من مكتسباته ويمكن حتى أكثر خاصة ما صار صعوبة التعلم اللي نوصل معهم 60-70% فمهم جدا أن نقعدوا ديما شادين الخيط لازم فما نشاط شوية حساب هكا حساب يومي نهزهم للمرشي يقضيوا معانا نقول لهم اسمع للأم والبو يقول اسمعني المصاريف كثرت علينا تاك في الشد وشهري وقسموا لنا انتوما وورينا انتوما وين نحوزوا اختاروا انتوما الاماكن عادوا دخلوهم للحياة وتواصلوا معهم
0: في الدار
1: كل شيء في الدار
0: كل شيء في الدار هذا الحقيقة التحدي اللي حبيت أخذه اليوم مع أرو قلت لها الإمكانيات تسيب على الناس الكل من الدار شنو النجم نعمل وننجحوا في تنظيف الدماغ. مثال أميرة مع بنتها مثال يحتذى به. اللي ما سمعش بالله أرجع اسمه على قليل المداخلة هذه الأخيرة مع أختنا مريم اسموها وشوف شنو قالت بالضبط. عليا قالت أنا الحقيقة قررت حفظ جزء ما تيسر من القرآن صحبة ابني لأنه أؤمن أن المشاركة أهم حاجة وتخلي صغير يلتزم بكل نشاط أنت تحبه فعلا يا عليا ربي يبارك لك في التحفون الصغرون وجولك تحية كبيرة. وقالت زادة والله في الريف جو عالمي ولدي يحب برشا مكينة الحصاد راهو اللي في الريف راهم فراكم في نعمة.
1: كلهم بدي يستنيوا ونشوفوا من الصغر خاصة اللي على الفترة ومستعملوا شاشات وقت شي روح للبلاد.
0: صحيح. متعب. راهم في نعمة كبيرة، راهم يغركمش بالحق توفر
1: البارج المدينة.
0: بارج المدينة. بالعكس. به شكرا لك يا أروى، شكرا كالعادة أبدعتينا وأبدعتي في لغة الدماغ باش تكون خاصة لك أنت حقيقة. كيفاش خاطبوا كيفاش خاطبوا الدماغ هذا
1: الوعي والفهم هو اللي اللي عاوننا برشا، لأنه استراتيجية تبنى تكون في فما فاعلية. نعم. وناجعة أكثر إن شاء الله.
0: ربي يبارك لك يا أروى. أروى الشميتي طبعا مديرة مركز إنوفاك بأريانا، شكرا لك وربي يبارك في عملك وفي عمرك.
1: إن شاء الله بالتوفيق النجاح لتلاميذ البكالوريا تلامذتنا الكل. نعم. والتاسعة والسادسة والطلبة
0: اللي عنده مشكلة، خليني نذكر اللي عنده مشكلة زيدك في كيفاش يتعامل مع أعداد الامتحانات. أمس في لقاء تربية سليمة صاحبة خديجة بسيس أستاذ مجلة تحية كبيرة، قلت لك تعاملوا مع ورقة الأعداد كجلسة يعني تحليل بيانات. اللي يحب يستفيد أيضا كيفاش يتعامل مع صغيره، طبعا نحكيوا على التعامل الراقي وواعي.
1: أكيد.
0: يرجع يسمع حلقة الأمس، حلقة أمس في هذه حلقة توجيهية أو توجيهية، وإن شاء الله ماشية مع الظرفية اللي احنا فيها. إن شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا لك يا أروى.
1: العفو. مرحبا.
0: وشكرا طبعا أنا في تعويض لمريم الفجري، إن شاء الله ترجع لكم الأسبوع المقبل ونواصل رحلتنا مع الأسرة التونسية. وإن شاء الله يا ربي أسرة سعيدة متوازنة مستقرة نفسيا. واستمتعوا بالعطلة رجاء مع صغيراتكم. نترككم في أمان الله. وجه تحية طارق التيب اللي التحق بنا توا في الهندسة التقنية، وكريمة عتيق لأمنة هذا اللقاء. وشكرا لكل من اختار متابعتنا.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سبرا طبخ المبدعين.
4: بريد الزكاة، بريد الزكاة. بركة، بركة. طهر، نماء، صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة، كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذا الوطن الحبيب، أحييكم بالسلام والرحمة والبركات. هذه التحية أنشرها عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. أحييكم أحبتي في الله تعالى من القلب، وأرجو لهذه التحية أن تصل إلى قلوبكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، يتجدد اللقاء مع هذه الفريضة، مع فريضة الزكاة. نعلن حبنا لها أحبتي في الله تعالى، نعلن إجلالنا لها كيف لا، وهي أمر من رب العالمين. فأسأل الله تعالى في هذا اليوم، في اليوم 25 من ذي الحجة من سنة 1447 هجري، أن يوفق كل المزكين، عسى أن يحققوا إيتاءها كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الفريضة بإذنه تعالى سبيلا لهم لجنة الرحمن. تحية من القلب موصولة إلى أخي الكريم محمد الفرجاني، يواصل معنا هذا المشوار على مستوى الإخراج الإذاعي، وأخي العزيز أحمد الطبابي كذلك يؤمن لنا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مهمتنا واضحة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، مهمتنا متعلقة بنشر ثقافة الزكاة، مهمتنا توعوية بالأساس، وهذا ما سأحرص عليه بمعية سيدي فضيلة الشيخ الأمين العبيدي. نبدأ معه هذا اللقاء الجديد في هذه الفقرة.
6: أنوار الزكاة، أنوار الزكاة.
5: بكل احترام وتقدير أحييكم سيدي الأمين العبيدي. مباشرة نتواصل معكم من قفصة الجميلة، حفظها الله تعالى وحفظ كل ولاية الجمهورية التونسية. أحييكم بالسلام والرحمة والبركات، فأهلا وسهلا سيدي أمين العبيدي. السلام عليكم ورحمة الله.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعي إذاعة الزيتونة وبهذا البرنامج الماتع
5: الزكاة. بارك الله فيكم سيد الأمين، تقبل الله منكم. وحضرتك عضو بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة، ما شاء الله المشوار طويل مع هذه الجمعية العلمية بامتياز. المهمة كما ذكرتم منذ قليل هي نشر طبعا الوعي الزكوي سيد الأمين، والحمد لله تعالى وفقنا الله في أن يعني نحقق والحمد لله تعالى ثمرة طيبة، إلا أن العمل ينبغي أن يتواصل، لأن الزكاة أمر من أوامر الله تعالى، ولا ينبغي لنا أن نتهاون مع هذا الأمر سيد الأمين.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
5: صلى الله عليه وسلم.
7: نحن الآن في أواخر شهر ذي الحجة،
5: نعم،
7: ما قريب 4-5 أيام كنا عن دخول السنة الهجرية الجديدة.
5: صحيح.
7: وتعودوا منها من قديم منها توانسة أنهم خصوصا التجار منهم هذا موسم الزكاة يزكوا في محرم،
5: نعم،
7: في عاشوراء، منها الناس علينا

0: صاحبها فقط. خلاف الزكاة هي عبادة متعدية، معلوم أن العمل المتعدد مع أعظم أجر أكثر ثواب، نهى لما فيه من فائدة للغير. ذكر ما قصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفع الناس للناس. عبد الله بن مبارك أمير المؤمنين في الحديث كان مقسم حياته إلى ثلاث: عام يحج، وعام يجاهد، وعام يدرس. العام اللي في الحج ومجمع مع طلبة خرجوا معاه وكان غني وينفق عليهم على حسابه، في الليل أكى في الطريق بعد غروب الشمس شاف مرأة هزت حاجة تحت خفية من مزبلة وانصرفت. لحق بها وقال: يا أمة الله ما هذا؟ قلت له: هذه دجاجة، دجاجة ميتة ألقوها الجيران في المزبلة، وأنا مرأة فقيرة وعندي أيتام ناكل إلا من المزبلة. إلا لحالها يا مرأة فقيرة، المال كان نشي به الحج كله أعطوه.
1: نعم.
0: وجاء أصحابه ما علمهمش وقالهم: أنا سنا ما سهلش ربي، ذكروني بالدعاء، حاولوا كيفاش أنت الإمام تاعنا وتحج بينا وكذا. قال: من ما سهلش ربي سنا، ما علمهمش القصة.
1: نعم.
0: رجع منها اللي اسمها هاتف يقول له: حج مبرورا وذنبا مغفورا وسعي مشكورا. بل ثم رواية أخرى منها وإن كان في سندها ضعف، قال منها: قالوا: يا عبد الله، اسمها هاتف يقول: يا عبد الله، إن الله كتب لأهل الموقف هذه السنة حجة واحد وكذا بسبعين حج. ليش؟ لأنه فك الأسرة كاملة، حب الناس إذا ما أنفعهم الناس،
1: أنفعهم
0: وحب
1: الناس.
0: الأعمال الله سرور تدخل على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينة أو تقضي عنه جوع. هذا العمل المتعدي ديما نحن غافلين عليه، مركزين على العبادات الفردية.
1: أيوة.
0: قوم الليل وصوم النهار كده فيها، أما العمل المتعدي ديما وش كمان عمل قاصر، عمل لازم. يعني الزكاة معناها هي عبادة فيها جانب آخر، فيها جانب أنت على جانب اجتماعي. العبادة الأخرى كلها فردية، نجيبش واحد يصلي على واحد ولا يصوم على واحد.
1: نعم.
0: فقال ابن عباس: لا يصلينا احنا احد ولا يصومنا احنا احد. خلاف الزكاة نجي بزكي واحد على واحد. ليش؟ لان فيها جانب تعبدي، فيها جانب اجتماعي.
1: نعم سيدي،
0: فهي من أفضل من العبادات.
1: نعم، ونحن نؤكد سيد الأمين على هذا المقصد الاجتماعي لهذه الفريضة الجميلة. إذن علينا أن نكرر بأن هذه العبادة هي عبادة متعدية، ورب يجعلنا بإذن الله تعالى من أنفع الناس للناس. ونحن طبعا في رحاب هذا المعنى الجليل سيد الأمين، بعد قليل إن شاء الله في الفقرة الموالية اليوم باش نقدم هدية جميلة وقصة من واقع مجتمعنا. سيدي الأمين، اليوم سنتحدث بإذن الله تعالى عن قصة يعني شخص تونسي هو كريم بإذن الله تعالى، يعني عاش الفقر إلا أن مال الزكاة، والحمد لله تعالى بعث في نفسه أملا من جديد، والحمد لله تعالى وجعله صاحب مشروع خاص به، يعني مدر للدخل له، والحمد لله. احنا هذه صارت في يعني مجتمعنا، وأكيد فما قصص كثيرة تشبه هذه القصة.
0: لا موجود، أنا واحد صاحبي نعرفه في مناسبة تاع عيد الأضحى وتخرج الزكاة، يقسم في بعض منها السياح، يقسم فيهم. يعني مشيت عائلة فقيرة، طبطت الباب، خرجت لي منها، خرجت الباب، دخلت الشاي وخرجت. أما كي شفت منك الأولاد ومرأة مسكينة الأرملة جت تجري وكل الأولاد وكذا، كيف كيت أصل اللي أول مرة منها تدخل مشاة هم قاعدين ينتظروا، ما يفهمش متي محوجة حتى طرف الحام جت مشاة كاملة اللي يركبوا عليها ويلعبوا بها، قاعدين أصلت لأن بكيت. فيها فوائد كثيرة وكثيرة، واللي حتى من قديم الزمان، موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واحد مسافر من قبلنا، وفي حديث صحيح من قبلنا من المؤمنين الأوائل تاع بني إسرائيل، مسافر من أرض الأرض، مر في سحابة نعم فيها صوت أسقي أرض فلان لفلان. قال السحابة دي نتبعها شوفوا أنت تصب، يا سقاته صبت في سبخة حجرية ومنها هبط طول الماء هبط الأرض تاع فلان. واحد يدور في الماء، عنده مسحة يدور في الماء، الأشجار سلم عليه قالوا: ما اسمه؟ قال: فلان الفلاني، على نفس الاسم اللي سمعه في السحاب. قالوا: علاش في اسمي؟ قال: وراني جاي من المكان الفلاني، مر في السحاب الذي هذا هو ماؤها، سمعت منها صوت اسقي الارض فلان الفلاني. قلت: ما السبب اللي اراضي كلها يابسه وشيحه الا الارض كانت؟
1: سبحان الله.
0: ثم سبب؟ قالوا: نعم، سبب ان المحصول تاع الارض نقسم على ثلاث، ثلث خرج وصدقات وزكاه، وثلث ندخلوا لعيالي، وثلث نعود لرجل الأرض. قال: وصل لهذا، هذا ما يعطيش العشر، ما اكتفاش بالعشر فقط.
1: نعم.
0: هذا يعطي ثلث بارك لربي منها في الدنيا وفي الآخرة.
1: الحمد لله، ربي رزقنا هذه البركة سيدي الأمين. يعني خطابكم سيدي الأمين، ونحن يعني كما ذكرت منذ قليل لو نقف عند هذا الإطار الزمني، نحن مقبلون على سنة هجرية جديدة، وطبعا خطابنا دائما موجه للطرف الأساسي في العملية الزكوية وهو المزكي، هو ذلك الغني اللي عنده أمانة. باقي نأكد على هذه الفكرة، ينبغي الغني

0: أن ينظر إلى مالي إلى ماله طبعا أنه فيه نصيب لذلك الفقير، فيه حق الفقير، مش حتى نصيب، هو حقه، هو حق الفقير. يعني في هذا الباب سيدي الأمين، من باب مراجعة النفس، وهك ترى يعني الأيام تمر سريعا، وباقي احنا نقول الأمة المحمدية اليوم تعيش لحظة زمنية فارقة، ينبغي على كل مسلم أن يكون واعيا بها. لذلك مهم جدا أن نحقق يعني مقاصد هذه الأركان، ونحن نخص بحديثنا ركن الزكاة سيد الأمين.
1: صحيح صحيح، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحلف عليهم لا يجعل الله لهم، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كما لا سهم له. قال أسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. هذه سهم سهم سهم كبير لن يضيع فيها، لن يضيعوش المزكية. هذه نعمة من نعم الله اللي واحد نعم عليه ربي أنه عنده مال ويزكي. هذه نعمتين، نعمة المال ونعمة أنه وفق ربي لإخراج الزكاة. فما ناس تعيش حياتها كاملة تؤدي الصلاة فقط، أركان الإسلام دينها الصلاة فقط، وسام اللي يؤدي الصلاة مع الصيام، وسام اللي يؤدي كأنها الحج. هذه يعطيها ربي يؤدي الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه وحدها هي نعمة عظيمة، أنه خص ربي من ملايين من ملايين، خص ربي وأعطاه مال شيء أخذ منه كالزكاة، وهو شكر، شكر منها عملي لأداء هذه العقد. الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الزكاة قنطرة في الإسلام. والقنطرة يعني ما عندوش قنطرة ما يجوزش، يعني تتعدى وادي إذا كما ثماش قنطرة ما يجوزش.
0: صحيح،
1: وهي قنطرة في الإسلام.
0: الزكاة سيد الأمينة سمحني
1: أن تؤدي زكاة أموالك من تمام الإسلام، ومن كمال الإسلام أن يؤدي زكاة. أي
0: الزكاة قنطرة، قنطرة
1: الإسلام، قنطرة الإسلام، حديث الزكاة قنطرة الإسلام، هي قنطرة.
0: جميل.
1: قنطرة منها هذيك هذيك هذيك الممر.
0: ملش ممر.
1: اللي ما عندوش ممر، ممر منها واد يمشي إذا كما تمشي قنطرة من كي مر. الزكاة هذيك يمر عليها في الدنيا ومر عليها في الآخرة، هي قنطرة الزكاة.
0: يا جميل سيدي، يعني من واجبنا أن نبني، ما دمنا في الدنيا علينا أن نبني هذه القنطرة حتى نمر سالمين بإذن الله تعالى. سيدي الأمين، يعني هوني حضرتك يعني أكدت على الجانب الاجتماعي، البعد الذي يعني اللي يتعدى، هو عمل يتعدى للآخر. يعني جميل هذه العلاقة اللي تتبنى بين المزكي الغني والمستفيد المستحق الفقير، يعني هي علاقة أخوة قبل كل شيء، هكا ولا سيدي؟
1: ما لا علاقة أخوة، يوليك الفقير ذلك يعرف عنده نصيب في المال، حتى يسمع صاحب المال يسمع به مرض ولا وقعته مثلا اختاره كذا يتألم ويتأثر ويدعي له، ليش؟ لأنه عنده في نصيب. لك يدير في الأخرى كذلك البخيل والشحيح والمخرج يسمع به، حتى إذا كان منها لقد الله وقع له منها اختاره وكذا يقول رب يزيده، أنا وحربنا نحن هنا وكيل علينا. فقير يشعر كأنه في شريك في ذلك المال، كأنه في عنده في حق ذلك المال. ركز على كذلك إخراج الزكاة، لاحظنا بعض الناس تؤدي الزكاة لك مكرها، خرج فيها وخمم مكرش نعطي ويعطي مدونية ويعطي كذا. لا، قال صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، حافظ على الصلاة الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن وموقيتهن، وصام رمضان وحج البيت نصف على سبيله، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه.
0: نعم،
1: سطر طيبة بها نفسه، طيبة بها نفسه.
0: أي،
1: يعطيها إنسان يعطيها فارح، يعطيها مطمئن أنه وفق ربي يخرج الزكاذية، يخرجها من أحسن منها، أحسن نوع، إذا كان منها في الثمار ولا من الحبوب ولا من الأنعام، فمن أحسن نوع طيبة منها يكون فارح، يكون فارح بها، أن يعرف الأجر نتاعها في الدنيا وفي الآخرة. كل أمر في ظل صدقاتي حتى يقضى بين الناس، الشمس يوم القيامة لا فوق الرؤوس. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تقترب الشمس من الناس بقدر ميل. حتى راوي الصحابي راوي الحديث قال: لا أدري يقصد نبي سلميل، هل هو المسافة في كيلومتر ساعة ونصف طاش، أو الميل هو الملود نتاع المرأة تكحل بيها كل 10 سنتي هذيك فقط فقط خلاص. هذا الناس الشمس هو أنا يحشر في فك الصدقات تاعها في الزكاة نتاعه. وقال: الزكاة تسد 70 بابا من الشر. أنا في الدنيا كانت يمرض ولد، وكانت تتحرق أنها تعطب السيارة، وكانت تحرق الثلاجة،
0: وكانت
1: كل أبواب
0: تتفقها الزكاة، تسد هذه الأبواب الزكاة،
1: يعطيها طيبة في نفسه، عاد منها العلماء قدر منها أجر وثواب، قدر منها ما تكون نفسه طيبة قدر ما يزيد الأجر ويزيد الثواب. وفرق بين الإنسان يعطيها طيبة من نفسه، كله يعطيها مكره وحاشم ومش حابه وكذا، وكان كان يجب فيها جبدة
0: وفما لي ما يعطيهاش
1: غرامة،
0: وفما لي يعطيها كأنها غرامة، اللطف يا ربي. وفما لي ما يعطيهاش جملة سيدي الأمين،
1: ما يعطيها الجملة ما عادش تحطوا عليها لك
0: زمنا نجيبوه سيدي الأمين، زمنا نحكيوه،
1: لا نجيبوه تو نحن باقيين نرغبوا في الناس، لكن لابد باش نعملوا حصة على ترهيب مفاتيح الزكاة، هذه مرغبوا في الناس ونفرحوا فيها وكذا ونفرحوا
0: في الأبواب. ربي بركنا فيك،
1: أما كل بابها في الإسلام عندنا باب ترغيب وباب ترهيب.
0: الحمد لله.
1: عين ينظر بها للنار وعين ينظر بها للجنة.
0: هذا هو. إن شاء الله نعيش بهزوز عينين هذوما، عين على الجنة وعين على النار، عين على الجنة يعني أكيد طبعا يحفزنا بإذن الله تعالى، وعين على النار يعني بإذن الله تعالى يخلينا نتجنب إن شاء الله نقي أنفسنا بإذن الله تعالى ما دمنا في الدنيا. شو أحوال خيالنا في قفصة مع الزكاة سيد الأمين؟ نعرفك ما شاء الله عليك مجتهد في هذا الباب.
1: الحمد لله الحمد لله بيوفقنا شيء وفقنا خير من ثم مجتهدين أكثر قاعدين تبلغوا الأكثر نحن عاد نبلغوا ونقلوا عن طريق الهاتف ومناسبات ونتاع نمشوا كافي مناسبات ثم أنتم قاعدين تبلغوا الملايين.
0: أنت معانا سيدي الأمين، أنت معانا أنت معانا، إحنا إن شاء الله جسد واحد بإذن الله تعالى باش نبلغوا هذه الأمانة.
1: لما أثر عن سيدنا عمر من عجبني سيدنا عمر قال إن الأعمال تباهت وقالت الصدقة أنا أفضل كنا. قال سيدنا عمر من رجل ملهم قلش هذا إلا ما يكون من خلال من النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان نبي معلم بعد إذا كان عمر قال من الأعمال تباه صلاة والصيام والصدقات والذكر والحج والعمر تباه. قال غلبتهم الصدقة الزكاة. أنا أفضل كل لأن كل واحدة منهم خاصة بصاحبها، أما أنا خاص بالمجتمع، أنا قاعد أفيد نفسي وأفيد المجتمع.
0: محليها سيدي محليها
1: يعني. قال في كذلك الحسن البصري قال لو شاء الله لجعلك أغنياء لا فقير فيك ولكن ابتلى بعضكم ببعض. ربي قادر منها مش قادر باش يكون نفس كل الاغنياء
0: صحيح،
1: لكن يبتلي صبر الفقير بصبر يبتلي الغني منها بالصدقه نتاعه
0: قوي المعنى. أيه. هذا سيد الأمين إن شاء الله ربي يفهمنا يا ربي يعلمنا بإذن الله إن شاء الله نستوعب
1: كل هذه المعاني. الناس الواحد يتغلب نفسه باش يخرج ما يخرجش ولا يخرج الدنيا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يستطيع ان يتصدق فلم يفك لحاسب عين شيطانه. إذا كانت يعمل زكاة ولا حتى صدقة بيش خرجها لو 70 شيطان عظين عليها. يحل لحا 70 شيطان بيش خرجها. هذا إذا كان نواز زكاة يسعى بها أول وقت الوجوب
0: إن شاء الله.
1: أنا يعطي نهار أول محرم يعطي ما يقصد 5 سنين والثنين 5 سنين يبادل بها، لأن إذا كان نفوف شوي حتى غدوة حتى نعم كذا يعظ عليها 70,000 شيطان.
0: ربي يحفظنا وربي يحمينا إن شاء الله. ربي كل مزكي يسمع فينا وما يسمعش فينا إن شاء الله يكون مبادر نحو إيتاء هذه الفريضة في وقتها بإذن الله، لأنها مدققة مقننة مؤقتة. ربي جزيكم كل خير.
1: هو يؤدي فيها نفسه ربي قال لنا لا للحومه لا دماغه.
0: أي والله
1: سيدي. لكن يرتقوا منكم ربي غني يرو. أنا اللي صبح
0: ونحن الفقراء نحن الفقراء إلى الله.
1: نحن الفقراء يصبح في الدفتر متاعه
0: ربي يرحمنا.
1: أدي في ركن يصبح في الدفتر يوم القيامة كما يحاليس اليوم على أنه يزود الدفتر متاعه في الدنيا ويزود معها دفتر الشيكات كيف يصب من السمو غادي الدنيا إما يستوي الدنيا بالنسبة للآخر.
0: أي والله كيف
1: تتوى سبحان الله
0: والله أمين. قديش محليه كلامك سيد الأمين العبيد وقديش يعني الأمثلة اللي تعطينا فيهم بالحق تقرب الصورة كيف ما وليدتنا توا احنا توا في ختام عام دراسي هكا ولي وليدتنا بانتظار الدفتر الدراسي قديش فيه هكا ولي كل حدا لحسب الجهد متاعه احنا هكيك دفتر يوم الحساب الآخر هكيك سيدي والله ربي قدرنا
1: ودفتر الله العالم منها الدينار عليك الدينار 700 دينار
0: والله
1: مضاعف إلى 700 ضعف
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله ربي يجعلنا من أهل الجنة. يكثر خيرك سيد الأمين العبيدي يا رب يجعل هذه المداخلة في دفتر أعمالكم إن شاء الله تعالى.
1: نحن وياكم إن شاء الله
0: اللهم أمين نحبكم في الله وبارك الله فيكم شرفتنا بهذه المداخلة. يعيشك سيدي إلى اللقاء في أمان الله تعالى وحفظه. ابقوا معنا أحبتي فالله تعالى نتوج هذا الحديث الجميل الإيماني بسورة الطارق ننصت إليها بكل جوارحنا ثم نعود باش نقفوا عند قصة متميزة قصة أمل قصة نجاح مع هذه الفريضة كل التفاصيل مع سيدي الكريم عبد الكريم وهو طبعا عبد للكريم فلا إله إلا الله محمد رسول الله.

الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: صدق الله مولانا العظيم. أحبتي في الله تعالى، نعود إليكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. هذا هو صوتنا إليكم، ونحن نتحدث بكل حب، نتحدث بكل خشوع، نتحدث بكل إيمان عن هذه الفريضة. كيف لا، وهي فريضة الزكاة، وهي عبادة الزكاة، وهي عبادة متعدية بخيرها بنفعها بجمالها للآخر. واليوم في أنا والزكاة، اليوم عندي إحساس خاص مع هذه الحلقة. علاش؟ لأنه القصة تأكد نماء الزكاة وبركة الزكاة وزيادة الزكاة، وتأكد تفضل به الشيخ الأمين العبيدي أنه لهذه العبادة ولهذا الركن خصوصية ما تلقاهاش في ركن آخر وفي عبادة أخرى. نعم، اليوم الصوت اللي باش نستمعوا ليه هو صوت لسيد كريم، لمواطن تونسي عاش الفقرة. اليوم تغيرت الصورة، المشهد تغير في حياته، لأنه أصبح صاحب مشروع مدير للدخل. اليوم يعيش حياة كريمة. اليوم كيف ما قال لي هو بلسانه، العبادة هذه، عبادة الزكاة، رجعت له الأمل في هذه الدنيا الفانية. قال أنا اليوم حي، أنا اليوم عايش، والحمد لله تعالى. باش نستمعوا لي تفاصيل هذه القصة لهذا الرجل الكريم، واسمه عبد الكريم، فهو عبد من عباد الله تعالى. إذن لنا وقفة مع اسم الجميل من أسماء الله الحسنى، عمليا بقصة واقعية إن شاء الله نتبع كل تفاصيلها بعد قليل بإذن الله تعالى. ما هوش حاضر معنا بابا عبد الكريم، نعود نتصل به. أحمد بعد إذنك مغلق؟ طيب سنعيد إن شاء الله تعالى الاتصال في انتظار أنه يلتحق بنا سيدي الشيخ الأسعد الحفصي والأستاذ الخبير المحاسب نادر الوحيشي، لأنه اليوم القصة هاني قلت لكم متميزة ولها حلاوة خاصة. وهنيئا للمزكي اللي يسعى أنه يخرج الفقير من دائرة فقره إلى دائرة الغناء، إلى دائرة الإنتاج، ويدخله في الدورة الاقتصادية. كل هذا نحكي عليه يعني بعبر جميلة وبدروس رائعة وعناوين نحب نمررها مع الجمهور معي التونسية لعلوم الزكاة في ختام هذا الموسم، لأنه بدأ العد التنازلي ومازالولنا حصتين فقط في الموسم العاشر لبرنامج بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. ابقوا معنا، نزين لساننا بالصلاة والسلام على معلمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذي، باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

0: بالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نعود إليكم أحبتي في الله في هذا اللقاء الإيماني الجميل لبريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. وتوا باش نسمع التفاصيل القصة اللي قلت لكم عليها، قصة متميزة اليوم كتب سطورها أخ كريم طبعا وسيد كريم نكن له كل الاحترام والتقدير. أنا قلت لكم هو عبد من عباد الله تعالى الكريم، وإحنا كلنا عباد الكريم، اسم من أسماء الحسنى سنقف عنده، واسمه السيد نور الدين. أنا سعيدة جدا باستقباله عبر إثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ونسأل الله تعالى أن ينورنا بنور هذا الدين الجميل، دين الإسلام. بابا نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، هذه مقدمة أحسن لي الشرف أن نسمعها لأول مرة في حياتي.
0: ربي يخليك.
1: ونحن تملي لنا هذا الشرف العظيم باش احنا نسمع هذه الأصوات الكريمة اللي هي عندها من عند ربي سبحانه العلم والدين باش تأسس هذه الدولة. الدولة تأسس في عهد هذا العهد الجديد برجاله ونسائه
0: بارك الله فيك
1: برحمة منزلة من عند ربي سبحانه وتعالى هذا البلد برجاله ونسائه أصحاب العلم الدين.
0: ربي يبارك لنا فيك.
1: أصبحنا نحن في رحمة الله.
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
1: واليوم غم الظلام والباطل، وسيكون الخير للجميع بإذن الله بفضل الرجال ونساء أهل الدين والعلم. وبارك فيكم
0: وفيك بارك الله. بابا نور الدين جزاك الله خيرا، شرف لي أني باش نحكي معاك في الدقائق الجميلة هذية. أنا صدقا عندي مشاعر جميلة نحب بالحق إن شاء الله ربي يوفقني باش نعبر عليها، لأنه اليوم القصة متميزة من مجتمعنا التونسي. اليوم باش نحكيه على جمال هذه العبادة، عبادة الزكاة. احنا نحب قبل كل شيء نهنيوك بالمشروع متاعك، إن شاء الله مبارك عليك رب العالمين، وأسأل الله تعالى أن يرزقك رزق الطيب. نحب نعيش معاك هذه اللحظة الفارقة في حياتك بابا نور الدين. قبل ما نرجع شوية للوراء، اليوم عايش لحظة جميلة أنت وعائلتك والحمد لله، كيفاش تحكي لنا على اللحظة، لحظة السعادة اللي أنت عشتها توا منذ أيام بابا نور الدين؟
1: بفضل أحباب رسول الله وبفضل رجال صدق الله على ما عاهد الله عليه، اليوم نحن في أتم السعادة اللي كانت منزوعة منا. نحن كنا غير موجودين، ونحن ليس لنا أمل وليس لنا حلم، نعيش برحمة الله. لكن اليوم أصبح لنا وجود فوق هذه الأرض الحديثة مع الحمد لله لنا العلم أنه ربي سبحانه وتعالى لما يقول كلام ربك سبحانه وتعالى سينتج هذا الكلام على أهل من هم أهل لهذا الكلام، أهل يعني على شكولة رب سبحانه وتعالى هم أهل لذلك. أحنا ما كانش عادنا نساء أصحاب علم ودين لهم سمي هذا العلم، ورب سبحانه وتعالى خصص النساء بالعلم والرجال بالعلم بش الأرض هذه يبقيها نور الله.
0: الحمد لله
1: منزوعة من هذه السيفة اللي هي موجودة تو، والحمد لله
0: بس
1: قام الخير في هذه البلاد.
0: لبس
1: رجال الله
0: الحمد
1: لله بارك الله فيهم أصحاب العلم والدين. احنا كنا نعيش في غمامة، نعيش في المجهول.
0: لطف
1: عليك. اليوم فرحان وفي أتم السعادة، ما عنديش من نجم نعبر، بس نقدر أنا البلاد هذه أنا نتشرف باش نكون تونسي اليوم.
0: الحمد لله
1: نتشرف باش أنا كل تونسي نبدأ نهز رأسي فوق.
0: ربي يوفقك يعني بس
1: نجم نعيش في البلاد هذه ونكبر ولادي.
0: ربي يوفقك.
1: ولادي يكبروا فهم زادة عندهم العلم والدين.
0: أكيد.
1: مش العلم بارك، العلم والدين.
0: ربي يقدرك على حسن تربيتهم إن شاء الله.
1: صح، العلم ما غير دين ما يعطيش الثمرة نتاعو. علاش احنا الدولة هذه فهمني تمر فيها فهمني تشكلها فهمني ميزان الحق.
0: الحمد لله.
1: بفضل الرجال ونساء.
0: الحمد لله.
1: أهل العلم وأهل الدين وأهل الدين. لذلك بلادنا لا خوف عليها،
0: لباس إن شاء الله
1: ورجال عندهم العلم والدين.
0: تونس بخير بإذن الله تعالى على الدوام. بابا نور الدين، أعطيني هكا ندخل معاك في بعض التفاصيل. يعني حضرتك كنت عايش في ضيق كبير، يعني وما كانش عندك عمل قار، كانت تلقى صعوبة باش توفر أبسط الأشياء لأولادك. اليوم عندك وليد ما شاء الله في الجامعة، والآخر زاد يكمل في قرايته والحمد لله، لكن الحمد خرجت لله. أنت اليوم من هذا الضيق بمال الزكاة والحمد لله تعالى، ولا اليوم وحضرتك يعني صاحب مشروع والحمد لله.
1: الحمد لله، نعم بالله. بكل تواضع اليوم بالنسبة لي أنا وهذا الكلام الصحيح اللي أقوله لك، ما عاد عندي خوف على المجهول، ما عاد نعيش في المجهول.
0: أي اليوم فما أمانة، اليوم فما أمان، فما طمأنينة،
1: كوني عندي رزق، عندي رزق باش نعيش لهم يوم قري
0: الحمد لله.
1: أما في أشهر مضت معناتها ليس بالبعيد، ممكن 4-5 شهور تالي، كنت نخمم في باكو مقارونة مش طيب بيها، أقسم بالله العلي العظيم. وصلت مشيت تسيت نطلب الجبانة ونقولها. أنا إنسان قاري ثانوي، عندي تمني في ثقافته، وعندي وخدمت تمني 40 سنة في المعامل، ما هو ما خديتش حقي، خديت الشيخ وقم تاعي معي 6 سنين من عام 2022، الشيخ وقم تاعي معي 6 سنين.
0: يعني بابا
1: اليوم انا اليوم في ضيق كبير، عشت 4 سنين من ماخذ لانتري، الماندا كي ناخذها من البنك كي ناخذ بها للدار توفر الفلوس.
0: اي
1: يعني ناخذ فيها 450.
0: نعم
1: اقسم بالله العلي العظيم.
0: ماكش خالط على اساسيات الحياه.
1: يا نقول لك حاجة، أنا كان يمرض واحد من عائلتي نقعد نتفرج له
0: عاجز، يعني كنت تحس بالعجز، لكن اليوم تغير الحال والحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. أقل شيء الواحد ديما يقول ربي سبحانه بيته في الشان صباح في الشان وعظيم الشان، أنه الإنسان هذا رحمة ربي سبحانه موجودة في كل مكان بفضل النساء
0: الحمد أهل لله.
1: الدين بفضل الرجال أهل الدين
0: الحمد لله،
1: عندهم العلم وعندهم الدين، هذوما هم اللي قاعدين في النور وفي البلاد، رجال نساء نساء صدقت مع الله ورجال صدقوا مع الله.
0: بابا نور الدين لو كنت تسمح لي، وقت حكيت معك البارح قلت لي ان اليوم رجع لي الامل، ان اليوم حي من جديد والحمد لله، ان اليوم باش نواصل الرساله نتاعي مع اولادي مع عائلتي. انت متوكل على الله عز وجل، انت في الماضي القريب كنت صاحب يد سفلى، اليوم والحمد لله تعالى بهذا المشروع اليوم صاحب يد عليا هكا ولله.
1: وباش نرحم العباد اللي كيما رحموني انا، نساء رجال اهل الدين والعلم، هذوما احباب الله، كيما انا زاد نرحم من هم يعيشوا في الحاله اللي انا كنت نعيشها.
0: الحمد لله.
1: هذه هي الحاجه اللي قالها ربي سبحانه وتعالى، وبنعمه ربك فحدث وبنعمه ربك فحدث.
0: الحمد لله، انت اليوم في نعمه والحمد لله، وانت تعترف بهذه النعمه وتحكي عليها يعني بهالثقه الجميله في الله عز وجل. بابا نور الدين،
1: ما كنتش نحلم بالشيء هذا، ما كنتش نتصوره. أنا مشروعي هذا لو كان نخدم أنا باش نفضل ونجمع الحظ 20 سنة باش نوصل نعمل المشروع هذا. نخدم باش نفضل كل شهر 50,000 نخبيها كل شهر، 20 سنة باش نعمل مشروع عطرية كده. ونحكي لك ونقسم لك بالله العلي العظيم، لما نحكي لك أنا يمكن يلزمكم تقيدوني في تونس، فهمي حالة فهمني ولدت في هذه الأرض الحبيبة، أن الإنسان يأسس مشروع لو كان يخدم عليها 20 سنة من أسوته.
0: يعني هذا مشروع خير. جديد اليوم طلت من جديد هذا المشروع، مشروع العطرية والحمد لله. بمال الزكاة اللي والحمد لله مشي في بقعته اليوم والحمد لله، ترى روحك طلت من جديد بابا نور الدين. يعني تبعثت فيك الحياة من جديد اليوم، نفس جديد اليوم عايش به بابا نور الدين مع عائلته.
1: أي بالطبيعة ما عادش عندي خوف من المجهول. كنت خايف، تقول لك يطلع النهار والله تعالى بالله نفتح دور لي ونقش الخدمة تاع نهير في دهينة في مرمى نهار نلقى النهارات ما نلقاش، وساعات نوصل لما الدبابيس بس ونلم الدبابيس معناتها باش نبيع ب 3,000 4,000. أقسم بالله يعني خدمت أكتفي، خدمت في الحظيرة مع جماعة البلدية كان يخدموا فمي النوار يخلصوا في الكياسات، لبستك الزي نتاعهم كان فيها واحدة ببوند ونخدم نشدوا 7 حتى نمضي ساعتين.
0: نعم.
1: نخدم في طه حسين ولا نخدم 9 ابريل ولا نخدم فمي بيشير شو سبب الزيرة مزلاق ولا ما نسقط كل شيء، ونهار 7 يعطوني ثم ياكل الخلاص على 17 دينار النهار تبع مصافي واذا كله بعد خدمه ما مصاريف. قالوا لا قانون في البلاد لازم الناس عندهم ضمن كلها ضمن صبا.
0: واللي خرجت
1: خرجت
0: هذا في الماضي. اليوم كيف تحل باب العطريه نتاعك الصباح وتقول يا فتاح يا رزاق؟
1: أي
0: شنو لك اللحظه هذيك؟
1: سبحان الله الرزق يجي وحده ويجي وحده. أي حاجة تبيعها تحسي أنت كونك قاعدة يد ممدودة في الخير وهذا رزق يبارك الله فيه وهو مبارك الله فيه. وربي سبحانه وتعالى هو اللي كتب هذا الشيء وربك سبحانه بفضلك بفضلك أنت وبفضل كل النساء وبفضل كل الرجال الذين لهم العلم والدين نساء صدقت مع الله ورجال.
0: الحمد لله ربي يزقنا
1: صدق
0: والإخلاص. ربي يتقبل منك وربي يوفقك وأرجو لك الرزق الطيب أبو بن نوردين. بالحق أنا فرحانة ليك برشا برشا برشا
1: والله فرحان بكم. أنا ياسر ونبي عليكم بالخير وراني ثمني أراني فرحان بكم ياسر وفرحان أنا لهنا أهل التونس راهي ماشية
0: تونس بخير مدام فيها أهل الخير وأهل الأحسن والناس اللي فيه مدينها كيف ما قلت أنت. الحمد لله اليوم إن شاء الله ربي العطرية نتاعك تكون مزدينة بالخير بالرزق الطيب يا رب العالمين بالبركة بنماء الزكاة وبركة الزكاة إن شاء الله. ونسمع عليك كان الأخبار الطيبة وتواصل مسيرتك مع أولادك إن شاء الله وتراهم هما سند ليك بإذن الله وحامل الشهادة الجامعية بإذن الله تعالى العالية بإذن الله تعالى هكا ولا
1: اي بورك فيك يا اختي
0: محنا
1: كلامكم وانا راهو هو الكلام هذا اللي انا نحس في روحي نتعب في حاجه سبحان الله لان هذا كلام احلى كلام ماهوش كلام فهمني يخلي الانسان الروح نتاعه فهمني كلها فهمني تحلق بالسماء الروح وتحلق بالسماء اي يحس في روحه انسان فهمني عنده فهمني كلها فهمني وجود فوق هذه الارض عنده فهمك سكله فهمني قاعد ينتج ومن كان ما ينتج لما ينتج الإنسان
0: يعني يحس يحس اللي هو موجود اللي هو إنسان بأتم معنى الكلمة. ربي ربي يتقبل منك. وحاجة أخرى شنية زادتك الزكاة شنو سيدي الغالي؟
1: شوف سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله تبارك الله أني نحس أي إنسان يجيني حتى ما عنده صراحة في حومة شعبية فلوس وكل يعطيني سون خلص 47 يبدأ فرحان بالوفور. هذا فضل الله وهذه رحمة الله
0: الحمد لله.
1: ووقت وجد خلص عندي كراس أنقيد الكريدي يكردو ويشوف فاملي ويأخذ فرحانين وخلصني وقت وجد إجا خلص.
0: ربي يسر أمرك إن شاء الله ربي يزيدك تيسير بإذن الله كيف ما تيسر على الفقراء. وأنت استشعرت طبعا مرارة الفقر وألم الفقر أنت واحد منهم وإن شاء الله ربي يفتح لك باب الغناء يا رب العالمين على أوسع نطاق. ربي خليك بابا نوردين شكرا.
1: خاطر ريتي الحلال هذا هذا هو اللي ربي سبحانه وتعالى يعطي فيه راحة البال وراحة النفس لأنه مال جاء من أهل نساء أحباب الله ورجال أحباب الله ثم أسوا هذا المشروع
0: الحمد لله
1: فيها البركة وربك يبارك. وهذا عندي أنا فمني 10,000 ربح خير من 100 مليون ما هيسي على هذا معنى كما تقولي أنت فمني لو أنا تعطيني نسكن في قطر ولا عندي فلوس ما هيسي ما هيش أحلى والله لا نملك راحة البال ولا نملك راحة النفس ولا الصحة اللي عطاها لي ربي تبدا موجودة صحيحة
0: صحيح.
1: يعني رب سبحانه يبارك فيكم انتم اللي انتم
0: بارك الله فيك يا بن نوردين
1: هذا المشروع.
0: الشكر ليك يا سيدي. هو الفضل كله لله عز وجل والحمد لله رب العالمين انه ربي كرمك هذا الكرم. ارجو لك كل التوفيق.
1: شكرا
0: ليك يا بن نوردين ان شاء الله برزقي يعني الطيب ورزق الحلال بالبركة والنماء والزيادة إن شاء الله. ربي يجزيك كل خير في أمان الله. إلى اللقاء.
1: نشكركم شكرا كثير كما نشكر ربي نشكركم أنتم وربي سبحانه وتعالى ذكركم في القرآن وعندكم فمني كسقلوا فمني تورا تخص بكم أنتم في القرآن.
0: ربي يجزيك كل
1: خير في هذا الزمن أنتم قادرين تسلموا وذكركم ربي في القرآن.
0: ربي يكرمك إن شاء الله. ربي يجعلنا من أهل الجنة الكل مع بعضنا بإذن الله تعالى. في أمان الله بابا نوردين. في أمان الله. رزقك الله تعالى الرزق الطيب. إلى اللقاء. كيف سيدي بابا؟ كيف سيدي نوردين؟
1: سامحوني
0: اسميه
1: لحدي يسمي طول مع الناس هذوما اللي عندهم وصمني كلها نور الله يودي
0: ربي نورنا بنوره إن شاء الله.
1: قفتي كما قال ربي على كلامه العزيز لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي.
0: الحمد لله يا سيدي ربي يكرمك إن شاء الله.
1: كلامك أنت هو كلام الله سبحانه وتعالى كلام الرسول
0: إن شاء الله ربي فهمنا
1: الكلام معكم.
0: إن شاء الله نحسن التطبيق. بارك الله فيك. أنا نعتذر منك بابا نور الدين خاطر عنا وقت مسموح لنا لهذه الفقرة. ربي يجازيك كل خير. نعبر لك على الفرحة الكبيرة ليك إن شاء الله ربي بالحق يسر أمرك إن شاء الله. فرحة دائمة بإذن الله. إلى اللقاء في أمان الله. إلى اللقاء. أقعدوا معنا أقعدوا معنا أحبتي في الله تعالى. سيلتحق بنا سيدي فضيلة الشيخ الأسعد الحفصي الأستاذ الخبير المحاسب نادر الوحيشي. عنا برشا كلام نحب نقولوه على هذه القصة الجميلة. مال الزكاة أدخل سرورا كبيرا على السيد نور الدين وعلى عائلته. واليوم يقول لك أنا موجود في هذه الأرض أنا قاعد ننتج بعد أن يعني كان عاجزا طبعا للأسف الشديد. لكن اليوم خرج من دائرة العجز ومن دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج والإنتاجية. فالحمد لله رب العالمين على نعمة ركني الزكاة.

0: ثقافة الزكوية.
1: نواصل معكم أحبتي في الله تعالى، ونرجو أن نمشي بنور من الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الفانية. سعيدة جدا جدا جدا بأن أتمم هذا اللقاء العلمي الجميل مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة مع سيدي فضيلة الشيخ الأسعد الحفصي، الذي أحييه بتحية الإسلام وأرجو له كل الخير. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنتم والسادة المستمعين. إن شاء الله يا ربي ساعة أخرى في طاعة الله،
1: أمين يا رب.
2: ساعة أخرى في خطوات وسير نحو مرضاة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه والعمل بما أمرنا به أن نعمل، وإن شاء الله يا ربي يكون كل ذلك خالصا لوجهه الكريم يا رب العالمين.
1: أمين أمين.
2: وإن شاء الله ديما نقول ونذكر مستمعينا الكرام أن هذه راهي أساس حصة بلد الزكاة، هذه من حلق الذكر.
1: نعم سيدي.
2: التي تحفها الملائكة
1: يا رب،
2: فننصت إليها جيدا، نتعلم منها ونتأسى بها كذلك.
1: نعم.
2: عندها أهداف يعني عدة، تعليم تأسي وكذلك معناها عمل.
1: نعم سيدي، ربي يجزيك كل خير إن شاء الله، وأرجو من سادة المستمعين أن يأخذوا كلمة إن شاء الله تعالى بحسن تطبيق وبحسن الامتثال لله تعالى. ونحن طبعا في المقام الأول كلنا معنيون بهذا الكلام، ولقاءنا ماهوش بالحق ما نراهش يخص المزكين فقط، بقدر يخص كل مسلم حتى يأخذ بإذن الله تعالى هذه العبادة بقوة من باب حسن الاستعداد طبعا لها ومن باب التزين بأخلاقها. سعيدة جدا كذلك بأن أستقبل أستاذي الكريم وأخي الكريم الأستاذ نادر الوحيشي الخبير المحاسب، غاب علينا لفترة وإحنا سعداء جدا بأن نجدد العهد معك سيدي العزيز. فالسلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا.
3: توحشت المستمعين،
1: توحشتك.
3: نسأل الله التوفيق والإخلاص، إن شاء الله نعدي وحصة مفيدة
1: يا رب.
3: كلام كبير قالوا الأخونا اللي متدخل، حاولوا أنه حاول جاء في ختاب الموسم فجمع برشة معنى المقاصد اللي قلناها وسط الموسم ولمدها في ثلاثة عبر.
1: ممتاز.
3: خلي سيدي الشيخ يبدأ وبعد نعلق.
1: شوقني، نحب نسمعكم بالحق لأنه مهم أنه القصة نرجع لها، لكن بعد إذنكم شنو رأيكم بربح الوقت سيدي الأسعد الحفصي يقرأ لما سمعنا طبعا ومسامع سيد المستمعين نص السؤال في ثقافة الزكاوية، وهكا نعطيه الوقت لسيد المستمعين بشي خمه شوية، وفي الأثناء نرجع لقصة بابا نور الدين بإذن الله. تفضل سيدي الأسعد.
2: طيب، بالنسبة لسؤالنا اليوم هو مرتبط بالحصاد تاع القمح آخر السنة.
1: أي.
2: فهناك فلاح قلنا تحصل على 150 قنطار من القمح البعلي، وهذا الفلاح أراد أن يخرج زكاة هذا المحصول. فاتصل قلنا بفقيرين ليعطيهما العشر لأنه بعلي، العشر اللي هو 15 قنطار يعني باش يقتسموهم 7.5 و7.5. فقال له يعني رو ليس لنا حاجة للقمح، نريد مالا، نحبوا على الفلوس.
1: نحبوش قمح، نحبوا فلوس.
2: نحبوا فلوس
1: بيه؟
2: فهمني. فماذا يمكنه أن يفعل؟
1: موقف
2: معاش
1: مزك يعني تونسي عاش هذا الموقف،
2: لا عايشين
1: ديما يعني موجود يتخيل،
3: خاصة مع الحبوب.
2: مع الحبوب نطحن الحبوب وباش تعطيه 7.5 قنطار
1: شو تعمل بيها
2: يعني فقير، فهمتني.
1: هوني المزكي موقف يزمو علم هكا ولا يزمو علم مش عارف يتصرف، يزمو يتفقه هكا ولا
3: يزمو.
1: بالحق يعطيكم الصحة، أشكرك سيدي الأسعد على طبعا هذه الوضعية، إن شاء الله ربي يوفق مستمعينا للإجابة صحيحة. طبعا خويا أحمد طبيبي نشكرك، السؤال موجود على الصفحة، ننتظر اتصالاتكم على رقم 71-136-000. لكن في الأثناء أنا متشوقة باش نقف عند هذه القصة التونسية الواقعية لبابا نور الدين. كان فقيرا أصبح صاحب مشروع بمالي الزكاة، وإحنا سمعنا حديث وأنا سجلت برشا جمل، قال اليوم إنا موجود في هذه الأرض، إنا اليوم حي، إنا اليوم نطعم في حاجة بنينا بالحق، حاجة أخرى قاعد ننتج. هالجمل هذه يعبر عليهم هذا الرجل طبعا له منا كل الاحترام والتقدير سيد الأسعد.
2: بطبيعة الحال يعني أنا يعني الوضعية هذه نشوف فيها عندها أبعاد مختلفة. ثم البعد الأول يخص المزكي الذي أعطى. ربي سبحانه وتعالى قال يومئذ ينبأ الإنسان بما قدم وأخر. فهذا الذي قدمه في حياته والذي أخره قال صلى الله عليه وسلم الله إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وهذا الرجل قال أنا اليوم وليت ننتج،
1: صح،
2: وقال أنا قاعد ثم عيال، ونعرف إلي المشاريع هذه تعيش ما شاء الله من الواحد. فطول ما هالمشروع يخدم والسيد هذا ينتفع هو وأهله، وقال هو قاعد ينفع في ناس وكل، فكل ذلك عائد إلى صندوق المزكي من دون أن ينقص من أجورهم شيئا.
1: صح عليه، صح،
2: هذا بعد.
1: نعم،
2: فهمني، خاص بهذا المعطي يعني. وانت سلامين قلت للترغيب،
1: صح،
2: الناس،
1: صح،
2: في الأعطاء. نعم. شوف أنت ماذا سيجني
1: والله،
2: هذا من ربما علم ربما لم يعلم. هذا اللي أعطى،
1: اللي أعطى مال الزكاة لهذا الفقير باش يعمل مشروع.
2: لا لا لا، المسألة الثانية هي الأخلاقي. صحيح. البعد الأخلاقي لهذه العمل. شوف السيد يتحدث اليوم عن رجال البلاد، عن النساء البلاد، عن حب لمن في هذا البلاد، عن ساكني هذا البلاد. اش قلنا احنا من مقاصد الزكاة؟ قلنا هي تكافل وربط الصلة بين المعطي والمعطى له، وإن كان المعطي الحق هو الله سبحانه وتعالى.
1: طبعا سيدي، نعم، صح.
2: سيدنا صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة أميتت بعدي فكأنما أحيا الناس جميعا. شوف هذا الذي أعطى، ويعني ربي إن شاء الله يزيده من مال ومن رزقه ومن كل، وأكيد أكيد نعرف ربي بماذا وعد هؤلاء والكل. بث روحا أخرى في هؤلاء، فماذا ننتظر الجزاء؟ كيف سيكون؟ لا يمكن أن نتحدث عن قيمة،
1: أكيد
2: لا يمكن.
1: أي.
2: لكن الذي يمكن أن نقوله هو أننا يجب أن نتأسى.
1: جميل، القصة ملهمة،
2: يجب أن نتبع على خطوات.
1: نعم يا رب، نسير. يجعلنا على خطوات هذا المزكي نسير، وعلى خطوات هذا الرجل كذلك نسير. لأنه فما بعد أخلاقي كما قلت حاضر بقوة. بعد إذنك سيد نادر باش نرجع.
3: هو بعد سيدي قيمي حضاري أكثر منه أخلاقي.
1: بيه، اقف لي هنا خاطر قيمي حضاري بالحق نحب نقف عليه، ونعطيك الوقت اللازم ليك وللشيخ الأسعد الحفصي، لكن نأخذ هذا الاتصال، ناخذ على الأقل إجابة واحدة، ثم باش نرجعوا. عنا برشا حديث نحب نقولوه على قصة اليوم في أنا والزكاة، اخترنا أنها تكون حاضرة معنا في آخر الموسم لأنه توج كل ما قلناه بإذن الله تعالى، اللي تأكد أنه بالحق هذه العبادة عبادة متعدية وليها خصوصية وجمالية ما تلقاهاش في يعني طبعا باقي أركان الدين، مع جلالتي طبعا وسموي. أكيد أكيد أكيد. نعم، ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، نتعرف
4: على الاسم. أحوالك يا بنتي؟
1: الحمد لله، ربي
4: بركنا. أمك زهرة من الموروث.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا.
4: أهلا بنتي، أحوالك؟ والله توحشتك.
1: ربي بارك فيك إن شاء الله.
4: أنا ما كانش عندي راديوك، عملت الراديو كل يوم إذاعة الزيتونة، كل يوم وليت نطلع.
1: ربي خليك أمي زهرة، شكرا لك.
4: عايز بنتي الغالي، ربي خليك.
1: مش عندك إجابة على السؤال اللي
4: والله حسب تقريب، حسب تقريب منيش مثلا 100%، أما
1: شكونا
4: نروي بدلوي كما يقول.
1: مرحبا للا، شو يعمل الغني هنية؟
4: أنا حسب ما يظهر لي مدام ما قبلوش بس ياخذوا القمح،
1: أي
4: ينجم هو يبيع مع المحصول نتاعه ويخرج العشر. على حسب الدخل اللي ما باش يدخل له.
1: حاضر، الله يبارك لك يا أمي زهرة وربي يعطيك الصحة إن شاء الله.
4: شكرا لك على اللي معك الكل.
1: يخليك لله. شكرا شكرا شكرا. في أمان الله. نأخذ الاتصال الثاني. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا أخي الكريم، نتعرف على الاسم.
5: ناصر.
1: منين يا ناصر؟ من قفصة. بعد إذنك يا ناصر ترفع صوتك شوية باش يكون الصوت واضح. يكثر خيرك يا ناصر. إجابتك على السؤال.
5: حكم أنا محبوس في قبل.
1: سمحنا يا ناصر، صوتك ما هوش مسموع كما ينبغي. علي صوتك رجاء. شنو يعمل هذا الرجل الفلاح؟
5: يبيع المحصول.
1: أي يبيع المحصول.
5: يبيع المحصول ويعطيهم ثمن حسب ثمن البيع.
1: أي نفس الإجابة متاع أمي زهرة.
5: ثمن البيع.
1: به.
5: اللي باع به يعطيهم
1: يعطي نصيبهم. به. الله يبارك لك يا ناصر. شكرا شكرا. في أمان الله. عنا اتصال هاتفي آخر. طيب نرجع للكلمة، لأني بالحق بشوق كبير باش نعرف البعد القيمي الحضاري اللي خليك أستاذ نادر تقف عليه من كلام بابا نور الدين.
3: هو كان لمده المقاصد اللي بدأ به دكتور
1: شيخ أمين العبيدي.
3: لا دكتور مجولي.
1: دكتور مجولي
3: ما كملهمش. قالوا تعالنا عدة مقاصد وعطانا مقصد واحد.
1: هذه هي وقتها مداخلة في أنوار الزكاة. نعم.
3: ونسمعوا مداخلة الشيخ لامين ونسمعوا الحادثة متاع أختنا اللي عملت حادث باش تعطي زكاتها. هي كلها تحت مظلة الآية الكريمة، لأنه الزكاة هي رحمة. ربي قال في الآية 156 سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فرحمة واسعة جميع المسلمين ورحمة خاصة للمزكي. ما الموقفش الرحمة المزكي فقط. كما قال سيد لامين، هذه فريضة متعدية. فرحمة للمزكي أن نجعلها قنطرة فلاح. هي قنطرة سمو. هي قنطرة فلاح. هي قنطرة نجاح للمزكي، وهي رافعة اقتصادية واجتماعية للمستفيد. أخرجته من الحاجة من الاستهلاك إلى الإنتاج. صحيح. أصبح منتجا. صحيح. أصبح فاعلا اقتصاديا بامتياز. دونك حلاوة العيش اللي يعيش فيها أخونا أنه مبقاش مستهلك.
1: صحيح.
3: مبقاش في حاجة ولا منتج ولا فاعل اقتصادي. العام الجاي باش نقول حسبوا له زكاته. هذا
1: يا رب يا رب.
3: فالنظام هذا الحضاري ما نلقاهوش في حضارات اخرى.
1: الحمد لله.
3: ما نلقاهوش في ديانات اخرى. ما نلقاهوش في نظم اجتماعيه اخرى. وبالتالي هذا هو الميزه القيميه الحضاريه للزكاة. وخاصة هذه نربطوها بالكلام اللي يتقال في المقاصد، يعني سمو ورفع للزكاة.
1: صحيح.
3: فماش منسك.
1: سمو ورفع. نعم.
3: من منسك الاسلام اللي فيه جانب تعبدي يرفع الإنسان.
1: نعم. مجتمعيا إنسانيا
3: يرفع المزكي. أي. يطهر له ماله ويطهر له نفسه، والآخر المستفيد خرجوا عن طريق الزكاة هذه خرجوا من الاستهلاك إلى الإنتاج.
1: سبحان الله. وهذا خليه يعيش طمأنينة، يعيش راحة بال، يعيش راحة أفكاره. في النفس تنقلب أفكاره. قالك أنا موجود. قالك لهم أنا حي. أنا حي.
3: إنسان مستهلك أنه الصباح يستنى شكون باش يوكل ويشرب.
1: صحيح.
3: هو الرب سبحانه وتعالى.
1: نهار يلقى ونهار ما يلقاش.
3: الغدوة العكس. هو ولا فاعل اقتصادي، هو ولا يدور، هو ولا يجري، هو ولا عنده حسابات، ولا عنده كونتابيليتي، ولا عنده سلعة داخلة خارج. أصبح فاعل اقتصادي.
1: سبحان الله.
2: عنده كرني زمان.
3: وعنده كرني زمان يسال العباد.
1: وفما حاجة أخرى الكريدي. الكرني تاع الكريدي زدنا نرجعوا له. هذا من باب الرحمة زادة.
3: هذا هو الجانب القيم الحضاري للفريضة هذه اللي ما نلقاوهاش في مجتمعات أخرى.
1: محليها القصة. الحمد لله على نعمة الإسلام. رجعنا لها قصة بابا نور الدين، وأنا سميته عبد الكريم وهو عبد الكريم.
3: هو الكريم
1: وهو الله سبحان الله. وكعليش هو يأكد حتى على النور، قال نمشيو بالنور. هو اسمه نور الدين. إن شاء الله ربي نمشيو بنور الدين، دين الإسلام اللي أكدت أنت تميز ديننا والحمد لله تعالى. نأخذ هذا الاتصال في فقط ثقافة الزكاوية. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم. مدام عليك.
1: مرحبا. الحمد لله.
5: أكرم من تونس.
1: يا مرحبا يا أكرم.
5: لبس عليك.
1: يا ربي يحفظك يا أكرم. ها وشبابنا ما شاء الله على أولادنا.
5: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: أي.
5: هو فما حالتي
1: اللي هم
5: معلش هو كان أعطاهم الشعير، هو بلوتو كان مازال ما أعطاهمش الشعير. ينجم يمشي يبيع لهم الشعير ويعطيهم القمح يا ربي ويعطيهم يعطيهم الفلوس.
1: اي اي
5: وكان هو عطاهم سيب توا هما يمشيوا يبيعوه على رواح والا هما يوكلوه باش يبيعوا لهم القمح ويعطيهم الفلوس مره اخرى.
1: يا اكرم استاذ نادر الحشي قال لك ممتاز
2: واللي جايين
1: ما يصيرش خلينا نفرحوا
5: الجمعه الجايه معكم مالنا في الراديو.
1: مرحبا يا اكرم. مرحبا يا اكرم معنا اكيد معنا مالا ليه ربي يبارك لنا فيك.
5: انا ديما معكم انا كل يوم معكم
1: ربي يحفظك. اكرم سمعت قصه بابا نورجينا؟
5: سمعت والله سمعت خلطت عليه يحكي قبيله في التليفون.
1: سمعت القصه يعني كان فقيرا وبمال الزكاه اليوم ولا عنده مشروع مدير للدخل عنده عطريه اليوم ما شاء الله
5: يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب.
1: الحمد لله حبينا نأكدوا بالحق دور المزكي انه قادر انه يغير يخرج يعني الفقراء من فقرهم حركه بسيطه مال زكاه يمشي بالحق في بقعه دوره ماليه
3: خرجت انسان ايه. من المستهلك ايه.
1: المصلح
5: العادل.
1: الحمد لله يا اكرم.
5: الحمد لله.
1: عيش خويا الغالي الى اللقاء في امان الله. معنا اتصال هاتفي نختم بهذا الاتصال ولا فما اتصال واحد. السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا نتعرف على الاسم.
6: عبد الحميد من تونس.
1: مرحبا يا عبد الحميد.
6: السلام عليكم على الجميع الكل إن شاء الله المجموعة الطيبة ربي يبارك فيكم إن شاء الله.
1: وانت زيادة ربي يبارك لنا فيك إن شاء الله.
6: آمين أجمعين إن شاء الله.
1: إجابتك سيدي عبد الحميد.
6: أختي مليكة من ناحية الجواب للسؤال إن شاء الله وفي نفس الوقت سؤال خفيف لك أنت مع أهلي إذا ممكن يعني على
1: السؤال على الزكاة.
6: على الزكاة السنة اللي فاتت أخذت من عندك نمرو التسويات جمرت إن شاء الله بالنسبة للزكاة وما نعرفش الورقة اللي بعثت لها ما فرك السلام لقيتهاش لو أنت وتسمع يعني تعطيني النمرو من جديد.
1: الله يبارك الله يبارك سي عبد الحميد نرجع لك إن شاء الله بعد المباشر ونعطيك الرقم إن شاء الله.
6: باهي هنا عندكم النمرو باهي بالنسبة للسؤال إن شاء الله. الزكاة المحصول يعني نتاع الفلاحة المفروض أنه في يوم يتعطى معناها وقت هو كيفاش وقت وأجره
1: حصاده
6: يوم
1: حصاده
6: وقت وحقه يوم حصاده نعم. المفروض هو معناها في محاشتين يا ما يعطيهم خاطر هم معناها ينجم يعطيك ما يحتاجش فلوس يعطيك كان حب معناها قمح ولا شعير ولا لا هو لذا هم ما يقبلوش فما ينجم يكون يلقى اخرين يعني فيكتيمون اللي مش زوز برك معناها ما تصورش القريه هذيك اللي هو فيها كان واحد ولا زوز يعني فقير كان ينجم يفرقهم على أكثر عباد وفي صورة ما إذا ما لقاش والضرورة هذه للضرورة يولي معناها فيكتيمون يعطيهم طايهم يقولوا احنا نعطيهم من لا يكتب لهم كذا وهما لكن يحبوا يعطوه يقولوا يوكلوا يقولوا بيعونا وجيبوا لنا فلوس هذيك المهم هي يقبلوا هما البضاعة نتاعهم.
1: نعم باهي خويا الغالي شكرا لك سيد عبد الحميد بارك الله فيك يعيشك. نفس تقريبا الإجابة على الصفحة أختنا مروة تقول لازم الفقيرين يوكلوه باش يوكلوه بمعنى انه
3: مش يوكلوه
1: بمعنى الوكيل طبعا
3: طعم.
1: هذا هو حبيت نفسرها خاطر ممكن يسمع في نقوش عليها يوكلوه باش يبيع لهم القمح ويعطيهم الفلوس. معنا اخر اتصال محمد شكرا احمد السلام عليكم. قطع الاتصال طيب به كهوة كهوة به اتفقنا بارك الله فيه ونعتذر من السيد اللي اتصل أو السيدة لكن نكتفي بهذه الإجابات. نرجع سيد نادر قلنا البعض يعني وقفت على كلمة مهمة سمحنا وإحنا خلينا الاتصال في قصة بابا نور الدين كيفاش يعني من الفقر إلى الانتاجية إلى فعل اقتصادي
3: إلى فعل اقتصادي في الدورات المالية التقليدية مش إنسان يخرج من الحاجة إلى الغناء أو من الحاجة من الاستهلاك الإنتاج. الدورة الاقتصادية هذه تحبله برشة فلوس تحبله برشة جهد تحبله برشة عمل ولكن بالزكاة سهلها ربي علينا وعلى المجتمع وهذه من مقصد الزكاة أنه حركة بسيطة من مزكي أخرجت عائلة كاملة قلش فرد هو عنده صغار وعنده أخرج عائلة كاملة من الاستهلاك والحاجة إلى الإنتاج وهذه ما نلقاهوش برشا في معناها الوحيده منفرده في ديننا وهذا هو المقصد المعاصر اللي يقوم عليه برشا من الناس وذاك علاش احنا توا الزكاه تدخل في باب العمل.

0: خالف بديل
1: لأنه أصل في ديننا،
0: هو أصل في ديننا إحنا في دين. وأحل عمل خيري إحنا ما عندناش كان الزكاة. إحنا في عنا على الأقل 6 أنواع من العمل الخيري، عنا الأوقاف، عنا الزكاة، عنا الصدقات، عنا النذور، عنا الكفارات، هذم كل تسمى عمل خيرية. هو ما سباوها قطع خيري بديل، احنا لا هذا عن احنا مش بتاع حمومه، ولكن لازم نعرف كيفاش نوظفه.
1: هذا هو
0: هذا المزكي اللي وظف الفلوس هذه باش خرج خوه المؤمن، خوه المسلم من الحاجه الى الـ الى الـ الى الانتاج. العمل الخيري في تونس راهو يمثل على الاقل 20% من الاقتصاد العام. يجم يخرجنا من التدين الخارجي الى الاستقلال المالي. هذه الدراسات اللي يقوموا بها الاقتصاديين اللي في تونس يحاولوا يخدموا برشا على العمل الخيري. نجموا نخرجوا بالزكاة اللي هي أكثر حاجة موجودة توا في العمل الخيري، واللي هي برشا من الناس تمشي تسعى لها لأنه واجب، لأنه فرض، لأنه الفرض هو الزكاة مش الصدقة. فالعمل الخيري هذا يجم يخرجنا من برشا مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، مشاكل أخلاقية، مشاكل قيمية، ومشاكل حضارية تسمو بنا، ترفعنا، ترفع المجتمع متاعنا من المآسي نشوف فيها في شبابنا،
1: الجرائم كذا،
0: باش تخرج بها. هو العمل الخيري، العمل الخيري هي الزكاة. فما جابوناش حاجة جديدة القطاع الثالث، هما سموها القطاع الثالث، احنا نسموها العمل الخيري.
1: صحيح، نسميها باسمها الجميل.
0: والزكاة هي الأولى على رأس هذا العمل الخير.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. بالحق قديش الكلام حلو برشا برشا برشا، ويلزمنا نتكلموا بهذا العمق، بهالوعي هذا. هكا ولا شيخ الأسعد؟
2: هو توا يعني باعتبار ثم عشرية كاملة ونحن نتحدث عن الزكاة. أنا متأكد اللي سمعناه اليوم هو جزء من 100 جزء من نتاج الزكاة أو من نتائج الزكاة،
1: يا رب إن شاء الله
2: اللي صار. وهي صورة مصغرة لما يمكن أن تحدثه الزكاة.
0: أحسنت.
2: في هذه البلاد إذا أقرت وأصبحت معناها قانونية،
1: يا رب،
2: وأحدث لها صندوق.
1: نعم
0: نعم.
2: فالعملية اللي صارت مع الأخ الكريم هذا يمكن أن تتكرر في كامل ربوع البلاد، فبني، وأنه يمكن أن نصل إلى زمان سيدنا عمر بن عبد العزيز، لأنه إذا كان هو قاعد ينتج أصبح منتج. تصور أنت عندك في هذه السنة، عندك كان عندك 20 محتاج، خرجت واحد من هذه الدائرة، أصبح المبلغ اللي كنت تقسمه على 20 باش تقسمه على 19.
0: 18 سيدي،
1: قولي كيفاش
0: هو خرج وباش يخرج عام الجيل الاخر
2: ان شاء الله. اي بحول الله،
1: ان شاء الله ريت باب خير يعني.
2: وتمشي والدائرة هذيك تمشي وتتقلص، تمشي وتتقلص، تمشي وتتقلص لين ما حدش تلقى.
1: يا رب أرجو أنه هالكلام هذا يوصل للأطراف المسؤولة سيدي
2: إن شاء الله.
1: وهذا قلناه مرارا، رانا قلناه حتى المواسم الأولى،
0: الحديث اللي نقوله فيه
1: وجميل أنه يتقال بمثال تطبيقي
0: اللي قاله سيدي الشيخ واللي ذكرته. راهو مشكلة، هذوما راهو علم لازم نعرفوا، راهو هذي علم، هذوما بحوث قاموا بها اللي قبلنا وإحنا قاعدين نتبعوا فيهم. هذوما بحوث قام بها عالم آخر غير مسلم، سميه قطاع ثالث، نعودها بالعاني، هو سميها عالم قطاع ثالث.
1: نعم.
0: اللي هو احنا القطاع الخيري هذا متاعنا احنا، وهذه خرجت برشا من الناس من الفقر.
1: صحيح.
0: الى الغناء،
1: الى الغناء. نعم.
0: واضح. من الحاجة
1: أي.
0: الى العطاء،
1: من الظلام الى النور، لانه قالها.
0: نعم.
1: بابا نور الدين بالحق استشعرت له جيعة نتاعو البارح كيف حكيت. نعم. معاه شيخ. نعم. الاسعد قال انا كنت في ظلام، كنت في ظلام، ما كنت يوسف يقول لك مش حتى في ظلام سيدنا، قال لك انا ما كنتش حي، ما كنتش موجود.
0: مش يفكر يا مدام،
1: ما كانش موجود.
0: اذا كان يقوم الصباح ما عندوش هيك، هو
2: صغير يقوم مفجوع،
1: خايف، احكي على الخوف،
0: الدنيا
1: احكي على الخوف.
0: صحيح.
1: خايف كرب اسره، شنو هي موقفه قدام مرته قدام اولاده؟
0: صحيح، هذا هو
1: قدام نفسه.
0: اذا كان ما كانش عنده نزعه ايمانيه قويه يمكن يمشي في حوايج اخرى مش باهي.
1: للاسف هذا موجود،
0: والعائله تمشي في جرته هو كذلك.
1: يعني
0: هي حركة صغيرة من مزكي، شوف كيفاش تغطي
1: أنا حكي لي موقف البارح وما حكي لي اليوم.

0: المباشر ولده ما لقاش حق باش يطلع في التراب في القتال باش يمشي للجامعه نتاعو، حق التذكره نتاعو ما عندوش ما عندوش. تصور هو موقفه كأب
1: موجود.
0: وألاف موجود، شنو موقفه؟ شنو هي وجيعته؟ شيخ لاسعد هكا ولا كلاش قال لك انا كنت خايف، ما كنتش موجود اصلا، ما يعتبرش نفسه حي الانسان هذا رغم انه يتنفس
1: ما يجيبش يفكر،
0: لانه ماهوش حي.
1: الانسان اللي صاحب الحاجه ما يجيبش يفكر.
0: اليوم قال لك انا حي، اليوم بالضبط. عنده مشروع بمال الزكاه.
1: نعم.
0: فمزكينا اليوم نحبوهم ينظروا بهالنظره هذيا، ما تتقسمش هكا ولا
2: احنا
0: يسالونا على تقسيم الزكاه، على تقسيم الزكاه وينكم هكا ولا
2: الزكاه هي عمليات احياء.
0: هذه هي يا سيدي.
1: نعم نعم.
2: هي نحيي بها ناس.
0: هذه إيتاء الزكاة. علاش ربي قال إيتاء ما قالش عبارة أخرى؟ نتذكر شيخ الحبيب قال
1: إخراج.
0: ما قالش إخراج الزكاة. هذه هي إيتاء الزكاة شيخ الأسعد. هي إحياء.
2: هي إحياء ورو
0: سبحان الله.
2: الوضعيات كثيرة. أنا أنتم بكري تو قال جبت على التسكلة بتاع الترام الكل. نعرف شكون نجح في الباك وخذ البكالوريا نتاعو، ولانه واخذ باش كمل قرار البكالوريا نتاعو بمال الزكاه، وما نجمش يمشي يعينوه في يعني بعثوا الجامعه في نابل وكل، ما نجمش يمشي للحاجه.
1: احنا في
0: حول ولا قوه الا بالله.
1: ثلاث سنوات التالي دخل معنا مزكي قال انا كنت من مستفيدي الزكاه، كنت اتذكر
0: مدى صحيح نتذكر سيدي.
1: وهو توا يعمل في محاضرات في افريقيا.
0: الله الله الله الله الله.
1: كنت اتذكر وما نحبش نذكر الاسم لانه قريب لي برشا. قال انا استنفعت بمال الزكاه. الاستاذ هذا توا
0: نذكر هالقصه.
1: الاستاذ هذا يحاضر في اهم
0: المنتقيات. مثال كذا ياكد العباره اللي قالها شيخ هي نعم. احياء
1: احياء نعم.
0: تعطي حياه نعم. كريمة نعم. تعطي حقوق الناس هكا
1: نعم.
0: وللي
1: نعم.
0: هو بابا نودي مع صغيرته تحرموا من برشا حقوق
1: وحقوق الفقر. هو حق المجتمع إيه؟ عليه
0: هذا
1: هو حق المجتمع،
0: حق الأخوة،
1: حق الأخوة، احنا مسلمين في بعضنا، حق الإيمان عليه.
0: هذا هو القطاع الثالث اللي هو أصل فينا.
2: حتى ربي سبحانه وتعالى قالوا في أموالهم ماذا
1: حق معلوم نعم
2: ربي سبحانه للسائل والمحروم
0: نعم
1: حق.
2: فاحنا راهو طوعا لابد أن نخرج، جبرا لابد أن نخرج
1: أي.
2: لأن ربي سبحانه وتعالى قال وقفوهم إنهم مسؤولون. لو برشا راهو اللي يقراوا مسؤولون يسخالوا مسؤول معناه في بيرو لا مسؤول معناه اسم مفعول سيطرح عليه السؤال
1: وطالب بذلك.
2: فبني أنت راك عندك 100 مليون يعني وجبت في حقك الزكاة. في 100 مليون عندك أمانة بتاع 2.5 ملايين عطيتها لك ربي باش يقول له بتاع فقراء ومساكين
1: مش بتاعك.
2: هل أديتها؟
0: ماهيش بتاعك يا غني نعم.
2: فبني فلذلك نقول راهو الإنسان يعيش في جميع الحالات يعيش المحنة، يا إما أن يعيش المحنة مباشرة أو يعيش المنحة
1: نعم.
2: والتي هي في حقيقتها محنة
1: نعم.
2: لأنه ما تقولش أنا أكرمني ربي ونعمني وأصبح عندي خدمة تك على الشزلون وكهو فبني عندي الفلوس تخدم الدنيا والكل أي علش أعطاها لك ربي
1: مستخلف فيها.
2: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا شما
0: نعم.
2: فهذه آيات واضحة وبينة لابد أن نتعظ بها
0: يا رب.
2: وهذه صورة أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس ولينا الكل باش يبين لنا حقيقة هذه العبادة ونتنجم توصل بنا.
0: واضح
2: والله الحمد
0: واضح وين تنجم توصل بينا إن فهمناها حق فهمها وبالتالي صار التطبيق السليم
1: ممكن أعطيناها حقها
0: نوصله لتحقيق التغيير
1: هي يطير بنا طيرة
0: نعم يصير لنا التغيير
1: بالسهل كيفاش نحكي بالسهل مع المستمعين راهي كنعطيوها حق هي كعباده تو تشوف شو تغير فينا وفي مجتمعنا وفي سلوكنا وفي اخلاقنا وفي تربيتنا لصغارنا وفي البركه اللي تنزل العرك والمعروك والقضايا في المحاكم كل تو ربي ان شاء الله يخفف علينا كل شيء هذا ريت هذا الكل فريضة الزكاة هي حركة الله. من مزكي لمستفيد تغير برشا حوايج في هذا المجتمع
0: وحركة ما فيهاش مشقة
1: والله اللي عنده 100 مليون باش يعطي زوج ملايين ونص في العام، مش يوم مش شهري ولا اسبوع في العام، راهي زوج ملايين ونص كان تقسمها على 360 يوم تاع قهوه.
0: صحيح والله صحيح،
1: يعني نسهلوها.
0: صحيح
1: نحكيو بلغتنا السهله،
0: يعني ما حتى في ختام هذا المجلس.
1: نعم 100 مليون كي يعطي زوج ملايين في العام، لا هي شهريه لا هي اسبوعيه ولا هي يوميه. سبحان الله، يعني ربي قديش كريم، حتى مع الغني كريم جدا. لا قال له 5%، لا قال له 20% ضريبه، لا قال له 40% نقسم معاك. احنا الضغط الجبائي في تونس وصل ل 40%. ربي سبحانه وتعالى جاء للغني قال له راه 2.5 واحد على 40، وما تدفعهاش كل اسبوع، ما تصبحهاش كل يوم،
0: مره في
1: ومش
0: العام.
1: كل شهر، مره في العام كيدور الحول، وكما زلت غني زاده تبدا غني وتكمل غني اكثرش من هكا، وتخرج 2.5 وتخرجها وانت مرتاح، وخرجها فلوس مش يحسها الغني، والله ما يحسها.
0: طبعاً
1: اللي عنده هكا شويه ايمان والله لا يحسها. سبحان الله كاش هكا، معناها ربي قديش رحمته واسعه،
0: الحمد لله، معناها
1: رحيم حتى بالغني، معناها لا قال له كل عام، لا قال له كل شهر، لا قال له كل نهار، لا قال له كل اسبوع، لا ربطها له بالصلاه. كان ربط خروج معناها اخراج ايتاء الزكاه بالصلاه، يعني خمس ايام خمس مرات في اليوم، يعني بالعقل البسيط هكا هكا هكا بسيط. لا هذه مره في العام تبدا غني، شرط تبدا غني وتكمل غني على العام 100 مليون، مش خارج 2 مليون ونص.
0: نعم
2: والله
0: مبلغ بسيط.
2: انا باش نقول ثم قصه اخرى حق اثرت في كثيرا، يعني استمعت اليها هذه الايام. يعني احنا نعرفوا ثمن اللحم قداش وصل في العيد والكل. ثم عائلة أيتام مع أمهم هزينا لهم أربعة علوش ورأس تاع علوش، هي غير تقريبا منذ يومين يأتيني الخبر العائلة رغم شو قولك، يعني
1: رغم الحاجة
2: باعوا دبوس الغاز لسد حاجة الرمق نتاعهم، واضح. هما خذوك ربع علوش، تقول انت مش معنى. هما يعرفوا عائلة اخرى فقراء مشاو ناديو لهم قسموا كل شيء انصاف.
0: لا اله الا الله،
1: هذا الايثار.
2: فهمتني؟ فانا كان انا اللي واجد نسمع حكايه كما كان يظهر لي نتخبى، ما عنديش الحق نخرج.
0: الحق والله
2: ما عنديش الحق، إذا كان هذه الناس ما عندهاش، ما هيش خالطة، ما هيش حتى شيء، ولكن شوفوا وين وصل، ناديو وقسموا، لا علاقة لا دموية لا حتى شيء.
0: نعم
1: إيمانية،
0: علاقة إيمانية أخوية. واضح سيدي،
1: الحمد لله.
0: العبرة إن شاء الله ربي توصل لقلوبنا الكل بإذن الله تعالى. اليوم الحديث بالحق في مستوى أي والله بالحق، إن شاء الله ربي يوصل لقلوب الناس الكل، خاصة المزكين باش زكاتهم تأدي إن شاء الله هالمقصد هذا، وبالتالي نحقق التغيير الأقوم اللي أمرنا به رب العالمين في القرآن. يعني حتى دليل الحصة اليوم لم أحترمه لأنه عندنا فاصل في تمام الساعة 3:19 أعتذر محمد، لكن بحق الكلام بخذينا وزمنا نبلغوه من باب الأمانة عبر أثير إذاعة الزيتونة. دخلنا في الساعة الفقهية يا أحمد، دخلنا في الساعة الفقهية ومعنا أول اتصال هاتفي ليطرح سؤاله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا مرحبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا. نتعرف يقول لي عرفت صوت بابا
3: بيك عمر.
0: بابا عمر يا مرحبا، السلام عليكم بابا عمر، شنو احوالك؟
3: لاباس، عايش احوالك انت يا مليك؟
0: ما شاء الله صوتك خير برشا، ما شاء الله. الحمد لله،
3: الحمد لله، الحمد لله،
0: كتب يا رب
3: عونا لنكملوا في الأيام، ربي وصل
0: ذلك. لبيس لبيس لبيس، إن شاء الله
3: الحمد لله، الحمد لله،
0: نزفنا حسن الخاتمة، نخرج منها سالمين إن شاء الله. كيفاش نجم نعاونك بابا عمر؟
3: نعم،
0: كيفاش نجم نعاونك؟ شنو سؤالك؟
3: سؤالي ذو سؤالات،
0: تفضل.
3: لا هي سؤال الأول، فماشي تو أن ينجم يسبق على الزكاة المالية؟
0: يسبق بمعنى تخرجها قبل وقتها؟
3: إيه، معناها أنا كان ماك تعرف في شعبان 14 شعبان نخرج الزكاة نتاعي، من تو ثماش يجي واحد مستحق ولا حاجه يسبق شويه.
0: باهي باهي، الله يبارك. هذا السؤال الثاني. الثاني
3: السؤال الثاني والله هو سؤال ما بحق من اني الثاني ما يقولوش، خليه بينه وبين ربي خير، اما يتام البو والام.
0: اي
3: باهي، عند عامل لهم شهرين كل شهر عندهم كتب من الله سبحانه وتعالى. لما ماتت بكتدا سهبت تلم السيجور تعطتها، أنا سمعت البنية تعطتها 40 مليون من اللي ربي فيهم، قال لي 40 مليون زي وزوز وليدات من عرش قداش عطاتها. من وقت وقت يخذها والمسازية قصيت عليهم هو معناها ما
0: أنت كنت تعطي فيها من مال الزكاة بابا عمر؟
3: لا لا لا لا لا حاجة علاش قلت من حقي ما قلتهاش هذه
0: باهي باهي
3: خاطر خلتاني خليها بيني وبين ربي سبحانه وتعالى
0: ربي يتقبل
3: شهريا شهريا قلت قرصتها
0: اي اي وقفت عليها
3: انا تو قصيت عليها ما نعرفش تو جاتهم فلوس وكذا ان شاء الله ثم غيرهم ان شاء الله ينوب ربي بغيرهم معناها فقراء وكان
0: ربي يدلك للخير ان شاء الله يا بابا عمر.
3: وانت زاد يا مليك يا ربي يخلي لك اولادك لاباس راه راجل ولا تو.
0: الحمد لله خير ان شاء الله يا بابا عمر. بارك الله فيك. طيب. شكرا لك
3: في امان الله. نسمع عليك كل الخير يا مليك.
0: ربي يخليك وانت زاد يا بابا عمر وسادة المستمعين الكل شكرا في امان الله.
3: يصلح حالك ويجعل منك.
0: يعيشك امين امين امين الى اللقاء. نجيبه.
2: طيب بالنسبة لتقديم الزكاة. احنا بالنسبة لنا كمالكية تقديم الزكاة لشهرين لضرورة. لضرورة. هو توا احنا 14 شعبان مازال ما شاء الله
0: نعم
2: فهمتني فتقديمها توا ما مراوش فيه حتى داعي واذا كان ثم شكون نحتاج بابا عمر نقول له هو اعلم بحاله يعني الصدقات باب الصدقات مفتوح
0: نعم
2: وينجم يخرج والكل اللي خرجوا يعني ان هي نسبه ستنقص من نسبه الزكاه باعتباره انه ماهوش باش يكون في المبلغ الاجمالي يوم الزكاه ولكن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقه
0: صلى الله عليه وسلم
2: انت لما باش تعطي اليوم وباش تقدم للزكاه لانك شفت ناس في حاجه والكل ما تخافش انت تعطي وربي يعطي
0: أمين.
2: ويضاعف أضعاف مضاعفة مانيش باش نكونوا ديما راه نحط أنا ثم صورة ما نعرفش فين منين جاتني ديما نشوف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هاز كل ماله فوق ظهره تركت لهم الله ورسوله فتني في سبيل شنو أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا راه مثال وعبرة لكل إنسان في العطاء نعم. أنه الإنسان اليوم لما يتصدق ولما يعطي يقول أشعتيت أنا ما أعطت الرجال
0: أي والله
2: وقت يقوم سيدنا عمر جاء بنصف مال قال له لن أغلبك بعد اليوم يا أبا بكر أي ما إحنا لواش هذه الخيرة التي اختارها الله لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مولينا احنا باش نتأسوا بها
0: اكيد اكيد الكل. ان شاء الله ربي يجعلنا من اهل هذا الخير رب العالمين يتحقق فينا
2: يعني بالنسبة للسؤال الثاني يعني في توقفه لاعطاء ذوك بطبيعة الحال ما دام هم اخذوا 40,000 دينار يعني هم عندهم الاكتفاء الذاتي فغيرهم أولى
0: بذلك ربي وفقك يا بابا عمر معنا الاتصال الثاني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مرحبا
4: بأخي مليك
0: يا مرحبا بأختي الكريمة
4: الله يكثر من أمثالك عايشتك على البرنامج
0: أمين أجمعين إن شاء الله
4: عايش
0: نتعرف على الاسم بعد إذنك
4: أختك منيا من ولاية تنزر
0: مرحبا يا منيا تفضلي شيخ الأسعد سيد نادر في خدمتك تفضلي
4: بارك الله فيك أين احنا احتضنا كم هيك القامة صورنا خمسة ترانس
0: قمح اي
4: صورنا خمسة ترانس وبعنيهم وشنشدنا قدرنا نخرج عليهم زكية
0: باي
1: سقوي ولا
4: سؤال اخر اذا كان
0: سقوي ولا بعلي سمحني يا منيا سقوي ولا بعلي سمحني يا منيا
4: ليه بعلي
0: لله باي
4: بعلي ونجمش أنا مثلا عندي أختي محتاجة نجمش نعطيهم البنتها بنتها يعني بنت أختي محتاجة نحد نعطيهم الزكية
0: بهي لله شكرا ليك يا منيا نجيبك إن شاء الله
4: عايزتي مالي قاعدتيني يعني الجواب التفصي
0: الله يبارك اسمع أقعد معنا بإذن الله
1: هي خمسة ترانت فاتت النصاب دونك تخرج العشر بالخمسة ترانت متاحة إن شاء الله
0: باهي تخرج العشر بإذن الله يا منيا تحب تعرف قديش بالضبط
2: أنت قديش بعد قديش فلوس 500 كيلو
4: إحنا الخمسة ترانت بعنا 100 كيلو على 95 دينار
0: باهي هابش نحسبولك إن شاء الله 100 كيلوغرام على 95 دينار هكا مانيا. اي
4: 95
0: دينار في 100 كيلو، وهي عندها مجمل 5
2: طرانات،
0: 5 طرانات عندها. اي
1: هي 10 5 طرانات، العشر نتاعهم 500 دينار، 500 كيلو. الكيلو قديش؟
0: 95 دينار.
2: خمسة لا
4: ل 100 كيلو،
0: ل 100 كيلو سامحني 95 دينار.
2: 500 دينار 95 يعني باش 495
1: 475 دينار.
0: هذا زكيتها،
1: هذه زكيتها بحول
0: 475 دينار يا منيا.
1: هي بعتهم لشكون؟
4: باش
0: نجاوبك على السؤال الثاني، لكن الاستاذ نادر عنده سؤال.
1: لشكون بعتهم؟ خاطر البارح نتحاوروا فيه الموضوع هذا. 95 دينار بعته لديوان الحبوب.
0: بعت لديوان الحبوب؟
4: لا لا، جا مشتري لهنا بعناه
0: له لهنا. نعم واضح واضح.
1: خرج 475 دينار فلوس،
0: و 75 دينار فلوس.
1: نعم.
0: واضح به. يا هل ترى تنجم تعطيهم البنت اختها؟ تقول بنت اختي فقيره، نجمش نعطيهم البنت اختي شيخ الاسعد؟
2: بنت اختها اش معناها فقيره؟ ما معنى فقيره؟
4: يعني هي بتتعرس وما عندهاش، ما يعني ما بتتعرس وما عندهاش، يعني ما
0: باش تعرس
4: بالحق، ما عندهاش يعني حتى شيء.
0: باقي هالمسألة هذه ديما نقف عليها. احنا
1: ديما نقول راهو الزواج ما هوش مصرف مصارف الزكاة. احنا عندنا المسكنة والفقر هو الواجب في مصرف الزكاة، ولكن الزواج إذا كان هي فقيرة وبش تتزوج، فأهل العلم قالوا للنسيسير الضرورة في الضرورة لزواجها، يعني مش تعمل صالة نتاع زوجين وكسوة ندرى قداش. دونك هي الفلوس اللي باش تاخذها للزواج ما يغطي فقرها ومسكنتها، وباش تتزوج لو مينيموم دو مينيموم، يعني لازم في اللازم،
0: لازم في اللازم،
1: مش باش تحل في معناها في العريض.
4: ليه ليه باش اختي مليكة؟
0: نعم
4: هي باش تشري بيه مكملات الحياة، مش باش تشري تعمل لك
0: الحكاية يعطيك الصحة كما قال لك.
4: الحاجات اللي باش تعيش بيهم، يعني مش باش تعمل حاجات أخرى.
2: شنو هما الحاجات اللي باش تشري بيهم؟
4: يعني باش تشري مثلا شوية معون، شوية فرش
2: قطابية، سامحني أنا باش نسألك سؤال. انت مش باش تعاونها بالماديات؟
4: ليش نعاونها؟ اما
2: نعاونها بالماديات،
4: عندي برد، عندي نعاون في
2: مصيبه. اي عاونها بالماديات، والاخرين اللي بعاد اعطيهم للزكاة.
0: دي هي منيا
4: هكا
2: الله. لا علاش؟ على خاطر من باب من باب الاحوط اختي منيا.
0: اي والله
2: انا احنا باش نحتاطوا باش انت عباتك تمشي صحيح. تو اللي تعرفهم لبعاد هذوك اعطيهم هما مال الزكاة، وبنتك هذي عاونها.
4: هي على نسيت قلت من الاول، هي راهي قمح هذايا انا واختي باش تشرها، ومش نتاعي واحد.
2: هي انت واختك باش تشر، انت باش تمشي انت
4: الزكاة.
0: اختك هذي اللي بنتها باش تعرس.
2: اي ما حتى اختها تنجم، هي اللي هي اولى عند بنتها.
0: اي
4: ليه بنت اختنا واحده اخرى، مش بنت مش
0: بنت. خليك بنصيحه بما قاله لك الشيخ الاسعد يا منيا، لانك انت تحكي على عباده يا منيا. به اختي الغاليه، وربي يقدرك ان شاء الله، وربي يهنيها، وربي يهنيها وتمملها بالخير.
4: عايش
0: الى اللقاء في امان الله. جيد دقيق لازم هكا ولا فماش؟
1: هو السؤال هذا يتعاود ديما.
0: أيه.
1: نقعدوا في احراج الحقيقه. أيه. لانه احنا قلنا الزواج ما هوش مصرف الزكاه، ولكن الضروره القصوى. اذا كان انت تجم كما قال سيد الشيخ، تجم عندك مورد اخر تجم تغطي به مصاريف الزواج، فالاحرى ان الزكاه تمشي في مصرفها، والزواج ربي يجعلها نايب ان شاء الله باش تم جهازها وافراحها.
0: نعم.
1: احوط يعني خير.
0: اكيد اكيد طبعا واضح به.
1: احنا هذا الكل لمصلحه المزكي باش زكاته تمشي في بلاصتها
0: ان شاء الله يا رب العالمين.
1: تمشي صحيحه.
0: نعم هذا هو المقصد الاساسي، ربي يوفق كل المزكين. المهم ديما نقولوا جينا بالعاطفه نرد بينا منه عندما نؤدي هذه العباده.
1: هي بنت اختها قريبه يعني مش صحيح. بعيده يعني تجم تعاونها غير من الزكاه يعني. نعم. بنتها
0: اكيد
1: تجم تعاونها من غير من الزكاه.
0: نعم يعني. ربي قدرنا وإحنا هنا شفنا العائلة، المثال اللي عطاه لنا الشيخ الأسعد، عائلة فقيرة يعني أكيد ماهيش ما تقدرش بتشري الحم في سير الأيام، ونعرفوا أحلى الثمن
2: في سير الأيام
0: ما تقدر طبعاً
2: لا سبيل إليه، استنى العيد الجاي باش تاخذ
0: بيه. وإحنا نعرفوا سوم العلوش قداش وصل حتى 100 دينار في العيد، فيجيها ربع علوش تقول لك هاي يعني هي ما خممتش في روح رغم الضيقه
2: ضيقه القلب
0: قسمته على شطر كل شيء كربا هذيك قسمته على اثنين، هذا هو الإثار. يعني خلينا نتعلموا هالقصص هذه يعني ضروري،
1: هو راهو الواحد يتعلم القصص من مش من الكبار، من حالات هذه الصغيره اللي تعطيك المؤشر كبير. المؤشر الايمان الصحيح
0: اكيد اكيد مؤشر كثرت
1: معناها يمكن مش برشا ملايين وكذا باش مؤشر الايمان نتاعته يظهر كبير، لا
0: والله
1: دينار ومن عند انسان كما الاخ اللي كان يحكي قبيله سي نور الدين تعطي برشا معاني وبرشا مغازي.
0: الحمد لله احنا سعداء جدا خونا نور الدين، وان شاء الله كان سيد المستمعين زاد يتفاعلوا معنا مع قصه خونا نور الدين، اذا فهم يعني قصص اخرى في هذا الباب جميل ان نتحدث عنها لنرسخ اهميه هذه العباده وشنو تقدر تقوم هذه العباده حتى تتحقق على اصولها الصحيحه. هكا هذا هو المطلوب به. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك الكريمة.
5: أنا نفس اللي عايش
0: بعد إذنك نتعرف على الاسم رجاء.
5: ريم من القروان.
0: ريم من القيروان، أهلا وسهلا بك.
5: عايش أختي. عندي أنا نورمال مول زكاتي نتاعي نخرجها 9 أوت.
0: 9 أوت.
5: إي 9/2026 نخرجها 9 أوت. أنا عندي مرأة مستمعة فيها مزاكية محتاجة معناها بنتها مش تعملها في عملية كلي معناها مضامة مصدقة ربي مش تغفت القراية معناها سائرجان فهمتني؟
0: آه بيه
5: هندرا ديننا واللي يسمح لي أني نقدم أنا معناها نعفيها ندرك ليش ما فهمت شو نعمل.
0: واضح أقدم معنا يا ريم. عندك شي سؤال آخر؟
5: لا
0: ربي يوفقك وربي يتقبل منك. إذا أختنا ريم سمعت السؤال زكيتها يوم 9 أوت وعندها المرأة ذي المسيسة تعطيها الزكاة بنتها بتعمل عملية مستعجلة.
2: يا عسلامة ساعة أختي ريم.
5: عسلامة.
2: أنا من الأولى يعني نتوسم في ريم برشا خير مدام يعني تخرج في زكاتها وحاسبة أمورها والكل. أنت ريم أختي قديش باش تخرج الزكاة تقريبا؟
5: تقريبا في 4 كيكة في 5.
2: وهي قديش تحتاج؟
5: هي تحتاج 7 ملايين.
2: 7 ملايين. باهي أنت كذا كان نقولوا في 4 في 5 معناها 100 الفوق. باهي تنجم تعاونها بالصدقة؟
5: تصدق لا
2: تنجمش تغلبها.
5: قبل ما نكلمكم قعدت نخمم ما نجمش نغفر روحي ولا نشوف كيفاش. انا كلمت حتى راجلي شوف شكون معايا اخر نجمش نحاول نلملها هكا وكل لقيت لي قال لي راجلي راهو ريت الكهذية راهي موجوده في برشا وقاعدين نعاونوا.
2: فهمتك.
0: نعم لله نعم.
2: بيه. احنا اذا كان هي ضروره والمراه باش تعمل عمليه وحاله مستعجله ما عندناش باش نقولوا لا.
0: نعم
2: هذه ضروره.
0: نعم
2: فهمني. أنت إذا كان أختي تنجم يعني تخرج من غير مال الزكاة وتستنى وقت الزكاة فإن شاء الله ربي يعوضك كان الخير وتلقى برشا خير من عند ربي سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أنا علاش أنت يعني التاريخ متاعك ماهوش بالهجري؟
5: والله تمنيت ما اول ما بديت نخرج خرجت هكا بالدار قعدت كل مره نقص 11 يوم معناها باش هكا نجمت
2: تمنيت. انت تنجم تقول لنا وقتاش اول مره خرجت؟
5: اول مره ما نكذبش عليها برشا. ما
0: عندك برشا
5: اي
0: حسب التقريب قد ايه؟
5: والله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يمكن هكا في 4 سنين 5 سنين
0: توا 5 سنين التالية.
2: في وكل عام توخر 9 11 يوم.
5: اي 11 يوم.
2: ايوه يعني انت كنت نقولوا في اكتوبر
5: هكاك. اي اكتوبر بعد سبتمبر وكيك قعدت نوخر كل مره هكاك.
2: عشرة.
0: انت زكاة ميل اختنا ريما
2: 11.
5: مش ميل تجارة.
0: أنت تجارة؟ نعم.
2: 2022
1: شوفوا زكاة مالها الأصلي. مالها الأصلي قبل ما تبدأ التجارة عنديش أختيش
0: لا نجم تسألها أستاذ نادر. تسمع فيك. تسمع فيك هو معك الأستاذ نادر.
1: أختي الفاضلة أنت قبل ما تبدأ تجارتك كان عندك مال؟
5: ما عندي شيء.
1: نعم.
5: بالعكس كان ما عندي شيء الحقيقة، كان عندي حنوط صغير بنيت عليه، كنت نخرج صدقة ما كنتش نخرج زكاة، كنت هكا حاجة هكا بجي قدامي نخرجها نخرجها لين ولا هكا حنوطي النجم.
1: يعني بديت من غير نصاب هيك مقصودي.
5: ما عندي شيء الحقيقة.
1: يعني نصابك بدأ بالتجارة ما بداش بالميل.
5: لا أبدا بالتجارة. أي بالتجارة.
1: سيدي توي حسب لك
0: واضح باش يعطيك التاريخ ان شاء الله الهجري وتولي تمشي به اختنا ريم.
5: والله نتمنى نتمنى
0: بها ها باش تدخل ان شاء الله اليوم.
2: اختي ريم هو تولى يعني الحول نتاعك بحول الله يكون ديما في خمسة ربيع الانوار
0: ما شاء الله
5: به خمسة ربيع الانوار
2: اي يعني ربيع الاول
5: اي الاول هاي
2: كل من يجي ربيع الانوار ان شاء الله تخرج انت زكاتك وهو ما عادش علينا
0: ممتاز
2: قريب يجي
1: قريب يجي
2: قريب يجي
0: ما شاء الله
5: قريب يجي قاعده بدي قاعده نحسب معناها سالتكم راني قبل وقلتوا لي لا يلزم كان حتى كنت قبل الحقيقه نخرج فيه هيك عشوائي قلتوا لي لا راك يلزم تحسب بالمتر وبال بالطرف بالهكا قاعده نحسب انا تو
2: انت قيد
0: هذا هو يوم ميلادك الجميل يوم يعني تحقيق هذه العباده خمسه ربيع الانور ان شاء الله به لله
5: نورتونا بحقك نورتونا
0: ربي يخليك
1: نورتونا في اوت زكاة
0: ما شاء الله تقريبا في اوت يعني الاسبوع الثالث في اوت
5: طيب الحمد لله
0: وكيف ما قال الشيخ الأسعد بخصوص يعني هذه العملية تعتبر ضرورة شيخ الأسعد نجم تقدم
5: أنا بدي كان قبل ما نكلمكم سألت وحبيت النجمش نعاونها النجمش نلقى شكون حد آخر يعاونني أنا زادة ونعاونوها
0: ربي يبارك
5: لك ما لقيتش وليت قلت ما نحرمهاش كايمة ما عندهاش بو معناها ظروف مع الآخر والعملية إرجون
0: ربي يجازيك كل خير
2: ربي يتقبل إن شاء الله
0: ربي يجازيك كل خير إلى اللقاء يا ريم في أمان الله وكلامها والوضعية اللي هي عايشتها مع هذه الفقيرة وهذه المستحقة تأكد أنه الزكاة عبادة تعددية تتعدى يعني تعبدية يتعدى نفعها للآخر
1: هو بالنسبة للمرض غيره إذا كان هي سيد الشيخ نمحلها هي تبارك الله الفلوس خيرات يعني كي مش تعطي صدقة مش باش تحرم الزكاة المبلغ بتاع الصدقات مهوش باش يخرج المبلغ المالي مهوش يطيح من النصاب هي تلزك مش تبقى ملتقى المزكية في هذه الحالات ماذا بينا يخرج الصدقة متاعه كي يجي الحول متاعه المبلغ حتى لو كان نقص منه مبلغ الزكاة مش يطيح على النصاب فستزكي ستنال الأجرين تنال الحسنين الصدقة النافلة والزكاة الواجبة
0: نعم جميل
1: هذا هو المفهوم
0: تفاعل جميل زد على صفحة الإذاعة سامحوني بكي قلت عبادة تعددية سامحوني متعدية
1: متعدية
0: تعبدية متعدية للآخر
2: متعددة زيدة
0: متعددة أنا قلت
1: متعددة الأطراف
0: فيها متعددة الأبعاد زيدة
1: متعددة الأبعاد متعددة المقاصد
2: أنا ربما نقول بالنسبة للشخص للفرد الصلاة عماد الدين بالنسبة للمجتمع الزكاة هي قوام المجتمع هي الرابط الأساسي بين سائر أفراد المجتمع فكل أفراد المجتمع يلتقون عند هذا الوحد سواء كان المعطي سواء كان
1: هي أم المعاملات
0: أي والله أم
1: هي
0: المعاملات
1: أم المعاملات
0: خاصة كان كل مزكي بالحق يفهمها
1: قبل البيع والشراء والعرف كل شيء هي أم المعاملات كلها تصب بالحق. المعاملات الكل تصب في أما تبدأ بها ولا باش تكمل بالزكاة إذا كانك في آخر التجارة متاعك باش تبدأ بها باش تزكي بعد مالك إذا كان باش تبدأ تجارة جديدة هي تزكي المال اللي بديت به فهي نصورها أم المعاملات
0: ممتاز يعني كنا نشوفوها هكا باش تكون هي أم المعاملات فأكيد المعاملات باش تكون معاملات طيبة
1: العباد.
0: حسنة جميلة إيه نعم. أولها حلال وآخرها حلال وآخرها نماء وزيادة وبركة ما شاء الله ممتاز والله ما شاء الله راه كلام والله نأكد لكم أول مرة يتقال في تونس ويخرج من وحي اللحظة
1: من
0: وحي اللحظة والحمد لله
1: مبارك
0: هذا كلام من رب العالمين
1: مجلس مبارك هذا
0: رب يزيدكم من علمه
1: يخرج الكلام يعني هكاك من عند
0: يا رب إن شاء الله تكون علامة قبول من رب العالمين إن شاء الله رب يبارك لنا فيكم وفي علمكم وزادكم الله تعالى بسطة في العلم وفي الصحة اللهم آمين يا رب العالمين
1: ونحكي
0: اي سامحني سيدي نادي
1: يحكيوا على المنتج الحلال تو يحكيوا فيه البرة علاش خاطر الغرب قاعد يسجل علينا النقاط نتاعنا يحكيوا على المنتج الحلال والمنتج سواء يكون خدمة ولا منتج يعني فيزيك يعني اللي هو المنتج الخدمي اللي هي المالية الإسلامية، فوق منها المالية الإسلامية هي الزكاة. فالمعاملات متاعنا علاش قلت أم المعاملات هي هو منتج حلال باش ولا حلال بالزكاة، لأنك أنت إحنا عنا في المال عنا فيه واجب توظيفه الأصلي توظيف المال وبعد زكاته في آخر الحلقة الدورة الاقتصادية. فمنتجنا حلال إحنا في الدول الإسلامية، معاملاتنا في المالية الإسلامية حلال، ما فيهاش ربا، ما فيهاش أكل الناس بالباطل، ونهايتها بالزكاة.
0: نعم.
1: فهي حلال بلس.
0: يا إله الله.
1: فهو الغرب يتبجح أنه عنده هذا النسيون تاع المنتج البديل والمنتج كذا، راه والله متاعنا.
0: والله، وإحنا ضيعنا.
1: إحنا ما نعرفوش نسالش نحكي لغة تجارية، ما عرفناش نسوقوا
0: صحيح
1: معاملاتنا.
0: صحيح.
1: ما عرفناش نسوقوا مجتمعاتنا الإسلامية، ما عرفناش نوظفوا اللي ربي عطاهونا الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما عرفناش نسوقوه.
0: لأنه لم
1: ناس عرفت تسوقوا، ناس عرفت تسوقوا في السياقات توا معاصرة، ولكن احنا ما عرفناش. وراه ربي عطانا المادة ولا لا ماتير، شوية هكا نبيها، شوية نحيو هكا الغشاوة اللي في قلوبنا، شوية نرجع لربي سبحانه وتعالى، ربي يفتح علينا إن شاء الله.
0: يا ربي أمين.
1: لأن الآخر يحكي بلغتنا راه.
0: صحيح للأسف.
1: المصطلحات متاعها هو متاعنا خذها من عنا وبدلها.
0: أي صحيح.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. ربي يقدرنا إن شاء الله. الواحد والله ساعات ما يلقى ما يقول. لكن إن شاء الله تكون الرسالة واصلة بإذن الله. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام عليكم. السلام عليكم.
0: مرحبا.
6: وبيك عايش أستاذ مريكي وفي بارك لك وشهر تقاه ميزان حسناتك. أنا ورطونا أنتم الأستاذ وربي بارك لكم.
0: بارك الله فيك لله. شكرا. نتعرف على الاسم.
6: رفيق من نهدي.
0: مرحبا يا رفيقة. تفضلي. عايش
6: بارك لك. باش نسأل على زكاة المال، معناتها أنا كان عندي في 2025 كان عندي ما نقولوا نصيب، معناتها ما يوصلش معناتها كيفاش نقول معناتها ما عندي كان 16 مليون مش ما يوصلش معناتها
0: 16 مليون رفيقة؟
6: إيه وبعدها في 2026 ولا حصلت إني معناتها النصاب معناتها في شهر رجب عاد حصلت
0: في رجب بلغت النصاب في رجب
6: بلغت النصاب وفضت شوية على النصاب على 27 مليون ينظر معناتها نستنى حتى يجي عام حتى يجي شهر
2: شنو
6: النشاط معناتها شهر رجب
0: رفيقة انت شنو النشاط متاعك اختي
6: أنا في الدار
0: في الدار تلم في فلوسك مال مدخر يعني هذية
6: اوكي معناتها انا كنت سمعت قصة تاع كنا نرضين لها زدت الجديد قد بديكش أنا منش قاعدة منتها نعمل تعيبة صحيحة ولا حاجة
0: هذا رفيقة أنت منين المصدر المال المدخر هذي؟
6: الأولاني متاع خاطر بتاع راجي تاع الحشك تاع القبري الأولاني ومن بعد ورا تاع باي بيت تاع باي تاع تاع باب معناتها تكون دار باب
0: باهية لله
6: نحب معناتها نقعد نستنى الشهر رجب جيش نخرج النصاب ولا الزكاة ولا كيفاش معناتها
0: واضحة الوضعية مفهومة
2: اي الأخت ريم مرحبا بك
6: رفيقة رفيقة
0: رفيقة
6: رفيقة
2: المال متاعك مال مستفاد فبالتالي أنت باش تزكيه حولا بعد بلوغه النصاب يعني أنت في شهر رجب القادم تزكين المال بتاعك
0: رفيقة اسمع على رجاء تفضل سيد نادر
1: تستنى سيد المفتي توا قريبا مش يعطي النصاب واحد محرم إذا كان في رجب الجاي عندها النصاب فما فوق فتزكي على الرصيد اللي عندها
0: على الفلوس اللي باش تلقاهم في حسابي
6: صحيح معناتها يعني المبلغ اللي نتاع
0: اللي تلقاه
6: ايه اللي نلقاه
0: على حسب طبعا نصاب زكاة المال في 1448
1: نمشي نقول عليها قريبا سيد المفتي
0: نعم يا رفيقة
6: قلت كان حبيت نطمان وبرا ذاك عليك
0: ربي طمنت
6: ربي ينوركم
0: طمنت يا رفيقة طمنت الحمد لله واضح ربي يتقبل منك يا رفيقة.
6: يبارك لكم عايشكم
0: في أمان الله. إلى اللقاء. بارك الله فيك. والتحية موصولة للمستمعين والمشاهدين على صفحة الإذاعة. وطبعا خصوا بالذكر المستمع الوفية نساء أخونا الشهير ما شاء الله تبع فينا كلمة كلمة نساء
2: الشتوية معروفة يقول بدل توا الصيفية
0: تسمع فيك سيدي هكا ذكر باش يوصي فيك شيخ الأسعد لماذا نساء صيفية توا لازم سيدي ملالي ما تجيش نساء شتوية في فصل الصيف ولأنه توا الطقس ما شاء الله في تيلا اللي مثل ما تبرولي هم أمتار في الكيف
1: ربي يرحمنا
0: ربي يرحمنا أمين أمين أمين به نواصل فما اتصال هاتفي به تقريبا الوقت تعدى بسرعة لكن ديما نرجع لقصة سي نور الدين هذا المواطن التونسي الذي كان فقيرا كان صاحب يد سفلى إلا أنه اليوم والحمد لله تعالى في حاضره أصبح صاحب يد عليا متوكل روحه عنده عطرية يفتح رزاق يحل الصباح بإحساس آخر بفرح كبير بنفسية جديدة فيها برشة أمل والحمد لله تعالى وقال إنا باش نسعى باش ولادي يكملوا يعني دراستهم اليوم ولا واعي والحمد لله تعالى بهالمشروع هذا بمال الزكاة واعي بدوره ولا يراد يعني يرى روحه بنظرة أخرى والحمد لله
1: هي الرحمة اللي ربي خاصة للزكاة للمزكين والمستفيدين هذه الرحمة اللي نأكد عليها لأن الحقيقة رحمتي وسعت كل شيء رب سبحانه وتعالى جعل حتى وخصها في الزكاة سبحان الله خصها في الزكاة معناها خاصة الخاصة نجم نقوله مانيش مفسر قرآن ولكن نجم نقوله أنها خاصة الخاصة هو الذين يؤتون الزكاة هو كما قلنا هي قنطرة للمزكي باش ينجح ويفلح والآخرة للمستفيد رافعة اقتصادية واجتماعية خرجته من الاستهلاك خرجته من يد السفلى لأن ولا فاعل اقتصادي رأيش معنى فاعل اقتصادي بمصطلح الاقتصادي يعني إنسان منتج إنسان عنده حي حي حي اقتصاديا حي منتج حي معناها عنده الكونتابيليتي نتاعو وعنده الموارد نتاعو وعنده الزمام نتاعو وعنده المحاسبه نتاعو يتفاعل مع عنده المزودين عنده كليونات عنده قباضه عنده سينسيس هذه الحياه الحياه اليوميه اللي يعيشها الانسان رجل الاعمال او الفاعل الاقتصادي اللي عنده الاخر اللي هو سواء كما قلنا القباضه السينسيس هيك العيشه البنك المزود الكليون عنده عائلته معناها حي سين حي
0: الحمد لله
1: حي
0: هذا قالها
1: مع الناس يعيش يعيش حياة عادية مع الناس
0: قالها
1: ما هو ما هو يستنى في قهوة ولا يستنى شكون يعطيه ولا يتمزع عليه لا هو ربي حتى هو ربي استخلفه في ذلك المال مش ولي زيادة كيف كيف يختم على روحه
0: وهو اليوم رجل أعمال كذلك رجل أعمال ما كانش عنده أعمال في فقرية اليوم عنده عطرية له أعمال والحمد لله
2: شوف توا أخويا نادر يعدد في أشياء يعني لابد أن نقف عندها احنا نحكيه على خونا نور الدين متقبل لكن خونا ذا أحدث سلسلة كاملة من الحركية قال المزود هو في حد ذاته وكرن الزمان اللي سهل بها على ناس خرين
0: أي والله
2: فشوف في روحك في حركية كاملة
1: دورة اقتصادية كاملة
0: أي والله
2: فهمني دورة كاملة إن شاء الله ربي
0: قال إنه حاسش معناها فقر وحس بالفقير وحاسش معناها يتحرم يعني من أبسط الأشياء اليوم عملها الكرني هذي الناس اللي يقولوا أن نقدرش ندفع افتح لهم باب التيسير
1: مش يمكن خلاصة الزكاة هي اللي تسهل توظيف المال بين الناس
0: نعم
1: ريت المال المكنوزة المال المكنوزة اللي منهي عنه علاش لأنه الزكاة والصدقات هي الآلية
0: حيات.
1: الوحيدة اللي نقوله في العالم متاعنا اللي تدور الفلوس
0: ممتاز
1: ما معناها الفلوس كي تدور الفلوس احنا نقوله الدولاب يدور علاش تدور الفلوس باش تدور بالزكاة بالصدقة كي تدور الفلوس أي إنسان باش يستغل الآلية هذيك لأنه هي في التالي المال ما هوش هدف لنا احنا
0: نعم
1: مسلم ما هوش هدف صحيح. المال هي آلية هي وسيلة,
0: وسيلة
1: لقضاء حاجاته
0: نعم. نعم.
1: فالزكاة والصدقة هي تخلي المال هذي يدور بين الناس
0: صحيح.
1: فقط
0: وسنسأل عنه طبعا سيدي الأسعد به معنا اتصال هاتفي ربي يلطف بينا إن شاء الله دنيا وآخرة نختم بهذا الاتصال محمد وأحمد ربي بركنا فيكم السلام عليكم ورحمة الله
7: عسلامة عسلامة
0: يا مرحبا الحمد لله شكون معنا
7: أنا بلال من زغوان
0: مرحبا يا بلال من زغوان أول مرة تتواصل معنا
7: أول مرة
0: مرحبا يا بلال عمرك يظهر عمرك صغير سامحني كان نسأل على عمرك بعد إذنك سامحني
7: عمري توا 36 سنة
0: ما شاء الله ربي يحفظك ويبارك لنا في عمرك إن شاء الله في سعيك يا ربي قولي بلال
7: حبيت نسأل سيدي الشيخ جزء بالله أنا خاطر زرعت السنه شوية شعير باش نعرف قديش نخرج عليهم زكاته ومعت المصاريف اللي صرفتهم كما نقولوا في الزراعة نتاع الشعير هل أني نحسبهم معناتها في الحسبة ولا لازمني معناتها كما نقولوا كل حاجة واحدة وحبيت نعرف قديش الشعير معناتها الشعير والقمح كيف وإلى ليه وحاجة أخرى بالله هل أني نجم نخرج من فلوس وإلا يلزم كما نقولوا من المحصول معناتها نخرج
0: طيب طيب انت حايل كيف اخونا طبعا الفلاح في ثقافتي الزكاويه بي
7: عايش وحاجه اخرى باش نقول لك هل انه معناتها كيما نقولوا في الانتوراج نتاعي اللي نخرج والا يعني
0: عاود لي السؤال الاخير بلال عاود لي السؤال الاخير بعد اذنك بلال
7: قلت هل انه معناتها في الانتوراج نتاعي يعني لازم نخرج زكاه والا عادي كي نمشي مثلا بلاصه اخرى من القريه نتاعي معناتها بلاصه اخرى
0: هذه هي زيدا نجاوبك عليه إن شاء الله قلنا الشعير اللي عندك بعلي ولا سقوي
7: بعلي
0: الله يبارك لك يا بليل أقعد معنا ما تعلقش تسمع الإجابة مباشرة شيخ الأسعد يا ربي فضلك
2: مرحبا بك يا بليل أولا يعني الشعير هو من المعشرات يعني تخرج منه لهنا باعتباره بعلي باش تخرج منه العشر إن بلغ نصابا يعني النصاب هو 5 أوسق تقريبا 611 كيلو
0: تفضل
2: فبني
1: 5
2: أوسق من يعني من الزكاة تقريبا 615 لتر فبني تشوف اش يعطيوك وزن وتخرج منه العشر الأصل فيه أن يقع إخراج الزكاة من عينه من عيني يعني أنك الأصل فيه أنك باش تخرج شعير احنا اليوم باش نجاوبوا على السؤال اللي سألت وانت هو عملنا سؤال ثقافتي الزكوية
0: هل ترى يخرج شعير ولا فلوس
2: لا يخرج شعير
0: يخرج
2: ولا
0: فلوس.
2: يخرج فلوس فهمني يعني هو الأصل فيه إذا كان تول يعني يسمع الإجابة ولا نجاوبه مباشرة يعني أنت باش تنادي للفقراء اللي باش تعطيهم دائرة الناس اللي باش تعطيهم ما تفوتش 79 كيلومتر مسافة القصر فهمني ما تفوتش يعني أنت في زغوان ما تنجمش تهز لصفاقس مثلا ولا سيدي بوزيد لا تشوف الدائرة قطرية متاع 79 كيلومتر والشخص اللي باش يجيك قل له راه عندي شعير باش نخرج زكاة يقول لك أنا راه ماذا بيا نحب قيمته فلوس ولا كذا وقتها أنت تبيع وتعطيه العشر متاع الثمن اللي بعت به
1: ثمن البيع
2: بالنسبة لي ما صرفته من بذور ومشاتل وحرث وما إلى غير ذلك لا تدخل في الزكاة ولا تطرح من الزكاة اللي جاك قنطار أو جزء قنطارين أو طن أو زوز أطنان أو 5 أطنان أو إلى غير ذلك فأنت تخرج منهم مباشرة العشر من دون طرح يعني المصاريف هذه اللي تحدثت عليها
0: نعم بليل واضح خويا الغالي
7: واضح ربي يفضلكم إن شاء الله ويعطيكم
0: الصحة ربي يتقبل منك ربي يفضلك بالعكس يا بليل بالعكس نحن في خدمتك من حسن أخلاقك إن شاء الله شكرا يا بليل محليهم شبابنا ما شاء الله عليهم ربي يبارك لنا فيهم
1: هو هذا الشيء أي. علاش اللوجو
0: اي والله محليهم
1: يبدا المسيره المهنيه نتاعو
0: ام المعاملات ولا لا
1: ام المعامله
0: هاو بليل مثل حيلي هذا والحمد لله ربي يبارك له في رزقه في صحته ان شاء الله به بليل سال سؤال ثقافتي الزكويه زيد وضحوا لنا سيدي الاسعد نجيب عليه
2: انه هذا الفلاح الذي انتج 150 قنطار من القمح وهذا القمح البعلي ونادى قلنا إلى فقيرين ليعطيهما العشر اللي هو
0: من القمح
2: اللي هو الزكاة فهذا الفقيرين قال له لا ليس لنا حاجة إلى القمح نريد مالا فبالتالي هذا الشخص وقع احنا نتحدث عن المسألة من الناحية الشرعية الأصل فيه هنا القمح وجبت الزكاة في عينه فلا بد الأصل فيه الإخراج من عينه يعني الإخراج يكون قمح لما هنا الفقيرين رفض استلام هذا القمح يمكن أن يوكلاني كما قال جاتنا في الأجوبة أن يبيع لهم هذا القمح ويعطيهم مقداره
1: نقدا
2: باش ما نغلطوش، مش على خاطر الفلوس يمشي يولي 2.5%، لا 10%
1: ولا 5%
2: 10% باعتباره هنا بعلي، ويعطيهم يعني يعطيهم قيمة هذا القمح.
0: نعم
2: فهمني، نفس الشخص بالنسبة، نفس الشيء بالنسبة لخونا بلال اللي كنا نشرحه له، يعني جاونا زوز حالات يوضحوا هذا السؤال إن شاء الله.
0: الحمد لله والله
1: ميسرة بتاع الفلاحة، ربي
2: يعاونهم إن شاء الله،
0: يبلغ المقصود يبلغها إن شاء الله، آمنة سالمة إن شاء الله تعالى، آمين، ربي يوفق الناس الكل. به أختنا نيسان على صفحة الإذاعة عندها سؤال بعد إذنكم، تقول إلا نسيت وقتاش بلغت النصاب، لكن صبيت فلوسي يوم 25 جوان قبل محرم بنهار، فكرة اللي أنا يمكن جملتهم قبل بنهار أو نهارين، ماهيش عارفة، قالت مانيش عارفة يوم زكاتي بالضبط، هل اليوم أو غدا؟ أنا عندي شك في يوم الزكاة، أرشدوني. سؤال آخر، هل يصح أعطاء مال الزكاة لابني هو عاطل عن العمل لظروف أو لزوجي، مع العلم هو دخله قليل 260 دينار لكن يكتسب بيت وعنده أرض ويرفض استثمار الأرض حتى ولو ببيع القليل منها، هل تجوز له الزكاة؟ وأنا بتاريخ المذكور قديش النصاب؟ ما نعرفش نجمو نجاوبو عليها ولا نخليو نعطيوها رقم الجمعية وتتواصل.
2: هو ثم حاجات يمكن الإجابة عنها، ثم حاجات ماهيش واضحة خاصة بالنسبة لتاريخ الحصول على الأموال. ما فهمتش الحق برشا، لا
1: هي دات دو فيرسمون اليوم، أما وقتاش لمدتها الشيكة بين أمس وأول أمس،
0: هذا هو نعم
2: تمشي للأحوط،
1: تمشي للأحوط اللي هو أول أمس،
2: هو لابس تمشي للأحوط اللي هو
1: يعني نهار ما يقلقش معناها أول
2: أمس. بيه بالنسبة لإعطاء الزكاة بالنسبة
0: أو زوجها وإلا زوجها،
2: ابنها هذا هو مكفول الأصل فيه، حتى وإن عاطل يعني في بالي أن الابن يخرج من النفقة إن كان قادرا على التكسب، ما دام ماهوش قادر على التكسب،
0: يعني بوه أمه تحت رعاية
2: الزوج هذا، هل يعطى من الزكاة؟ هو صحيح يمكن للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها إن كان فقيرا، لكن هي تقول عنده أرض عنده كذا بما يمكن أن يخرجه من دائرة الفقر،
0: صحيح،
2: فما هيش الشهرية بتاع 260 دينار علامة على فقره،
0: نعم،
2: بما
1: يمتلك عقارات،
2: يمتلك ما يخرجه من دائرة الفقر، فبالتالي لا يعطى من الزكاة.
0: واضح، بارك الله فيكم.
2: وبالنسبة هي لابنها، هو فلذتك بيدها تعطيه من مالها،
0: نعم،
2: ما تستناش عام تعطي زكاة،
0: صح،
1: كما احنا ما نحبوش نعطيه الآباء أو حتى ولاداتنا كيف كيف،
0: هذا هو هذا هو، نعم، ربي فهمنا إن شاء الله. باش نختم سؤال مهم لخونا الشهير، قال أنا نسمع فيكم، تبادر إلى ذهني سؤال، إذا شخص بلغ النصاب في وسط العام القمري وبعد جاء محرم وأعلن سماحة مفتي الجمهورية على نصاب جديد، هل أنه نصاب على أي على أنه نصاب يتم الاحتساب؟
1: سهل ياسر، هو تو مثلا وقتاش النصاب نتاعو الأول، الحول نتاعو الأول وقتاش حوله؟
0: لما ما ذكرش،
2: نقولوا في
1: رمضان اللي فات، رمضان اللي فات هو الحول نتاعو في النصاب نتاعو في اللي فات، في واحد محرم السيد المفتي باش يعطي
0: النصاب جديد نتاع السنة الجاية،
1: يقعد هذاك حتى رمضان اللي بتاع الحول نتاعو،
0: نعم
2: يعني
1: الحول نتاعو يعني. المفتي السيد مفتي باش يعطي المبلغ 32 مليون 33 مليون هذاك اللي مش يعتمدوا في رمضان في الحول نتاعو هو الجديد،
0: هذاك هو نعم، يعني النصاب الجديد هذا هو نعم.
2: اذا كان يوم حوله بالغا للنصاب الذي يعلن عنه المفتي فيخرج، اذا كان غير بالغ للنصاب فهو غير بالغ للنصاب،
0: هذا هو نوصلوا ل 30 مليون أكثر شوية. نستني وسماحة مفتي الجمهورية إن شاء الله تعالى في شهر محرم، ربي بلغنا سنة هجرية جديدة
1: يوم
0: نعم هذا هو، إن شاء الله سنة خير بإذن الله. سيد الأسعد الحفصي وسيد الوحيشي، ربي يجزيكم كل خير، ربي ينفعنا بكم وبيعلمكم. محمد فرجاني أحمد طبيبي، بارك الله فيكم. رقم الجمعية 58-351-533، نعاود الجمعية التونسية لعلوم الزكاة 58-351-533 للمزكين لاحتساب زكاة زكاتهم فردا يعني فرادة أو أصحاب شركات. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم في أمان الله تعالى وحرمه
2: أجمعين، بارك الله فيكم. من القيم إلى القيم.
8: البرنامج برعاية صبرا طبخ المبدعين.
9: إشهار.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نفسي إلى متى بعيدة أنت، شريدة أنت، وحيدة أنت. أليس لك أنيس أو جليس؟
1: يا نفسي، لقد استوحشتين الدنيا وما فيها من قسوة القلوب وبيع الضمائر وهوان الشهوات، وتبحثين عن الأمان والاطمئنان، ولكن أين هما؟
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة، لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء، يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.
3: حمدا لمن أنزل علينا القرآن وتولى حفظه على تعاقب الدهور والزمان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحمده وأشكره على ما أولانا من سوابغ الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، قدوة أهل العلم والعرفان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أعيان الصدور وصدور الأعيان. أما بعد، مستمعين الأوفياء، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته تهدى إليكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسمات من علوم الإقراء. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ معز البحري. مرحبا بك شيخ معز.
4: مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بمستمعينا الكرام.
3: وقد وصلنا إلى باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. يقول الناظم رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بك شيخ أسامة، ومرحبا بالمستمعين الكرام. كما ذكرت، ربي يبارك فيك، كون احنا وصلنا مع مش نقولوش شرح لكن استعراض عام للمتن هذايا، باش على الأقل المستمع الكريم كي يجي باش يحفظ وباش يبي يتعلم علم التجويد يعرف، تكون عنده فكرة على متن يعد من أهم المتون اللي ما يستغنيش عنها للمبتدئ وللمنتهي. حتى المنتهي ديما يرجع للمتن هذا المبارك، لأنه متن جليل على اختصاره، لكنه متن من إمام من أئمة الفن، وديما المتون متاع العلماء تكون عندها قيمة مضاعفة. فلهنا احنا وصلنا لباب الميم والنون المشددتين والساكنة والميم الساكنة. بالنسبة للبيت الأولاني قال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. البيت هذا المقصود به كونه يزمنا أن نعطيه عناية في زيادة الإظهار، لأنه احنا نذكروا للإخوة المستمعين كون وقت تعرضنا لصفات الحروف قلنا كون الغنة صفة أصلية في النون وفي الميم، يعني هي ديما موجودة. لكن لهناك قال: وأظهر الغنة، مش كانت هي مش موجودة وإحنا باش نظهروها لهنا، لا، يقصد بها زيادة الإظهار، يعني باش تاخذ وقت أطول وتكون أبين في الحالة هذه. شنو هي الحالة هذه؟ وأظهر الغنة من نون ومن ميم، اللي هما زوز حروف هذو من نون والميم، إذا ما شدد، يعني أكمل درجات الغنة، أبين ما تكون وأكمل ما تكون الغنة في النون والميم كي يكونوا مشددين. هذا علاش مثلا نعطيه قاعدة بسيطة للمستمعين الكرام: أي نون مشدة ولا أي ميم مشدة في القرآن راني زمنا نعطيه الغنة متاحة كاملة طويلة واضحة، مش الغنة اللي ما يكتفيوش بالغنة اللي هي أصل الغنة الموجود في الحرف، حتى النون المتحركة المخفة ولا الميم ما ولا نا
3: مصحوبة بغنة،
4: طبعا فيها أصل الغنة هذيك موجود ما يتنحاش، هذيك صفة ثابتة في الحرف. لكن احنا نحكيه لهنا مش إظهارها بعد ما كانت مش موجودة، لا، نحكيه على زيادة الإظهار، يعني نعطيه عناية خاصة تاخذ وقت. إن أما يزم تاخذ شوية وقت وتكون واضحة وبينة، هذا هو المقصود من أظهر، مش أظهر بعد خفاء، لا، يعني زيد في الإظهار، كما ربي قال مثلا مثلا مش آمنوا ساعات آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمن يعني ثبات على الإيمان، ولا مثلا ساعات مؤمن وزيدوا هدى اهتدى وزادوا هدى، هذه يعني لهنا الزيادة مش المقصود به الأصل الفعل.
3: فزادهم إيمانا،
4: زادهم إيمانا ذيك التصريح لهنا كانوا زيادة في الإيمان، لكن ساعات يقع الفعل ويقصد به مش أصل الفعل، يقصد به زيادة في الفعل لأنه يعني أصل الفعل يكون متحقق. هذا هو بالمعنى هذا لهنا باختصار يعني. وأظهر الغنة يعني الغنة ما ننساوش اللي هي ديما موجودة، هذا إيش حبيت ننبه عليه.
3: هناك شكون من أحيانا يقرأ الشيخ يختلس الميم وكذا، فتكون الغنة مش ظاهرة فيها حتى
4: طبعا.
3: اللي ما هيش مشدة نحكيه الغنة الساكنة أو تكون سريعة
4: طبعا، هو
3: نعمت
4: هو
3: عليهم قولها
4: هو بصفة عامة
3: تكون خفيفة ياسر
4: بالضبط. هي بصفة عامة الغنة في النون والميم درجات، أدناها اللي هي المخفة ومتحركة، هذه تقعد فيها أصل الغنة فقط الصفة اللازمة هذيك كهو، ومن بعد كل ما تتعدى في الحالة تترقى تولي تكون الغنة أوضح وأبين. هو لهنا ابن الجزري أعطاه أقوى حالة اللي هي لهنا حالة تشديد، يعني إذا نون مشدة ولا ميم مشدة هذيك أقوى الحالات تكون الغنة كاملة واضحة أبين ما تكون. وما بين المخفة المتحركة والمشدة المتحركة فما درجات اللي هي الميم الساكنة، الميم الساكنة والنون الساكنة، هذيك تبدأ مظهرة تولي عندها الغنة تكون أوضح كما قلت الإنسان ما يختلسش. وما إذا كان حالة إخفاء مثلا إخفاء الميم في الباء تعرضوا لهم بعض تكون الغنة موجودة إذا ما تكون بينة واضحة، لكن ديما أعلى درجات هي حالة تشديد. لهنا ابن الجزري نص على حالة التشديد لأنه أكمل ما يكون. وحالة التخفيف ذيك ما تعرض له، ذيك تعرض له في صفات الحروف ذيك وغنة مخرجها الخيشوم ذيك تعرض لها غاديك، ذيك أدنى حالة أصل الصفة يعني. لهنا مشي الأقوى حالات وين أكثر ما تكون حالات الإدغام والإخفاء وكل شيء بشي يجيهم بعد، هذك علش ما تعرض لهمش طب في البيت هذي.
3: واضح شيخ معز. يقول كذلك وأخفيا الميمة إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء.
4: هو لهنا توا وفي الكلام على النون والميم مشددتين وخذيناها القاعدة ديما هذيك في أتم ما تكون الغنة يزمنا نطولها وتكون واضحة. توا لهنا انتقل للميم الساكنة، أحوال الميم الساكنة. الميم الساكنة أش أعطاها حكم؟ أعطاها الحكم الأولاني قال وأخفيا الميم إن تسكن لدى باء
3: بغنة لدى باء.
4: أيوة لهنا إخفاء بغنة، هذيك الصفة بغنة الصفة للإخفاء. أما الشروط اللي في الميم شنية هي الميمة إن تسكن
3: معها باء
4: ولدى باء، يعني يلزمنا حاجتين. طبعا احنا كما قلنا الميم متحركة، كان مخفة ما نحكيوش عليها هذيك حكيناها في أصل صفات الحروف، كان مشدة وفي الكلام عليها في البيت السابق وأظهر الغنة. طبعا هنا نحكيو على الميم الساكنة، إذا كان جات بعدها باء وقتها يلزم الحكم بتاعها والإخفاء بغنة. وقال بعد في العجز على المختار من أهل الأداء، شو على المختار من أهل الأداء؟
3: ما المقصود بذلك؟
4: يعني لهنا إشارة للخلاف، يعني كونوا أهل الأداء أهل الفن هذا أهل التجويد اختلفوا العلماء، فما طريقتين للأداء، فما اللي قالوا إظهار وفما اللي قالوا إخفاء بغنة. قال هو على المختار من أهل الأداء اللي هو هذا أهل الأمصار توا مثلا قليل ياسر شكون يقرأ توا بالإظهار، فمش حتى حد إلا المتقدمين اللي يقرأوا مثلا القراءات وكل شيء باش يتلقاوه من باب المشافهة فقط، لكن تقريبا حتى حد ما يقرأ به
3: ما هوش متواتر يعني
4: ما توا ما عادش، ولو هو طريقته أداؤه واضح يعني إظهار إظهار، لكن حتى حتى وما يقرأ به معناته اللي يجرى به العمل في جميع أمصار المسلمين اللي هو اللي ذكروا
3: النص هذا تصريح حتى من ابن الجزري
4: هو على هو اختياره ده. هو وكان اختيار المغاربة قبل ومن بعد انتشر واستقر عليه العمل، يعني توا الخلاف هذا إذا كان يحب المبتدأ ما مش لازم يشغل نفسه به معناته ياخو كان اللي في الصدر بركة، هذاك هو اللي رجحه له ابن الجزري لنا، هذاك هو المعمول به، وذاك هو اللي إنسان كي يبدأ بشي يتلقى أحكام التجويد هذاك هو اللي بش يتعلمه ويحاول يطبقه. يعني حكم الميم الساكنة كي يبدأ بعدها باء تخفى بغنة، يعني شنو قال بغنة؟ كما قلنا مش بغنة ما كانتش فما غنة وبش نزيدو بش نعطيوها غنة، بش نزيدو في المقدار متاع الغنة، بغنة يعني
5: مقدار زائد على الأصل، ويتم الإخفاء متاعها. إخفاء يعني إتيان بحالة، الإخفاء ذي حالة بين الإظهار وبين الإدغام. مش باش ندغموها جملة باش تولي باء، خاطر الإدغام يعني الحرف الأول يذهب بالكلية، معناتها يولي الحرف الثاني مشدد. عن الميم ذاك باش نقعدوا محافظين عليه، مش تولي الباء مشدد، باش نقعد الباء مخفف على حالها، والميم هذيك باش تقعد، لكن مانيش باش نجيبوها مظهرة بجميع صفاتها وكل شيء كما جات مظهر إظهار تام
3: للمذهب الثاني.
5: بالضبط تولي إظهار وقتها، يقول لي كانوا إظهار بغنة وقتها، ما عملنا هذا شيء،
3: وهذا مش معمول
5: به. يما إظهار إظهار وإلا إخفاء بغنة، الزيادة على المقدار الطبيعي حال الإخفاء. أما إذا كان أظهرنا باش تولي عادية، يعني مقدار أقل.
3: وضح شيخ ربي بارك لك، ويقول وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي.
5: بالنسبة للصدر اللي هنا أعطانا الحكم لهنا، حكم الإظهار وأظهرنها عند باقي الأحرف. لهنا يلزمنا أن نستثني حرف ما تعرضلوش ابن الجزري، اللي هو الميم. الميم دخل في بيت سابق تعرضنا له في حلقات سابقة، اللي هو ابن الجزري قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. خاطر إذا كان ميم ساكنة بعدها ميم وليوم متمثلي، تولي ميم في ميم، تولي داخلة في وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، تولي ذيك حكمها إدغام، وتولي الميم الأولانية تذهب بالكلية والميم الثانية تولي مشدة. وإذا كان وليت الميم مشدة باش نرجع للبيت الأولاني متاع الباب هذا، اللي هو وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. مادام وليت ميم مشدة باش تولي غنتها أتم ما يكون. يعني ذيك الميم بطبيعتها ذيك يلزمنا نستثنيها من أبيات أخرى، ما نصش عليه لهنا اعتمادا على ما ذكر في أبيات متقدمة. وبطبيعة الألف ما تنجمش تكون، يقعدوا الحروف الأخرين، خاطر الألف لا تسبق إلا بفتحة، وإحنا هنا نحكي على ميم ساكنة. وأظهرنا عند باقي الأحرف يعني الحروف الأخرين، بخلاف الميم، بخلاف الباء اللي مذكورة في البيت السابق، بخلاف الألف لأنه يتعذر إتيان بألف بعدها ميم ساكنة. والباقي الحروف الحكم الإظهار، يعني ننطق الميم عادية ساكنة تاخذ الغنة متاحة، أكثر شوية من الميم المتحركة، لكن أقل من الغنة الإخفاء في الباء، وأقل من الغنة بتاع الميم مشدة. وهذاك هو حالها عند باقي الحروف لهنا. ونبه ابن الجزري ديما جزاه الله كل خير، ديما يفيد الإنسان بفوائد ويعطيه نصائح تربحه في مرحلة التلقي متاعه، ينبه على أخطاء. قال لهنا واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. الخطأ الشائع اللي هو كي تجي ميم ساكنه بعدها واو والا فاء، نعملوا كي الاخفاء، ما نجيبوش الميم، ما نجيبوش الميم مظهره كما ينبغي. علاش؟ على خاطر هما الميم تخرج من شفتين، وعندنا الحروف اللي تخرج من شفتين هي الميم والباء والواو والفاء، هذوما اللي تشترك فيهم الشفتين اما بالكليه والا جزئيا في حرف الفاء. فالميم والباء هذوك مخرجوا، خاطر الميم حرف ادغام بغنه والباء حرف اخفاء بغنه. فشكون قاعدوا من حروف الاظهار؟ الواو والفاء. الواو والفاء لازم نظهروا الميم بالقدا، يعني لازم الشفتين يتسكروا بالقدا باش من بعد نتعداو مثلا للواو الى الفاء. اموات اموات، ما نعملوش اخفاء، ام لازم الشفتين يتسكروا بالقدا، بعد نعطيوها البينيه نتاعها ميم ساكنه، وبعد نتعداو للواو. كيف كيف في الفاء نفس الحاجه. فنبهنا هو باش ما نعملوش الاخفاء في الواو والفاء، واحذر لدى واو وفاء ان تختفي.
3: بارك الله فيك شيخ معز، نستأذن منك فاصل ثم نعود على بركة الله تعالى.

0: مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء في الفاصل الثاني من برنامج نسمات من علوم الإقراء. شيخ معز مرحبا بك مرة أخرى.
1: مرحبا بك شيخ أسامة ومرحبا بمستمعينا الكرام في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ننتقل إلى الباب الموالي، باب أحكام النون الساكنة والتنوين. يقول فيه الناظم عليه رحمة الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. احنا ذكررنا أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة شيخ معز.
1: بارك الله فيك شيخ أسامة. هو لهنا باش ننتقلوا الباب مهم جدا كما باب الميم الساكنة، وخطر هذه أبواب يقول العلماء يكثر دورانها، يعني الأحكام هذه مش تعرضك مثلا في آية ولا اثنين في القرآن، محسوب كل ما تقرأ آية اثنين باش يعرضك حكم الأحكام هذوما، يعني النون والميم موجودين برشا. فالإنسان من دوب ما يجيبش يقرأ القرآن يلقى روحه يزمو يعرف الأحكام هذه، يتعرض لها مباشرة. هذيك علاش أبواب مهمة جدا. بالنسبة توا كملنا الحمد لله الحديث على الميم الساكنة، من بعد انتقلنا الحديث على النون الساكنة. النون الساكنة أول بيت، البيت اللي قرأه الشيخ أسامة مشكورا، هو البيت الذي أعطى فيه أنواع الأحكام الأربعة التي قد تعتري النون الساكنة، اللي هي مذكورة في العجز، اللي هي
0: إظهار
1: الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. ونذكروا لي في الميم الساكنة عنا ثلاثة فقط، اللي هي الإخفاء لدى الباء طبعاً، والإدغام في الميم، والإظهار في بقية الحروف. لهنا عنا أربعة، الأحكام أربعة قد تعتري النون الساكنة هذية، لهنا أربعة. ولهنا وحكم تنوين ونون يلفى. التنوين هو شنو؟ التنوين هو نون زائدة يؤتى بها في آخر الكلمة. تنوين بتبع أنواع في علم النحو، تنوين عوض وفي النحو وفي الصرف تنوين التمكين وتنوين العوض. احنا ما شعلينا في المهم، الانسان كي باش يقرا باش يلقى تنوين، تنوين شنو اصله، علاش جاي، ولا هذيك في النحو والصرف، يا اما لعلة صرفية، والا المعنى تنوين عوض مثلا اني اذا في ضلال مبين، يعني اني اذا فعلت، ويدل عليه الآية قبل اتخذوا من دوني آلهة مثلا، تعويض من جملة مثلا، وإلا لتنوين تمكين، رجل بيت، هذاك التمكين تمكن في الإسمية متاعو، من علاماته تنوين التمكين هذا. فاحنا باختصارا مش ميدخلش الواحد في علاش جاء التنوين، كل ما يلقى النون الساكنة ذيك الملحقة هذيك تعطى نفس الحكم هي والنون الساكنة. النون الساكنة تكون في آخر الكلمة وتكون زادة في وسط الكلمة، كما تقول مثلا من شيء مثلا، هذه النون جات حرف جر، نون ساكنة في آخر الكلمة، وساعات تجي في أنبتكم كنتم مثلا، جي في وسط الكلمة، ما جي في الزوز. التنوين ما يكون كان في آخر الكلمة طبعا، لأنه هو من تعريفه نون ملحقة زايدة في آخر الكلمة بتبيعته معناتها في التعريف متاعها.
0: طيب يا شيخ،
1: يعني هذه الأحكام جملة أربعة، وبعد شو يدخل في التفصيل فصل. جزاه الله كل خير.
0: أول حاجة قال: فعند حرف الحلق أظهر.
1: هذه الأحكام الإظهار. الإظهار إيش قالنا؟ قالنا يلزمنا نظهر النون الساكنة سواء النون العادية وإلا نون متاع التنوين، كيف كيف الأحكام هذه ما تميزش،
0: تنطبق كيف على الزوز،
1: تنسحب على
0: النون. وكل ما باش نذكروه يا شيخ
1: طبعا، أي طبعا طبعا. لهنا قال فعند حرف الحلق أظهر. لهنا باش نرجعوا المخارج الحروف، باب مخارج الحروف، حروف الحلق. شنو الحروف اللي تخرج من الحلق؟
0: ست هي حروف. ست
1: بالضبط، ست حروف، اللي هي نبداو من داخل واحنا ماشيين، من داخل عندنا الهمزه والهاء، ثم من وسط الحلق العين والحاء، ثم من ادنى الحلق الغين والخاء. هذه ست حروف، هذه تظهر عندها النون الساكنه سواء كانت نون تاع تنوين ولا غيره. بالإظهار هذا في أغلب القراءات، هو خطر هنا ابن الجزري المتن ذي موجه المبتدئين، فيأتي بالأحكام الغالبة في أغلب القراءات. إذا كانت تنفرد رواية من روايات بحكم معين ما يتعرضلوش، ما يذكر أغلبية الأحكام،
0: ذكرها في متون أخرى.
1: بالضبط، متون تعتني بالقراءات وبالعزو الأصحاب وكل شيء، والخلاف هذك كتب الخلاف يسميه، وما ذك موضوع احتخر. لهنا الأغلبية الأحكام المشتركة بين أغلبية الروايات المقروء بها عند الناس، والمبتدأ باش يحفظ بوحدة منهم يلقى الأحكام هذه، فيجمع له ديما الأحكام لهنا. مش كي قال هو فعند حرف الحرف الحلقي أظهر، مش معناتها يعني هذا حكم ينسحب على جميع القراءات ولا محل اتفاق، لا، لكن هو لهنا عطى القاعدة العامة بالروايات المنتشرة وبالأسانيد المنتشرة زادة هذا هو. فلهنا الهمزة والها والعين والحاء والغين والخاء هذه ست حروف كي تجي قبلها نون ساكنة مش نقراها بالإظهار. شما قلت نقراها بالإظهار؟ يعني عادية ننطقها نون مظهرة نون ساكنة عادية، نعطيها البينية متاحة، تاخذ الوقت متاحة ما تجيش شديدة في انقطاع تام للصوت، تاخذ راحتها ونقولوا احنا، ومن بعد تعديه للحرف الحلقي هذاك. هذوما ست حروف متاع الإظهار.
0: واضح يا شيخ. يقول بعد وأدغم في اللام والراء لا بغنة لازم.
1: هذه التو باش تعرض ذكر الإظهار المقابل متاعه اللي هو الإدغام. بالنسبة للإدغام عنا لنا حرفين في اللام والراء، إدغام تام. إدغام تام يعني إدغام من غير غنة من غير حد شيء، يعني كنون الساكنة ذيك تذهب بالكلية. عبارة شو معنى تذهب بالكلية؟ يعني عبارة مش موجودة، انساها جملة واحدة، عبارة مش موجودة. والحرف الثاني اللي هو هنا يا إما حرف اللام وإلا حرف الراء باش يكون مشدد بالطبع، خاطر ديما الإدغام الحرف الأول يتنحى والحرف الثاني يشدد. لهنا إذا كان نون ساكنة سواء متاع تنوين ولا غيره جات بعدها لام وإلا راء باش نعملوا إدغام، يعني النون هذيك باش تختفي في النطق جملة، تتنحى جملة.
0: حركتها شنو يا شيخ؟ اللام والراء ساكنة ولا كان ساكنة؟
1: اللام والراء لهنا ما تكون كان متحركة بالطبع، ما كانش ولي التقاء ساكنين، كانوا ساكنين ولا... لم تقع أصلا هي.
0: لا لا شيخ، معناتها الإدغام يكون الأول ساكن والثاني متحرك معناتها.
1: طبعا أي طبعا
0: هذا اللي حبيت ننبه منه.
1: طبعا احنا بطبيعتنا احنا في الباب النون الساكنة هكا ولا
0: ايوه هذا شنو معناتها
1: النون المتحركة؟ كما الكلام قلناه في بالنسبة لحرف الميم، النون المتحركة كان مخفى، هذاك تعرضنا له في باب صفات الحروف وغنة المخرج والخيشوم، وهذيك يعني أدنى درجات الغنة. وفي المشدة افتتحنا به الباب السابق.
0: واضح شيخ. ديما معناتها
1: ديما هنا الكلام على النون الساكنه،
0: نون ساكنه
1: بدليل كونه الحقنا بها التنوين، خاطر النون التنوين ما تكون كان ساكنه وعطفها على بعضها، هذيك يقولوا العطف مشعر بالاشتراك في الحكم. يعني لهنا وقت اللي عطف التنوين على النون، التنوين لا تقع نونه الا ساكنه، يدل على كونه ما دام عطفنا عليهم يشعر كونه النون اللي نحكي عليها زاده لا تكون عن النون الساكنه الحديث، وان لم يصرح لكن بقارينه العطف هذاك.
0: واضح
1: هذاك شنو يعني نحكي الكلام على النون الساكنه، مش يكون ادغام يسميه ادغام صغير، معناته ادغام تاع حرف ساكن،
0: ادغام دون غنة ولا
1: ادغام حرف ساكن، يعني باش نضموا حرف ساكن النون هذيك الساكنه بعدها لام والا راء، رانا باش نعملوا ادغام، يعني النون باش نحيوها جمله واحده في النطق خطا كان ننطقها، وتقعد اللام والراء باش تولي مشده من غير غنة من غير حتى شيء. طبعا من غير غنة هذايا هو المعمول به والمقروء به والمتداول في القراءات الموجوده، هذيك علاش ما تعرضش الخلاف ابن الجزري، وإن كان للمتقدمين باش ياخذوا قراءات ولا حتى رواية قالون بيدها من طرق أخرى متاع متخصصين، معناتها موجود الإدغام بغنة في اللام والراء ببعض الشروط، لكن لهنا هو أطلق الكلام قال إدغام بغنة من غير غنة وما تذكرش الخلاف لأنه هذا المقروء به. وذا بالنسبة لأخوتنا الكرام اللي باش يتعلموا هذا هو اللي يهمهم فيه، ما يهمهمش في التفاصيل، بدليل كانوا ابن الجزري ما ذكرهاش خاطر كثرة التفريع والخلافات الإنسان يدخل بعضه ما عادش يشد. نحن نشدوا القاعدة هذه، النون ساكنة بعدها لام وإلا راء باش نعمل إدغام من غير غنة، النون ما ننتقهاش نتعدى مباشرة للام وإلا الراء هذيك ونشددها نعطيها شدة من غير غنة، هذا هو لهنا والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم.
0: بارك الله فيك شيخ معزز، نصل إلى نهاية هذه الحصة، إن شاء الله في الحصة المقبلة نكمل ما بقي من أحكام النون الساكنة والتنوين إن شاء الله تعالى. إلى ذلك والحين مستمعي الأوفياء دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نسمات من علوم الإقراء، نسمات من علوم الإقراء، نرتع في رياض القراءات استئناسا بنسمات علومها الشريفة لنبلغ مرتبة المهارة والإتقان أداء وفهما. نسمات من علوم الإقراء يعده ويقدمه الشيخ أسامة الورغي والشيخ الدكتور معز البحري.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
3: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
4: تعاهد القرآن. تعاهد القرآن. دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الأستاذة إيمان الذهبي.
5: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه، الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبته، الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب من فيض رحمته وجعله نورا للسالكين لحضرته. نحمده تعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لرسالة الحق حامل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته، وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام، وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للتواصل معنا لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أحبابي الكرام، كنا قد حكينا على بدينا نحكيه على الحروف الهجائية أو الحروف الأبجدية. يقول قائل الواحد تسأله تقول له تعرفهم الحروف، أنت تسميهم للكل كاية مع بعضهم. صحيح هما يعرفوهم الحروف، أما يبدأ يتذكر ب ت ق عرفتها وما همشي مرتبين. كان تقول له تراها اعطيني الالفابي بالفرنسية، يقول لك ا ب سي دي حفظهم عرفتها. ويبداو مثلا فما عباد يعني والله يقول لك هذا يحكي بالفرنسي بالقدا ما شاء الله عليه، ها يعني يتكلم بالفرنسي ولا باللونجلي، يعني يبدا يتفوخر. علاش احنا يعني الحروف بتاعنا ما نقراوهمش وما نتعلموهمش بالقدا، ها عليه يعني يقول لك عليه احنا ما نعرفوهمش، ما انا نعرفوهم شنو هي طا وتا. وكيما واحد قال لي يا اخي هو كيما ينطقش الحرف هكاك صحيح باش يدخل للنار يفذلك هو بتبيعته. لا، لكن هذيا الحروف ذوما يعني القرآن نزل يعني باللغة متاعنا هذه لغة أهل الجنة، فاحنا وإحنا نقرأه في القرآن يعني أفضل كتاب وأفضل يعني كلام ربي سبحانه وتعالى، فاحنا يلزمنا نتعلموا الحروف بالقدا وننطقوهم، وكل حرف عنده معاني وعنده صفات، ها ويلزمنا نتعلموه باش نقراو الكتاب الذي أنزل علينا على الوجه الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى. فهمتني؟ وكل ما أنت تترانى وتخرج الحرف بالكدا كل ما يزيد يزيان الحرف ويولي حرف يعني مزيان وشباب. كما أنت تبدأ تتعلم في لغات أخرين يا أخي. احنا قلنا البارح قلت للسادة المستمعين يعني عنا حروف مفخمة على طول ديما مفخمة. الحروف هذوما اللي هما خص ضغط قض يعني الحروف هذوما على طول مفخمة مكسورة مضمومة ديما الحروف هذه مفخمة. بقية الحروف الهجائية حروف مستفلة يعني مرقة. فما حروف دائرة بين التفخيم والترقيق اللي هي اللام والراء والألف. بتبيع اللام في لفظ الجلالة ولا الراء كيف تبدأ مكسورة وإلا قبلها مثلا هي ساكن وقبلها كسرة بتبيع ترقق وكيف تبدأ مفتوحة ولا مضمومة تفخم. فالحروف الأذومة يعني واحد يلزمه يعرفهم يعرف أنه وشني معناها التفخيم وشني معناها الترقيق. ما يجيش أنت تقول حرف باء تقول باء

0: همزة مفتوحة آ نقول آ، لا الآ هذه ما هيش متاعنا، نقول آ، نقول الحمد، ما نقولوش حا، نقول حا، نقول ما، نقول دا، ما نقولوش دا. فواحد يركز يقول الحمد كيف كيف. نجي مثلا اللام نقول لي، والضمة والكسرة هذو ما ننطقوهم بالكدا، يعني نحاولوا باش نتموا الحركات نتاع الحروف. مثلا لا لو لي، علاش نقولوا لله لا؟ تبدا عاملها تعملها تقراها ما بين الفتحه والكسره، ما هيش لا هي لي، فهمتني؟ نقولوا بي، نقولوا زي، سي. مثلا مضموما نقولوا بو مش بكره، بو لا عليه بو. فربي إن شاء الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين بالله. ركزوا شوية في الحروف، على خاطر إذا كان نقرأوا الحروف بالجداء ونتعلموهم على الوجه الصحيح، يعني نجموا نقرأوا القرآن بالجداء ونتلذوا به، يعني وترداده يزداد فيه تجملا. كل ما تقرأ كل ما ربي إن شاء الله يبارك لك بتبيعة، والحرف فهمتني بعشرة حسنات. فربي إن شاء الله يهديكم إلى ما فيه الخير. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا.
1: نورهان من ولاية صفاق.
0: مرحبا نورهان، شنو باش تسمعنا بنتي؟
1: سورة النساء.
0: النساء هاي تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب

0: تخفوه أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء
1: عاود عادة أو تعفو عن سوء
0: أو تعفو عن سوء فإن
1: والمد نسيته هنا سوء
0: عن
1: مد
0: عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا
1: عفوا قديرا إخفاء
0: فإن الله كان عفوا قديرا
1: صحيح
0: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله
1: ترى قول ويريدون أن يفرقوا ري ري مرقة خاطرها مكسورة ما نقولوش يفرقوا ري لا ري هاي ويريدون
0: ويريدون أن يفرقوا
1: صحيح.
0: بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا
1: كيف كيف مش يتخذوا بين يتخذوا المد اللي بعد الذيل ما الطبيعي
0: ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا

0: مهينا والذين آمنوا بالله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
1: صحيت يا نورهان، أحسنت، باهي ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية، أما ناقصك شوية تركيزك. هاو
0: الله ما يسالش
1: خويا، بس قراته باهي، تركز شويه، تقرا لنا احسن من هكاي، ورد بالك هكا المدود الطبيعيه. ها تاكل باهي
0: باهي،
1: ربي يبارك فيك. هاي عدي لي خوك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: الحال احوالك؟
1: الحمد لله. الاسم؟
2: نقرا ما تيسر من سوره قاف.
1: باهي، والاسم اسم خويا شنيا؟
2: قيس.
1: مرحبا بك سي قيس،
2: الله يبارك.
1: هاي تفضل.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد.
1: عودها ونفخ.
0: ونفخ في الصور.
1: صحيح.

0: جديد،
1: اي
0: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: الله يبارك فيك قيس،
0: الله يبارك فيك.
1: أحسنت ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية ما شاء الله. ولكن حاجة بركة، رد بالك من في العارض للسكون وإلا في المدود، يعني الغنة كهو مخرجها الخيشوم، ما نقولوش عنيد سميع، لا بالخشام نقولوا عنيد، ها العارض للسكون الكل، والا المد رد بالك، يعني نحي سكر خشمك كاية وانت تقرا تو تشوف، مثلا المد اذا كان قريته بالخشم تو يبان لك، فهمت ولا لا؟ رد بالك كان ما الحكايه هذيك، ما شاء الله عليك تلاوتك باهيه انت واختك، ربي يبارك فيكم ان شاء الله، جعلكم الله من اهله، ربي يبارك فيكم، احسنتم. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: مرحبا
0: ماجد من مهدية.
1: ماجد.
0: أي
1: مرحبا بميسي ماجد،
0: أي أي
1: شنو باش تسمعنا اخويا؟ اي
0: أقرأ من سورة البقرة
1: اي
0: الحزب أول الحزب الثاني
1: تفضل
0: صفحة 11.
1: تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون

ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند

0: قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
1: الله يبارك فيك سي ماجد.
0: باهي
1: تلاوتك باهي ما شاء الله عليك. ها شنية حفظها الكل البقرة ولا؟
0: ومازلت
1: بيت نقرا دخلت الحزب الثاني ان شاء الله. ما شاء الله عليك ما شاء الله ربي يثبتك ان شاء الله.
0: هو تجويد اول عام الحمد لله معناها توفيق من عند ربي سبحانه.
1: ايه باهي باهي ما شاء الله. هذه سنه اولى وك ما شاء الله عليك يعني تلاوتك باهي وحروفك باهين ومازلت تتحسن يعني برشا اكثر من حكا ان شاء الله. احسنت يا سيدي.
0: ربي يسهل على الشيخ العربي النجم بنتي تحب تقرا شويه مسلسل لو سمحت.
1: تفضل. السلام عليكم.
2: عليكم اليوم ولا انتم تحت.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بيك. مانيش قاعد نسمع فيك بالقديرة والصوت يقص قعد في بقعة هكا باهية فيها الرزو باهي. شنو باش تقرانا بنتي؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: هدى من الجم.
1: هاي هدى مرحبا بيك.
2: شكرا.
1: شنو باش تسمعنا؟
2: متيسر من سورة الزخرف.
1: الزخرف هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
1: عودها وهم فيه مبلسون.
2: إن شاء الله. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
1: الله يبارك فيك. أحسنت يا هدى. باه تلاوتك باه يا ما شاء الله عليك. ربي إن شاء الله يثبتك.
2: شكرا. شيخ أنا ذكرتني ولا لا؟ أنا مستمع وفيرا.
1: كيف؟ نعرف.
2: أنا مستمع وفيرا.
1: أي لا صوت نعرفوه معهود. ربي يبارك فيك عايشك. شكرا. احسنت يا سيدي على التلاوه الباهيه دي. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا.
3: عبدين من بيت
1: نسي. الاسم
3: عبد الجليل من نسي.
1: عبد مبي.
3: عبد الجليل.
1: عبد الجليل باهي خويا عبد الجليل. بالله مش نسمع فيك بالقدا يعني شوف.
3: شوف
1: باهي باش نسمعوك باش تنجم التلاوة نسمعوها بالكدا. هاي
3: السلام عليكم.
1: مرحبا، شنو باش تقرا لنا؟
3: سورة نوح.
1: من سورة نوح، تفضل سيدي. هاي
3: أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوح إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين.
1: عودها. قال يا قوم إني لكم، هاي.
3: قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أذن الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني أعلنت لهم وأسألت لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
1: الله يبارك فيك سي عبد الجليل. الله يبارك فيك. تسمع فيا؟
3: نعم.
1: تسمع فيا؟
3: أي نعم.
1: باهي، قلت لك بارك الله فيك.
3: أي بارك الله فيك.
1: ركز شوية، الغنن والواحد أعطيهم حقهم، ها؟ ثم إني أعلنت لهم وأسأل كلهم باهي. وإني كلما دعوتهم، ها؟ أي وخلص الحروف شوية هكا من بعضها، يعني المفخم وكالمرقق. تلاوتك باهية ما شاء الله عليك، مع الخدمة إن شاء الله تولي أحسن من هكاي. ربي يبارك فيك. أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا.
4: مرحبا بك.
1: عايشك. الاسم؟
4: أيوب حسيني من ولاية سيدي بوزي.
1: مرحبا بك سي أيوب.
4: باش نقرأ ما تيسر من سورة الفاتحة.
1: هاي تفضل. ما تيسر ولا باش تقرأنا الفاتحة الكل؟
4: الفاتحة الكل.
1: باهي، هاي تفضل.

0: لين أهمي.
1: يا سي أيوب،
0: نعم
1: بارك الله فيك،
0: يا عايش محمود ليش
1: ربي يفتح عليك.
0: يا عايش.
1: أما احنا الفاتحة ذي قعدنا يمكن 3 ولا 4 شهور نخدموا فيها، ها
0: اي
1: خذيناها كل حصة نعملوا في آية، صحيح ولا لا؟
0: اي نسمع فيكم ديما.
1: صحيت به. أهم حاجة وأنا ديما نحكي على الحروف، قلنا نقرأ الفاتحة حرف حرف ونبدأ، ما هي فاتحة هي سبعة آيات ما فيها حد شيء، يعني كيف نبدأ ونقرأ فيها نقرأ بالسياسة فيها في العقل. مثلا نقول أعوذ بالله من الشيطان، ما نحبش هكا مثلا اهدنا، ما عناش احنا عنا اي، صحيح ولا لا؟
0: نعم.
1: ما نقولوش لله، لا عليه لا، نحبها لله يا ربي، كيف كيف رب العالمين، علاش رب العالمين؟ ها بي يعني الحروف، نحب اك اتمام الحركات تشدها انت للفاتحة تقول الحمد لله يا رب العالمين. ترى اقرأ لي الآية هذه.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللي بعدها
0: الرحمن الرحيم.
1: ترى اللي بعدها
0: ملك يوم الدين.
1: صحتك. اللي بعدها
0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: اللي بعدها
0: اهدنا
1: لا مش اهدنا، قول اهدنا اهدنا
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: هاي
0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
1: قلها قولها الكل مع بعضها، غير المغضوب عليهم ولا

0: ما شاء الله عليك، قاعد تمشي تتعلم انت ولا لا؟
1: لا لا نسكن في منطقه ريفيه.
0: اي
1: ما نجمش نمشي نتعلم.
0: ما شاء الله عليك به تو انت، ما شاء الله عليك هو حتى من صوتك واحد ملعلع هكايا، تحب ظهر فيك تحب القران ها.
1: اي
0: به يعني تنجم تتعلم وذنيك باهي ما شاء الله، اللي نقولوا لك تعاود فيه، فان شاء الله ربي يفتح عليك ها ونسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكايا. باهي وخذ داك الملاحظات هذوكم ها والحروف وفي عقلك، كيف تبدا تقرا اقرا كل حرف رجعوا الاصل وقول لا انا نقول ايه ما نقولش اه شنيا اه ما تجيش هذايا اه ما عناش فهمت ولا لا ها. مثلا قل اعوذ برب الناس، قول قل اعوذ برب برا ها فخموا الرا هكا بي كيف كيف نكسرها بالقدا ما نقولش برب ها بي، قل بي بابو بي برب الناس مالكي كيف كيف مالكين ما نقولش مالكين ك لا ما هيش ك ها. كل حرف انطق وحده مفتوح ومضموم ومن بعد مكسور، وكيف تقولها مكسوره الحرف يعني مثلا كي يلزمك تنطق وكيكه في القران باهي. الله يبارك فيك، احسنت نسمعوك مره اخرى ان شاء الله في تلاوه احسن من كي يا ايوب يا باهي، ربي يبارك فيك. ناخذ فاصل ثم نعود.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
3: إشهار.
4: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: عهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي الكرام، السادة المستمعين، نعود ونذكركم كما قال ربي سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يعني قاعد نقولكم على الحروف وعلى كيفاش يلزمنا نتعلموهم ونقراوهم بالجدا، ونحاولوا باش نتعلموهم بالجدا، باش يعني كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، ومالي إلا ستره متجللا. فنحاولوا أحبابي الكرام، يعني نحاولوا الحروف متاعنا واللغة متاعنا. رأوا اللغة متاعنا مزينة ياسر، لغة الفاعل مرفوع، يعني الفاعل ديما مرفوع. يعني انت لما تكون فاعل يعني بطبيعة باش تكون مرفوع. وربي قال يعني: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي
1: مرحبا.
2: ربي يفضلك. محمد من منوب.
1: مرحبا بك سي محمد.
2: عاش. ما تيسر من سورة النازعات.
1: النازعات، تفضل. أيه

0: الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟
1: ترى عنا الهامستين هنا، فما إدخال ولا ما فماش؟
0: أنتم
1: أي فيها أي. إدخال ولا لا؟
0: أي ما بعضهم إدخال في بعضهم.
1: لا لا، هما ما هو همستين الزوس. أأنتم يعني أأنتم. احنا بالرواية متاعنا كي باش نقراوها، نقراوها أنتم ولا نقراوها أنتم أشد؟
0: أأنتم
1: يعني نقراو نعملوا الأولى محقة ومعها ما الطبيعي، نقولوا أنتم أشد خلقا.
0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.

0: أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى.
1: عودها. فإذا جاءت الطا واعمل التضعيف الشدة بالجداء.
0: فإذا
1: ولا اي به فإذا
0: جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن

لا لا ما نقولوش في ما الميم بعدها ما فماش مد. نقول صحيت، نقولوا فيما أنت من ذكرى. هاي عاود.

0: بارك الله فيك سي محمد، احسنت. باهي رد بالك، ما عادش تنساها هذيك
1: إن شاء
0: فيما،
1: الله شيخ.
0: وذيك انتم ما نقولوش انتم على طول، نقولوا انتم بعدها ما الطبيعي يعني انتم وفيما، زوز هذو معنا صلحناهم. باهي
1: يرحم والديك
0: ما تنساهمش،
1: ربي يبارك لك.
0: ربي يبارك فيك، احسنت. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: مرحبا. سلوى، باهي اختي سلوى، راهو مانيش قاعد نسمع فيك بالكدا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: الصوت قاعد يتقطع، شوف بقعه باهيه اقعد فيها هكا ولا شني باش شني باش تسمعنا؟ غافر تفضل. اي
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القوم لا إله إلا هو إليه المصير ما يجاد في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسلهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم
1: ترى
0: فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات رب

0: ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: الله يبارك فيك أختي. أحسنت. باي
0: باي
1: كيفاه؟
0: ما تسنوا ثمش ملاحظات خطر أنا ما نش نقرأ رني في دمية نقرأ في الدار معكم أنتم.
1: والله تلاوتك باهية ما شاء الله عليك، اما احنا راو كيف نبداو نسمعوا طويكة ما نجموش نصلحوا كل شيء، يعني انا ديما نعطي معلومات عامة باهي، يعني في الحروف في الغنن في كذا، اما باهي تلاوتك باهي، علاش ما تمشيش تقرا تزيد تقرا في الجمعية؟ ها انا ديما
0: دي نبعد على المدينة وان شاء الله بقدرة الله
1: باهي، راو القرآن هو ناخذوه بالتلقي، يعني يلزم يعني يلزم مرئي وسمعي الزوز مع بعضهم، فهمتوا ولا لا؟ يلزم ناخذوه يعني في المباشرة كي باش فما حاجات نصلحوهم يعني في المباشر. وهنا إذاعة الزيتونة المباركة ما شاء الله يعني يعني فيها كل شيء، فيها الدروس فيها الإملاءات فيها الدروس متاع التجويد، فاحنا نتبعوا ماذا بينا نتبعوا زاد الحصص هذوما باش إن شاء الله يعني ناخذوا المعلومات ونحسنوا شوية في التلاوة نتاعنا إن شاء الله. لكن هنا السادة المستمعين فما ناس تبدأ تقرأ يحب يقرأ وما نجموش نصلحوا له كل شيء، كان نصلحوا له كل شيء تمهمش يعني كل حرف نصلحوه ها سي قعدنا غاديك، فهمت أختي؟ أما باهي تلاوتك في المجمل ما شاء الله عليك، وربي إن شاء الله يعلمك وربي إن شاء الله يجعلك من حملة كتابه يا أختي سلوى. باهي تلاوتك وان شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من أكي، ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مالا شيخ.
1: الاسم
2: محمد.
1: مرحبا بك سي محمد، منين؟
2: من منزلت.
1: مرحبا بك، شنو باش تسمعني؟
2: من الأحقاف إن شاء الله.
1: من الأحقاف، باهي تفضل. أي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنه

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
1: الله يبارك فيك، أحسنت، ممتاز، ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله. أنت من بنزرت يا سي محمد؟ ما شاء الله عليه الأخ ذلك، كان يقرأ متعنا وهو مشى الصوت مشى. السلام عليكم، ناخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: أو بيك عايش. شو نقرأ من سورة النازعات؟
1: النازعات. مرحبا.
2: تفضل أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
1: باي قول فالسابقات، عاود لي فالسابقات يعني.
2: فالسابقات،
1: لا ما قولوش فالسابق، عملها سهلة، ضعف أما ما تشدش فيها برشا، قول فالسابقات سبقا.
2: فالسابقات سبقا
1: صحيح.
2: فالمدبرات أمرا،
1: ما نقولوش أما، ما نقلقلوش الميم، نقولوا أمرا.
2: فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
1: عودها، يقولون أي؟
2: يقولون أئنا لمردودون
1: في عقل، قولها هكا، يقول يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
2: يقولون
1: أئنا
2: لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة.
1: قول فإنما هي
2: زجرة،
1: لا مش فإنما هي، فإنما بعد الميم عنا ما الطبيعي، فإنما هي زجرة هاي.
2: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى.
1: قل اذهب إلى فرعون، عاود اذهب، قلق للباء،
2: اذهب إلى،
1: لا قل اذهب،
2: اذهب إلى،
1: لا ما نقولوش إذا، قل اذهب إلى فرعون.
2: اذهب إلى فرعون.
1: هب
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى.
1: الله يبارك فيك أختي.
2: عايش عايش.
1: قاعدة تمشي تتعلم ولا لا؟
2: إن شاء الله. أي ما عنديش برشا.
1: طو بديتوا في الجزء عامة؟
2: أنا في جزء عام.
1: ما شاء الله، قد حفظتوا الكل توا ولا مازلت؟
2: لا مازلنا عنا 3 شهور من اللي بدينا.
1: بيه 3 شهور ان شاء الله تكملوا تو تشوف بعد ما تكملوا الجزء هذايا تولي ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: تقرا بالقد ان شاء الله. شكرا، ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا.
3: رشيد من طبرق.
1: حسين.
3: رشيد من طبرق.
1: رشيد مرحبا بك سي رشيد.
3: وبيك عايشك.
1: الله يبارك فيك. عايشني باش تقرا لنا سيدي
3: الضحى.
1: الضحى تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى.
1: قول يتيما فآوى.
3: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك

0: إلى فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله يبارك فيك سير شيت. أما ما تنسيش عذر كيف تقول ووجدك ضالا، عنا إخفاء زاد غاديك كيف كيف ووجدك عائلا ف أعمل إخفاء قبل ما تنطق حرف الفاء باهي قاعد تمشي قاعد تمشي تتعلم.
0: انا والله انا زدت نحاول ان شاء الله.
1: حاول
0: بعيد شوي انا
1: اي باهي ما شاء الله. هاك تقرا انت يا كي كان تمشي تو يسقلوك ما شاء الله تولي ها
0: بارك لك يا عايشك بارك لك يا رحمه الله
1: ويقولوا لك يا شيخ رشيد
0: ان شاء الله.
1: ربي يبارك فيك يا سيدي.
0: بارك فيك
1: يا ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا. الاسم
2: كريم المهدي.
1: مرحبا بك كريم.
2: بك
1: شنو باش تقرا لنا؟
2: سورة المؤمنون إن شاء الله.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: الله يبارك فيك ما شاء الله عليك سي كريم. أحسنت
2: بارك
1: في كلمة اللغو ديما كيف يبدأ عنا حرف مفخم وساكن وقبله فتحة نحاولوا باش نهزوه أكثر خطر هو يبدأ مفخم أكثر من يعني نقولوا والذين هم عن اللغو عاود هالي ترى
2: والذين هم عن اللغو معرضون.
1: ما شاء الله عليك ربي إن شاء الله يحفظك ويبارك لك ويجعلك من حمل كتابه. أحسنت يا سكري. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا
3: بلال.
1: مرحبا يا سي بلال منين خوي؟
3: من وياك من السير.
1: مرحبا شني باش تسمعنا؟
3: والله ان شاء الله نسمعكم ما تيسر من سورة فصلت.
1: فصلت باهي تفضل. اي
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
1: عاود كتاب إخفاء هنا.
3: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض.
1: كيف عنا إخفاء ونذيرا فأعرض.
3: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكن.
1: شوف هما جمع ولا لا؟ وقالوا يعني نقولوا وقالوا قلوبنا ما نقولوش وقالوا قلوبنا. اللام بعدها ما الطبيعي. يلا.
3: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا
1: مما تدعونا مش تدعوننا تدعونا إليه
3: مما ما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى.
1: هنا الألف اللي في أنا فوقها سكون ولا لا؟
3: أي
1: صحيت كيفاش نقراو هذه كنقولوا
3: انما تعدى ما نقراوش
1: نقولوا قل انما انا بشر انا انا ها انا بشر مثلكم هاي تفضل
3: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة
1: وهم بالآخرة إخفاء شفوي
3: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: الله يبارك فيك أحسنت يا بلال. قاعد تتعلم أنت ولا لا؟
3: أي قاعد نتعلم.
1: بيه؟
3: أما كم ثم السور ضم صعب ما نفهم شوية صعوبية.
1: أي لا ما همشي صعب سهلين ولقد يسرنا القرآن للذكر ها؟ كل ما تزيد تخدم كل ما تتحسن خير يعني باهي؟
3: إن شاء الله
1: كل ما تزيد تخدم كل ما تزيد تلقى إن شاء الله. ورد بالك ركز في عقلك باش ما عادش تنسينا الاخفاء وما تنسناش الاخفاء الشفوي وما تنساش المدود تاكلهم ها باهي قرايتك باهيه تركيز تو تحسن ان شاء الله وتولي تقرا لنا احسن من هكا باهي خويا ربي يبارك فيك احسنت نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا ان شاء الله. السادة المستمعين نقول لهم ان شاء الله نحبوا نسمعوا تلاوات باهية يركزوا لنا شوية ويحضروا اللي باش يقراوه قبل ما يسمعونا ها باش نسمعوا حاجة هكايا باهية على خاطر الناس الكل تسمع فيهم يعني باك تعرف في إذاعة والناس الكل تسمع فنحبوا نسمعوا حاجة يعني باهية وتركيز وما ينحيوا كتراك شوية ما يخافوش هكايا ويحضروا اللي باش يقراوه. وربي يبارك فيكم وأحسنتم على ما قدمتم شكرا لكم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك.
3: اللهم علمنا كتابك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ منير السليتي برواية قانون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
2: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم لمان.
3: الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم العقيدة النورية، هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي محمد جمعة عياد حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: الله يبارك فيك سيدي. إذن نواصل هذه الرحلة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي علي النوري الصفاقسي التونسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى قوله رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، والكلام المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والسكوت لاستلزام جميع ذلك الحدوث، ويدل على جميع معلوماته، ودليل وجوب اتصافه تعالى بها الكتاب والسنة والإجماع، وكونه تعالى حيا وعالما ومريدا وقادرا وسميعا وبصيرا ومتكلما. نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا سهل إلا ما سهلته، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبدأ درسنا هذا اليوم وحصتنا بالحديث عن صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى، والتي كثر حولها وفيها الخلاف والجدال.
3: صحيح.
4: وعذبت لأجلها علماء، وعذب لأجلها علماء وأولياء، وهي صفة الكلام.
3: صحيح. والفترة التاريخية هذه مشهورة جدا،
4: الذي حصل إمام أحمد بن حنبل إلى غير ذلك. وكما قال الإمام سعد الدين التفتزاني وغيره، أن هذا العلم، علم العقيدة، من أسمائه علم الكلام.
3: صحيح.
4: ومن بين أسباب تسمية هذا العلم بعلم الكلام، وهو أي من باب تسمية الكل بجزئه، ولأن هذا الكلام هذا العلم يتحدث عن الصفات، ومن بينها صفة الكلام، وهي أشهر صفة كثر حولها الخلاف. صحيح. والنقاش والمناظر، وعقدت لأجلها مناظرات، فصار يسمى العلم الذي يبحث فيه عن صفة الكلام بعلم الكلام.
3: نعم
4: نعم. وكلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى من كلام قديم.
3: نعم.
4: لأننا نعتقد أن الله متصف بصفة الكلام.
3: نعم.
4: وصفة الكلام قائمة بذاته تعالى.
3: نعم.
4: وبما أن صفة الكلام قائمة بذاته تعالى وذات الله قديم، فلا يقوم بذات القديم إلا القديم.
3: قديم. نعم.
4: فصفاته كلها قديمة، بينها صفة الكلام. طيب، هل كلام الله سبحانه وتعالى ككلام المخلوقات؟ قلنا هذا لا يقول به مسلم.
3: أكيد.
4: فالله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. نعم. قلنا هذه آية
3: المخلوقين.
4: لا يشبه. نعم. آية لابد أن نستحضرها عند حديثنا عن ذات الحق وصفاته. حديثنا وكلامنا هو عبارة عن ماذا؟
3: صوت،
4: عن حروف
3: وحروف. نعم، هذا هو.
4: وهذه الحروف من شأنها ومن سماتها التعاقب.
3: نعم.
4: والحدوث والتغير والتجدد. فأنا إذا قلت لك السلام عليكم ورحمة الله، فأنا لا أنطق الميم إلا بعد نطقي للام الممدودة.
3: نعم.
4: ولا أنطق اللام الممدودة إلا بعد نطقي للسين. فإذا نطقت الميم ماذا حدث للحروف السابقة؟ عدمت.
3: نعم.
4: ثم قلت السلام عليكم، فإذا نطقت حرف العين ماذا حدث للميم؟
3: ميم.
4: عدمت. وهكذا الحروف توجد وتعدم، توجد وتعدم، حتى تظهر وحتى تسمع. وهذا الحدوث لا يصح أن يقوم بذات الحق سبحانه وتعالى.
3: نعم.
4: فيستحيل في حقه سبحانه وتعالى.
3: نعم.
4: أن يكون كلامه من حروف وأصوات. نعم، هناك من قال من أهل السنة والجماعة كالحنابلة كالإمام أحمد بن حنبل، وحتى من بعض أشاعر كعضد الدين الإيجي في المواقف، قال كلام الله بحرف وصوت قديمين لا يوجد بين الحروف تعاقب. نعم، حرف وصوت من حيث الكلمة.
3: نعم.
4: اللفظ، لكن ليس هذه الحروف كحروفنا، لا، بحروف وأصوات قديمين، وهذا قال به عضد الدين الإيجي. لكن جمهور أهل السنة والجماعة وجمهور الأشاعرة يرون أن مطلق التنزيه.
3: نعم.
4: أن ننفي عن الله الحرف والصوت.
3: صوت.
4: لماذا؟ لأن الإنسان لا يعقل الحرف والصوت إلا إذا كان فيه التعاقب.
3: نعم.
4: وإلا ولا يعقل ولا يدرك الصوت إلا إذا خرج من محل ووصل إلى محل، يعني خرج من المتكلم ووصل إلى السامع. ومجرد خروج الصوت من محل ووصوله إلى محل آخر هذا يلزم منه الحدوث. فالأسلم.
3: نعم.
4: والذي يطمئن إليه القلب قول جمهور الأشاعرة أن كلام الله سبحانه وتعالى منزه عن الحروف والأصوات، لما في ذلك من لوازم الحدوث، ولما في ذلك من المشابهة أو المماثلة بين كلام القديم وكلام الحادث. فلذلك تجد علماءنا إذا عرفوا صفة. نعم. الكلام، الصفة الوحيدة التي ينفون فيها ما يلزم منه الحدوث. يعني لما نرى صفة القدرة كيف يعرفون صفة القدرة؟ صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. العلم صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تنكشف بها جميع الأمور على وجه الإحاطة من غير سبق خفاء. فلا لا ينزهون ولا يسلبون عن هذه الصفة ما يلزم منها الحدوث. أما الكلام، لماذا إذا عرفوا صفة الكلام يبدأون في واسط التعريف بالتنزيه وبالسلب والنفي؟ لأن هذه الصفة أكثر صفة يتوهم فيها ماذا؟ التشبيه. فيتجدونهم يعرفون صفة الكلام ويقولون صفة الكلام صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، والآن مباشرة يبدأون بماذا؟ بالنفي.
3: نفي. نعم.
4: ليس بحرف ولا صوت، منزهة عن التقديم والتأخير والإعراب. ثم يكمل التعريف ويقول دالة على جميع معلوماته. فكلام الحق سبحانه وتعالى لا نعلم ماهيته. لماذا؟ لأن حديثنا، وهذه ملحوظة مهمة جدا أستاذ هيثم ولكافة المستمعين، لماذا وضعت التعاريف؟ نحن لماذا نعرف؟ حتى نصل إلى إدراك حقيقة المعرف. فأنت تعرف الصلاة حتى تعرف ماهية الصلاة،
3: صحيح،
4: وتعرف الحج حتى تعرف ماهية الحج، تعرف الإسلام حتى تعرف ماهية الإسلام. أما صفات الحق سبحانه وتعالى فالتعريف لا يمكن أن ندرك به ماهية الصفات، لأن صفات الحق سبحانه وتعالى لا يدرك حقيقتها إلا هو سبحانه وتعالى. فلذلك جميع التعريف لا يمكن أن تكون حدودا. شو معنى الحدود؟ تعريف يدرك به ماهية المعرف. لا، أنت لا تستطيع أن تدرك ماهية صفات الله، فلا يعرف الله إلا الله، ولا يعرف صفات الله إلا الله سبحانه وتعالى. قلنا هذا راه إلا الله على سبيل الحصر. طيب يقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم، لا يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة كنه الصفات، لكن دائما نقول أعرف الخلق بالله سيدنا رسول الله. احنا المعرفة بالله وبصفاته متفاوتة. شكون أكثر مخلوق؟ طبعا لما نقول مخلوق يعني سوى الله. أعظم مخلوق يعرف الله ويعرف صفاته هو سيد الوجود صلى الله عليه وسلم. قال الكلام المنزه عن الحرف،
3: صح، والصوت،
4: والصوت والتقديم والتأخير والسكوت.
3: نعم.
4: مما يشاع وانتشر على ألسنة بعض المذاهب الأخرى،
3: نعم،
4: أنهم يقولون الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، صحيح، ويسكت متى شاء. الله قادر على أن يتكلم متى شاء،
3: نعم،
4: ويسكت متى شاء، ويتكلم بما شاء. فنحن نقول أنت ربطت صفة الكلام بصفة ماذا؟ المشيئة.
3: نعم.
4: أنت قلت متى شاء، والمشيئة هي صفة ماذا؟ الإرادة. والإرادة تتعلق بماذا؟ بالممكنات. فكلامك هذا يلزم منه أنك جعلت صفة الكلام حادثة.
3: نعم.
4: إذا قلت أن الله يتكلم، يمكن أن يتكلم ويسكت. تعرف معنى يتكلم ويسكت؟ أي تارة يتصف بصفة الكلام، وتارة يطرأ عليه سكوت، ثم يتصف بصفة الكلام، ثم يطرأ عليه سكوت. إن لم يكن هذا حدوث فما هو الحدوث؟
3: صح. هذه من
4: ثم تقول رغم ذلك، تقول أن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، ثم تقول أن صفة الكلام قائمة بذاته تعالى. هذا من باب الجمع بين النقيضين. كيف تجعل للكلام بداية ونهاية ثم تقول أن هذه الصفة قديمة قائمة بذاته تعالى؟ الحادث لا يقوم بقديم. فالله سبحانه وتعالى متكلم أزلا وأبدا، لا يطرأ على كلامه سكوت، لأن السكوت هي نهاية الكلام وهذا حدوث.
3: نعم.
4: نحن نعتقد أن الله كان متكلما ولا يزال متكلما،
3: صحيح،
4: متكلم أزلا وأبدا. ثم قال لماذا منزه عن الحرف والصوت؟ لاستلزام جميع ذلك الحدوث كما، نعم، رأينا، ويدل على جميع معلوماته. احنا قلنا صفة القدرة مثلا تتعلق بجميع الممكنات، تعلق إيجاد وإعدام. صفة العلم تتعلق بجميع الأمور، تعلق انكشاف. طيب والكلام؟ صفة الكلام تتعلق بجميع الأمور مثل العلم، جميع الأمور. فالله يتكلم في الواجب والمستحيل والجائز، أي كلامه يدل على الواجبات والمستحيلات والجائزات. تعلق ماذا؟ دلالة. تعلق دلالة.
3: دلالة.
4: نعم. أنت إذا تكلمت مثلا،
3: نعم،
4: أنت إذا تكلمت أو أردت أن تتكلم،
3: نعم سيدي،
4: تريد من كلامك ماذا؟ ماذا تريد من كلامك؟ تريد من كلامك أن يدل، تريد من كلامك أن يدل على معنى. أنت تتكلم،
3: نعم،
4: حتى توصل معنى معين، لأن الألفاظ تدل على المعاني.
3: صحيح.
4: كلام الحق سبحانه وتعالى ليس بألفاظ وحروف، لكن أيضا يدل على معاني. طيب هذه المعاني ما هي؟ ما هي المعاني التي هي مدلول كلام الله؟ جميع الواجبات والمستحيلات والجائزات. فلذلك وفي هذا لا شواهد في القرآن والسنة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني.
3: نعم.
4: إني أنا ربك.
3: نعم.
4: ما يبدل القول لدي. هذا كلام صح ولا؟
3: نعم.
4: هذا كلام له معنى. هذا المعنى يدل على ماذا؟ على الصفات الواجبة لله سبحانه وتعالى وعلى ذاته. فهذا كلام يدل على الواجب الذي لا يقبل النفي.
3: نعم.
4: وأيضا تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن المستحيلات، قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يتحدث عن استحالة وجود الشريك.
3: نعم.
4: والواجبات قل هو الله أحد والله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه كلها كلام يدل على الواجب. والجائزات تحدث الله سبحانه وتعالى عن الشمس والقمر.
3: صحيح.
4: والدواب والسماوات والأراضين والأنبياء والمرسلين والبحار والجبال، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها ممكنات. فكلام الله سبحانه وتعالى يدل على معاني، هذه المعاني هي تشمل جميع الواجبات وجميع المستحيلات وجميع الجائزات. ولكن هذه الألفاظ التي نقرأها في القرآن،
3: صحيح،
4: هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف من الفاتحة
3: إلى الناس،
4: هل هذه الألفاظ هي كلام الله أم لا؟
3: نعم،
4: هي كلام الله، ومن أنكر ذلك فقد كفر.
3: نعم.
4: لا يوجد مسلم ينكر أن هذا القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونخطه بأيدينا ومحصور بين دفتي المصحف ويكتب بالحبر، أن هذا الكلام هو كلام الله، لا ينكر ذلك مسلم، ومن أنكر ذلك فقد كفر. لكن هل هذا الكلام هي الصفة القائمة بذاته تعالى؟ لهنا محل الخلاف.
3: نعم.
4: هذا الكلام اللي هي ألفاظ الحمد لله، أنا كحادث يا أستاذ هيثم وأيها المستمعون حتى نفهم،
3: نعم،
4: أنا كحادث لساني نطق بهذه الحروف ويدي خطت هذه الحروف وطبع هذا الكلام في مصاحف، هل يعقل أن تكون هذه الحروف التي من شأنها التعاقب، فأنت إذا قرأت القرآن لا تستطيع أن تقرأ الحرف الثاني إلا بعد نطقك للحرف الأول؟
3: نعم. نعم.
4: هل هذه الحروف هي القائمة بذاته تعالى؟ أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية قالوا لا.
3: نعم. هذه في حركات لسان،
4: هذه فيها حركات أصوات وتكتب في المصاحف.
3: نعم.
4: حتى وصل بالبعض غفر الله لهم وهداهم أن قال هذه الحروف قديمة والمكتوب بين دفتي المصحف قديم، بل وصل بالبعض للأسف، وهذا بصراحة دلالة على قلة العقل، أنه قال هذه الأوراق التي كتبت فيها حروف القرآن قديمة. طبعا هذا لا يقول به عاقل، يعني هذا دليل على قلة العقل وخفت. يا سيدي هذه الأوراق كانت فارغة فكانت فاضية وصنعها البشر، وهذه الحروف كتبت بحبر من صنع البشر وبآلات من صنع البشر ويقرأها البشر، فلا تكون هذه الحروف هي القائمة بذاته تعالى. طيب فلماذا سميت القرآن كلام الله؟ الله سبحانه وتعالى كلامه فيه خطاب منه إلى المكلف.
3: نعم.
4: فيه خطاب منه إلى المكلف. أنت لما تقرأ القرآن، ألا يوجد في القرآن أوامر ونواهي؟
3: أكيد.
4: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
3: نعم.
4: إحنا قلنا أن كلام الله القائم بذاته تعالى،
3: نعم،
4: ليس بحرف ولا صوت.
3: نعم.
4: ولا يمكن للحادث أن يدركه إلا إذا أذن الله له ذلك كما فعل لسيدنا موسى.
3: صحيح.
4: فلو أمرنا الله نحن بأوامر ونواهي، هل كنا سندرك ونعرف ونعلم هذه الأوامر والنواهي لو طالبنا الله بمعرفة هذه الأوامر والنواهي من خلال كلامه القديم
3: سبحانه وتعالى؟
4: يعني تصور على الفرض والتقدير، وهذا جائز في حقه، لا يسأل عما يفعل، لكن من باب رحمته تعالى بنا. تصور لو طالبنا الله سبحانه وتعالى بأن نمتثل للأوامر والنواهي، طيب من أين أعرف هذه الأوامر والنواهي؟ من خلال كلامه القديم. لكن أنا لا أدرك كلام الله القديم ولا أسمع كلام الله القديم، كيف ذلك؟ خلاص أنت مكلف، اتصرف.
3: نعم.
4: هذا تكليف بما لا يطاق
3: الإنسان. نعم.
4: لا يطيقه الإنسان، ولكن يجوز في حقه تعالى أن يفعله لأنه لا يسأل عما يفعل. لكن رحمة بنا أنزل لنا قرآنا بلغتنا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. شوف لفظ الإنزال.
3: نعم.
4: يدل على أن هذه الألفاظ ليست قديمة لأنها منزلة.
3: نعم.
4: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لماذا قرآنا عربيا؟ لأن الله إذا خاطب قوما أنزل لهم كتابا بلغتهم.
3: نعم.
4: حتى يفهموا خطاب الله. فلما بعث الله سيدنا موسى أنزل له ماذا؟ التوراة. كيف كانت التوراة؟ كانت التوراة باللغة العبرانية التي يفهمها بنو إسرائيل في ذلك الوقت.
3: نعم.
4: فلما أراد الله بعث سيدنا عيسى أنزل له ماذا؟ الإنجيل. ولما أراد أن يوجه الخطاب إلى بني إسرائيل من أمة سيدنا عيسى أنزل لهم الإنجيل بلغة ماذا؟ باللغة السريانية. ثم لما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل له القرآن بلغة الجزيرة العربية. نعم. التي هي اللغة العربية حتى يفهم المخاطب
3: ويعقل
4: مراد الله وأمره ونهيه. لازال هذا الكلام يطول،
3: أكيد أنا
4: وسنقف هنا ونرجع في الحصة القادمة من حيث وقفنا ونزيد الأمر تفصيلا ونأتي بأدلة ونصوص أئمة السلف في هذا الشأن.
3: جميل.
4: وخاصة منهم أيضا المالكية. ونقارن بين مذهبنا ومذهب المعتزلة حتى لا يتوهم أحد أن كلامنا هو عين كلام المعتزلة. فما بين أهل السنة والمعتزلة في هذا المبحث بون شاسع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. أمين. وإياكم. أمين. وأن يزيدنا فقها. أمين. وعلما وفهما. أمين. يا رب العالمين.
3: بارك الله فيكم شيخنا محمد جمع عياد، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم العقيد النورية. أخوكم هيثم الإمام يقولكم في آخر هذه الحصة حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: العقيدة النورية، العقيدة النورية، العقيدة النورية، نحيي معاني التوحيد ونغوص في صفاء العقيدة. كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، نقية رحيمة وواضحة. العقيدة النورية مع الشيخ محمد بن جمعة عياد وهيثم الإمام.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. نسيم يعطر روحا ويزكيها.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا.

وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم

يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليّ

خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة على النبي، وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما. فقد قال سيد العالمين صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: وما الوسيلة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة. صلى الله عليه بها 100 مرة.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
2: أكبر. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم

لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً.

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء

نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم.

وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا.

بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون

كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم

جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل

الباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه

موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين.

كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

أعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئت

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب، من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب، من القلب.
5: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب، من القلب إلى القلب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر.
8: أعوذ

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 47 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول بليت: قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
2: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
2: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
0: وإدراك لما بين السطور.
2: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. رب سامع أوعى من مبلغ. أوعى من مبلغ.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبة وألفة.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استعتذروا يرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.

0: إشهار.
1: هذا البرنامج برعاية
2: صبرا طبخ المبدعين.
3: بريد الزكاة، بريد الزكاة. بركة، بركة. طهر، طهر. نماء، نماء. صلاح. كلمات تجتمع معانيها في كلمة واحدة، هل عرفتها؟ إنها الزكاة. الزكاة كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. بريد الزكاة دعوة للمشاركة والتواصل معنا، نشرا لثقافة الزكاة. بريد الزكاة مع مليكة قسام والجمعية التونسية لعلوم الزكاة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مشاهدين الأعزاء على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم أينما كنتم في تونس أو خارج حدود هذا الوطن الحبيب، أحييكم بالسلام والرحمة والبركات. هذه التحية أنشرها عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. أحييكم أحبتي في الله تعالى من القلب، وأرجو لهذه التحية هي أن تصل إلى قلوبكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، يتجدد اللقاء مع هذه الفريضة، مع فريضة الزكاة. نعلن حبنا لها أحبتي في الله تعالى، نعلن إجلالنا لها كيف لا، وهي أمر من رب العالمين. فأسأل الله تعالى في هذا اليوم، في اليوم 25 من ذي الحجة من سنة 1447 هجري، أن يوفق كل المزكين، عسى أن يحققوا إيتاءها كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه الفريضة بإذنه تعالى سبيلا لهم لجنة الرحمن. تحية من القلب موصولة إلى أخي الكريم محمد الفرجاني، يواصل معنا هذا المشوار على مستوى الإخراج الإذاعي، وأخي العزيز أحمد الطبابي كذلك يؤمن لنا الإخراج المرئي على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مهمتنا واضحة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، مهمتنا متعلقة بنشر ثقافة الزكاة، مهمتنا توعوية بالأساس، وهذا ما سأحرص عليه بمعية سيدي فضيلة الشيخ الأمين العبيدي. نبدأ معه هذا اللقاء الجديد في هذه الفقرة.
5: أنوار الزكاة، أنوار الزكاة.
4: بكل احترام وتقدير أحييكم سيدي الأمين العبيدي. مباشرة نتواصل معكم من قفصة الجميلة، حفظها الله تعالى وحفظ كل ولاية الجمهورية التونسية. أحييكم بالسلام والرحمة والبركات، فأهلا وسهلا سيدي أمين العبيدي. السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعي إذاعة الزيتونة وبهذا البرنامج الماتع الزكاة.
4: بارك الله فيكم سيد الأمين، تقبل الله منكم، وحضرتك عضو بالجمعية التونسية لعلوم الزكاة. ما شاء الله المشوار طويل مع هذه الجمعية العلمية بامتياز. المهمة كما ذكرتم منذ قليل هي نشر طبعا الوعي الزكوي سيد الأمين، والحمد لله تعالى وفقنا الله في أن يعني نحقق والحمد لله تعالى ثمرة طيبة، إلا أن العمل ينبغي أن يتواصل، لأن الزكاة أمر من أوامر الله تعالى، ولا ينبغي لنا أن نتهاون مع هذا الأمر سيد الأمين.
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
4: صلى الله عليه وسلم.
6: نحن الآن في أواخر شهر ذي الحجة،
4: نعم،
6: مع قريب 4-5 أيام صرنا عن دخول السنة الهجرية الجديدة.
4: صحيح.
6: وتعودوا منها من قديم أنها توانسة أنهم خصوصا التجار منهم إذا هذا موسم بتاع الزكاة يزكوا في محرم،
4: نعم،
6: في عاشوراء منها الناس علينا اشتقوا منها الزكاة منها من التعشير، نحن نجي عاشوراء نعشروا الزكاة.
4: أي.
6: نقرأ في الكتب منها الفتاوى تاع طهر محمد طهر عاشور قديم، والأسهل الأسهل تاع الزكاة تكثر في هذا الشهر، شهر منها في شهر محرم.
4: نعم.
6: علمانا قالوا الزكاة لم تشرع لذاتها، إنما شرعت تحقيق العديد من المقاصد، سواء في سواء على مستوى الفرد ولا الجماعة. فلهذا قالوا فهي مفروضة كل الشرع، عند اليهود وعند النصارى في كل الشرع الزكاة معناها ركن من الأركان ذلك الدين، لأن كل من الصلاة ولا الصيام ولا ذكر ولا قراءة القرآن ولا حج ولا عمرة كل عبادة قاصرة يفد بها صاحبها فقط، خلاف الزكاة هي عبادة متعدية. معلوم أن العمل المتعدد ما أعظم أجر،
4: نعم،
6: أكثر ثواب لما فيه من فائدة للغير. ذكر ما قصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب الناس إلى الله؟ قال أنفع الناس للناس.
4: نعم.
6: عبد الله بن مبارك أمير المؤمنين في الحديث كان مقسم حياته إلى ثلاث: عام يحج، وعام يجاهد، وعام يدرس. العام اللي في الحج ومجمع مع طلبة خرجوا معاه وكان غني وينفق عليهم على حسابه، الليلة كان في الطريق بعد غروب الشمس شاف مرأة هزت حاجة تحت خفية من مزبلة وصرفت حط بها وقال يا مات الله ما هذا؟ قلت له هذه دجاجة، دجاجة ميتة ألقوها الجيران في المزبلة، مرأة فقيرة وعندي أيتام ناكل إلا من المزبلة. إلا لحالها يا مرأة فقيرة المالك كان نشي به الحج كلها طولة.
4: نعم.
6: وجار أصحابه ما عليهمش وقال هم أنا أثناء ما هم سألش ربي ذكروني بالدعاء، حاولوا كيفاش أنت الإمام تاعنا وتحج بينا وكذا، قال من ما سألش ربي أثناء ما عليهمش القصة.
4: نعم.
6: يرجع منها اللي اسمها هاتف يقولوا حج مبرورا وذنب مغفورا وسعي مشكورا. بل فما رواية أخرى منها وإن كان في سندها ضعف قال منها قالوا يا عبد الله اسمها هاتف يقول يا عبد الله إن الله كتب لأهل الموقف هذه السنة حجة واحد وكتب 70 حجة. ليش؟ لأنه فك الأسرة كاملة، حب الناس إلى الله أنفعهم الناس،
4: أنفعهم
6: وحب
4: للناس.
6: الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينه أو تقضي عنه جوعا. العمل المتعدد ديما نحن غافلين عليه، مركزين على العبادات الفردية.
4: أيوة.
6: قوم الليل وصوم النهار كذا فيها، أما العمل المتعدد ديما وش كمان عمل قصر عمل لازم. يعني الزكاة معناها هي عبادة فيها جانب آخر، فيها جانب نتاع جانب اجتماعي. العبادة تخرج كلها فردية، نجيبش واحد يصلي على واحد ولا يصوم على واحد.
4: نعم.
6: فقال ابن عباس لا يصلينا احنا احد ولا يصومنا احد احد، خلاف الزكاة نجي يزكي واحد على واحد. ليش؟ لان فيها جانب تعبدي فيها جانب اجتماعي.
4: نعم سيدي.
6: فهي من أفضل من العبادات.
4: نعم، ونحن نؤكد سيد الأمين على هذا المقصد الاجتماعي لهذه الفريضة الجميلة. إذن علينا أن نكرر بأن هذه العبادة هي عبادة متعدية، وربي اجعلنا بإذن الله تعالى من أنفع الناس للناس. ونحن طبعا في رحاب هذا المعنى الجليل سيد الأمين، بعد قليل إن شاء الله في الفقرة الموالية اليوم باش نقدم هدية جميلة وقصة من واقع مجتمعنا. سيدي الأمين اليوم سنتحدث بإذن الله تعالى عن قصة يعني شخص تونسي هو كريم بإذن الله تعالى، يعني عاش الفقر إلا أن مال الزكاة والحمد لله تعالى بعث في نفسه أملا من جديد، والحمد لله تعالى وجعله صاحب مشروع خاص به يعني مدر للدخل له والحمد لله. احنا هذه صارت في يعني مجتمعنا، وأكيد فما قصص كثيرة تشبه هذه القصة.
6: لا موجود. أنا واحد صاحب نعرفه في مناسبة تاع عيد الأضحى وتخرج الزكاة يقسم في بعض منها السياح يقسم فيهم، يعني مشيت عائلة فقيرة طبطبت الباب خرجت لي منها خرجت الباب دخلت الشاي وخرجت، أما كي شفت منك الأولاد مرة مسكينة الألم لا جت تجري وقت الأولاد وكذا يبكيت أصل اللي أول مرة منها تدخل مشاة هم قاعدين ينتظروا ما يفهمش متي محوجة حتى طرف الحام جت مشاة كاملة اللي يركبوا عليها ويلعبوا بها قاعدين أصل لأن بكيت. فيها فوائد كثيرة وكثيرة، ولي حتى من قديم الزمان موجودة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد مسافر من قبلنا، وفي حديث صحيح من قبلنا من المؤمنين الأوائل بني إسرائيل مسافر من الأرض مرة في صحابة مع فيها صوت أسقي أرض فلان لفلان، قال الصحابة دي نتبعها شو هو تصب يا سبقاته صبت في سبخة حجرية ومنها طول الماء هبط الأرض تاع فلان. واحد يدور في الماء عنده مسحة ويدور في الماء الأشجار سلم عليه قالوا ما اسمه؟ قال فلان الفلاني على نفس الاسم اللي سمعه في السحاب. قالوا علاش اسمي؟ قال وراني جاي من المكان الفلاني مر في السحاب الذي هذا هو ماؤها، سمعت منها صوت اسقي الارض فلان الفلاني. ما السبب اللي اراد كلها يابسه وشيء الارض كانت؟
4: سبحان الله.
6: ثم سبب او نعم سبب ان المحصول على الارض نقسم على ثلاث: ثلث خرج وصدقات وزكاه، وثلث ندخلوا لعيالي، وثلث نعود لرجع الأرض. قال وصل لهذا وصل لهذا، هذا ما يعطيش العشر، ما اكتفاش بالعشر فقط.
4: نعم.
6: هذا يعطي الثلث. مالك لربي منها في الدنيا وفي الآخرة.
4: الحمد لله، ربي رزقنا هذه البركة سيدي الأمين. يعني خطابكم سيدي الأمين، ونحن يعني كما ذكرت منذ قليل لو نقف عند هذا الإطار الزمني نحن مقبلون على سنة هجرية جديدة، وطبعا خطابنا دائما موجه للطرف الأساسي في العملية الزكوية وهو المزكي، هو ذلك الغني اللي عنده أمانة. باقي نأكد على هذه الفكرة، ينبغي الغني أن ينظر إلى ماله طبعا أنه فيه نصيب لذلك الفقير، في حق الفقير مش حتى نصيب، هو حقه الفقير. يعني في هذا الباب سيدي الأمين من باب مراجعة النفس. وهك ترى يعني الأيام تمر سريعا وباقي احنا نقول الأمة المحمدية اليوم تعيش لحظة زمنية فارقة، ينبغي على كل مسلم أن يكون واعيا بها. لذلك مهم جدا أن نحقق يعني مقاصد هذه الأركان، ونحن نخص بحديثنا ركن الزكاة سيد الأمين.
6: صحيح صحيح، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحلف عليهم لا يجعل الله لهم من له سهم في الإسلام كما لا سهم له. قال أسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. هذه سهم سهم سهم كبير نضيع فيها، نضيعوش المزكية. هذه نعمة من نعم الله اللي واحد نعم عليه ربي أنه عنده مال ويزكي. هذه نعمتين، نعمة المال ونعمة أنه وفق ربي لإخراج الزكاة. فما ناس تعيش حياتها كاملة تؤدي الصلاة فقط، أركان الإسلام دينها الصلاة فقط، وثم اللي يؤدي الصلاة مع الصيام، وثم اللي يؤدي كأنها الحج. هذه يعطيها ربي يؤدي الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه وحدها هي نعمة عظيمة، أنه خص ربي من ملايين ملايين، خص ربي وأعطاه مال شيء أكلت منه الزكاة، وهو شكر شكر منها عملي لأداء هذه العقد. الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الزكاة قنطرة في الإسلام. والقنطرة يعني ما عندوش قنطرة ما يجوزش، اللي تتعدى وادي إذا كما
4: تمشي قنطرة
6: يجوز.
4: صحيح.
6: وهذه
4: قنطرة الإسلام. الزكاة سيد الأمينة سمحني
6: أن تؤدي زكاة أموالك من تمام الإسلام، ومن كمال الإسلام أن يؤدي زكاة.
4: الزكاة قنطرة، قنطرة الإسلام.
6: قنطرة الإسلام. هذه الزكاة قنطرة الإسلام، هي قنطرة.
4: جميل.
6: قنطرة منها هذيك هذيك هذيك الممر.
4: ملشمر.
6: اللي ما عندوش ممر، مر منها وادي يمشي إذا كما تمشي قنطرة من تمر الزكاة. هذيك يمر عليها في الدنيا ومر عليها في الآخرة.
4: يا جميل سيدي، يعني من واجبنا أن نبني ما دمنا في الدنيا، علينا أن نبني هذه القنطرة حتى نمر سالمين بإذن الله تعالى. سيدي الأمين، يعني هوني حضرتك يعني أكدت على الجانب الاجتماعي، البعد الذي يعني اللي يتعدى، هو عمل يتعدى للآخر. يعني جميل هذه العلاقة اللي تتبنى بين المزكي الغني والمستفيد المستحق الفقير، يعني هي علاقة أخوة قبل كل شيء. هكا ولا سيدي؟
6: لا ولكن هو يوليك الفقير ذلك يعرف عنده نصيب في المال، حتى يسمع صاحب المال يسمع به مرض ولا وقعته مثلا اختار وكذا يتألم وتأثر ويدعي له من أقل ليش، لأنه عنده في نصيب ذلك. لأنه في الأخرى كانك البخيل والشحيح والمخرج يسمع به حتى إذا كان منها لقد الله وقع له منها اختار وكذا يقول أبي يزيده أنا وحرمنا نحن وأنا وقيل علينا. فقير يشعر كأنه من شريك لذلك المال، كأنه في عنده في حق ذلك المال. ركز على كذلك إخراج الزكاة. لاحظنا بعض الناس تؤدي الزكاة لك مكرها، خرج فيها وخمه مكرش نعطي ويعطي من الدنيا ويعطي كذا. لا، قال صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، حافظ على الصلاة الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن وموقيتهن، وصام رمضان وحج البيت نصطع لسبيله، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. طيبة بها نفسه، يعطيها إنسان يعطيها فارح يعطيها مطمئن أن وفق ربي خرج ذلك ذي وخرجها من أحسن منها، أحسن نوع إذا كان منها في الثمار ولا من الحبوب ولا من الأنعام، فأحسن نوع طيبة من لكم فارح وكم فارح بها، أن يعرف الأجر نتاعها في الدنيا وفي الآخرة. كل أمر في ظل صدقاتي حتى يقضى بها الناس، الشمس يوم القيامة لا فوق الرؤوس. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقترب الشمس من الناس بقدر ميل. حتى راوي الصحابي راوي الحديث قال: لا أدري يقصد نبي سلميل هل هو المسافة في كيلومتر ساعة من 16 أو الميل هو الملود نتاع المرأة تكحل بيها كل 10 سنتي ذيك فقط فوق راسه. قال لي الناس الشمس هو أنا يحشر في فكرك الصدقات تعرف الزكاة نتاعه. وقال الزكاة تسد 70 بابا من الشر. أنا في الدنيا كانت يمرض ولد وكانت تحرق أنها تعطب السيارة وكانت تحرق الثلاجة
4: وكانت
6: كل أبواب تتقن الزكاة
4: تصد هذه الأبواب بالزكاة
6: يعطيها طيبة في نفسه. قالت منها العلماء قدر منها أجر والثواب، قدر منها ما تكون نفسه طيبة قدر ما يزيد الأجر ويزيد الثواب. وفرق بين الإنسان يعطيها طيبة من نفسه كله يعطيها مكره وحاشم ومش حابه وكذا وكان يجب فيها جبدة
4: وفما لي ما يعطيهش
6: غرامة.
4: وفما لي يعطيها كأنها غرامة اللطف يا ربي. وفما لي ما يعطيهش الجملة سيدي الأمين.
6: ما يعطيها الجملة لك ما عايش تحطوا عليها لك
4: زمنا نجيبوه سيدي الأمين، زمنا نحكيوه
6: لا نجيبوه طيب نحن باقيين نرغب في الناس دي مالك. لكن لابد باش نعملوا حصه على ترهيب فكره الزكاه. هذه مراقبه في الناس ونرفع الحوفيه وكذا ونفعل
4: الابواب. ربي يبارك لنا فيك.
6: أما كل بابها في الإسلام عنا باب ترغيم وباب ترهيب.
4: الحمد لله.
6: عين ينظر بها للنار وعين ينظر بها للجنة.
4: هذا هو إن شاء الله نعيش بهزوز عينين هذوما، عين على الجنة وعين على النار. عين على الجنة يعني أكيد طبعا يحفزنا بإذن الله تعالى، وعين على النار يعني بإذن الله تعالى يخلينا نتجنب إن شاء الله نقي أنفسنا بإذن الله تعالى ما دمنا في الدنيا. شو أحوال خيالنا في قفصة مع الزكاة سيدي الأمين؟ نعرف ما شاء الله عليك مجتهد في هذا الباب.
6: الحمد لله الحمد لله بوفقنا شان وفقنا خير من ثم مجتهدين أكثر، قاعدين نبلغوا الأكثر، نحن عاد نبلغوا ونقلوا عن طريق الهاتف والمناسبات ونتاع نمشوا كافي مناسبات، أما أنتم قاعدين تبلغوا الملايين.
4: أنت معانا سيدي الأمين، أنت معانا أنت معانا، إحنا إن شاء الله جسد واحد بإذن الله تعالى باش نبلغوا هذه الأمانة.
6: لما أثر عن سيدنا عمر من عجبني عمر قال إن الأعمال تباهت، وقالت الصدقة أنا أفضل كنا. قال سيدنا عمر من رجل ملهم، قل هذا إلا ما يكون من أخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان نبي معاذ بعد إذا كان عمر. قال من الأعمال تباه، صلاة الصيام والصدقات والذكر والحج والعمر تباه. قال غلبتهم الصدقة الزكاة. أنا أفضل كن، لأن كل واحدة منهم خاصة بصاحبها، أما أنا خاص بالمجتمع، أنا قاعد أفيد نفسي وأفيد المجتمع.
4: محليها سيدي محليها. يعني
6: قال كذلك الحسن البصري قال لو شاء الله لجعلك مغنية لا فقير فيك، ولكن ابتلى بعضكم ببعض. ربي قادر منها مش قادر مش يكون نفس الأغنياء.
4: صحيح.
6: لما يبتلي صبر الفقير بصبر يبتلي غني منها
4: صدقة. قوي المعنى هذا سيدي الأمين. إن شاء الله ربي يفهمنا يا ربي يعلمنا بإذن الله. إن شاء الله نستوعب
6: كل هذي المعاني. الناس الواحد يتغلب نفسه يخرج ما يخرجش ولا يخرج الدنيا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يستطيع أن يتصدق ما لم يفك لحاسة بعين شيطانه. إذا كان يعمل زكاة ولا حتى صدقة مش خرجها لو 70 شيطان عظيم عليه. يحل يحاسب 70 شيطان مش خرجها. هذا إذا كان نواز زكاة يسعى بها أول أول وقت الوجوب
4: إن شاء الله.
6: أنا يعطي نهار أول محرم يعطي ما يقص سنة سنين وسنين خمس سنين يبدل بها، لأن إذا كان خوف شوي حتى غدوة حتى نعم كذا يعظ عليها 70 شيطان.
4: ربي يحفظنا وربي يحمينا. إن شاء الله ربي كل مزكي يسمع فينا وما يسمعش فينا إن شاء الله يكون مبادر نحو إيتاء هذه الفريضة في وقتها بإذن الله، لأنها مدققة مقننة مؤقتة. ربي جزيك كل خير.
6: هو يؤدي فيها النفس ربي قال لنا لا للحوم ولا دماغه.
4: أي والله
6: لكن يلو استقوا منك ربي غني يرو أنا اللي صبح
4: ونحن الفقراء نحن الفقراء إلى الله.
6: نحن فقراء يصبح في الدفتر متاعه
4: ربي يحفظنا.
6: أدي في ركن يصبح في الدفتر يوم القيامة كما يحالي اليوم على أنه يزود الدفتر نتاعه في الدنيا ويزود معها دفتر الشيكات كيف يصب من السمو قادي الدنيا إما يستوى الدنيا بالنسبة للآخر.
4: أي والله كيف
6: نتعلم سبحان الله
4: والله أمين. قديش محليه كلامك سيدي الأمين العبيد، وقديش يعني الأمثلة اللي تعطينا فيهم بالحق تقرب الصورة. كيف ما وليدتنا توا احنا توا في ختام عام دراسي هكا، ولا وليدتنا بانتظار الدفتر الدراسي قديش فيه هكا، ولا كل حدا على حسب الجهد نتاعو. احنا هكيك دفتر يوم الحساب الآخر هكيك سيدي والله ربي قدرنا.
6: ودفتر الأعلى منها الدينار بدينار، عليك الدينار 700 دينار
4: اي والله
6: مضاعف الى 700
4: ضعف ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربي يجعلنا من اهل الجنه. يكثر خيرك سيد الامين العبيدي، يا رب يجعل هذه المداخله في دفتري اعمالكم ان شاء الله تعالى.
6: نحن وياكم ان شاء الله.
4: اللهم امين. نحبكم في الله وبارك الله فيكم. شرفتنا بهذه المداخله. يعيشك سيدي، الى اللقاء في امان الله تعالى وحفظه. ابقوا معنا احبتي في الله تعالى، نتوج هذا الحديث الجميل الايماني بسوره الطارق، ننصت اليها بكل جوارحنا، ثم نعود باش نقف عند قصة متميزة، قصة أمل، قصة نجاح مع هذه الفريضة. كل التفاصيل مع سيدي الكريم عبد الكريم، وهو طبعا عبد للكريم، فلا إله إلا الله محمد رسول الله.

خلق، خلق من ماء دافق يخرج

ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

صدق الله مولانا العظيم. أحبتي في الله تعالى، نعود إليكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. هذا هو صوتنا إليكم، ونحن نتحدث بكل حب، نتحدث بكل خشوع، نتحدث بكل إيمان عن هذه الفريضة. كيف لا، وهي فريضة الزكاة، وهي عبادة الزكاة، وهي عبادة متعدية بخير.

0: اليوم تغيرت الصورة، المشهد تغير في حياته لأنه أصبح صاحب مشروع مدير للدخل، اليوم يعيش حياة كريمة، اليوم كيف ما قال لي هو بلسانه العبادة، هذه عبادة الزكاة رجعت له الأمل في هذه الدنيا الفانية. قال أنا اليوم حي، أنا اليوم عايش والحمد لله تعالى. باش نستمعوا لي تفاصيل هذه القصة لهذا الرجل الكريم واسمه عبد الكريم، فهو عبد من عباد الله تعالى. إذا لنا وقفة مع اسم الجميل من أسماء الله الحسنى، عمليا بقصة واقعية إن شاء الله نتبع كل تفاصيلها بعد قليل بإذن الله تعالى. ما هوش حاضر معنا بابا عبد الكريم، نعود نتصل به. أحمد بعد إذنك مغلق؟ طيب سنعيد إن شاء الله تعالى الاتصال في انتظار أنه يلتحق بنا سيدي الشيخ الأسعد الحفصي والأستاذ الخبير المحاسب نادر اللحيشي، لأنه اليوم القصة هاني قلت لكم متميزة ولها حلاوة خاصة. وهنيئا للمزكي اللي يسعى أنه يخرج الفقير من دائرة فقره إلى دائرة الغناء، إلى دائرة الإنتاج ويدخله في الدورة الاقتصادية. كل هذا نحكي عليه يعني بعبر جميلة وبدروس رائعة وعناوين نحب نمررها مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة في ختام هذا الموسم، لأنه بدأ العد التنازلي ومازالولنا حصتين فقط في الموسم العاشر لبرنامج بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة. ابقوا معنا، نزين لساننا بالصلاة والسلام على معلمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك
1: يفيدك ويؤنسك،
2: تراتيل قرآن.

0: تصميم
1: وأعلام،
2: تجارب وعبر من الواقع.
3: هي حياة اختبار.
4: إنسان ما يفتلش قولوا برا بشني حياته، مش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
1: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
3: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: من الجمهورية التونسية،
1: من القلب
5: من القلب
1: إلى القلب.

0: هي بريد الزكاة مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة، وتوا باش نسمع تفاصيل القصة اللي قلت لكم عليها. قصة متميزة اليوم، كتب سطورها أخ كريم طبعا وسيد كريم، نكن له كل الاحترام والتقدير. أنا قلت لكم هو عبد من عباد الله تعالى الكريم، وإحنا كلنا عباد الكريم، اسم من أسماء الحسنى سنقف عنده، واسمه سيد نور الدين. أنا سعيدة جدا باستقباله عبر إثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ونسأل الله تعالى أن ينورنا بنور هذا الدين الجميل، دين الإسلام. بابا نور الدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك، هذه مقدمة أحسن لي شرف أن نسمعها لها المرة في حياتي.
0: ربي خليك.
1: ونحن تملي لنا هذا الشرف العظيم باش احنا نسمع هذه الأصوات الكريمة اللي هي عندها من عند ربي سبحانه العلم والدين باش تأسس هذه الدولة. الدولة تأسس في عهد هذا العهد الجديد برجاله ونسائه،
0: بارك الله فيك،
1: برحمة منزلة من عند ربي سبحانه وتعالى هذا البلد لله. برجاله ونسائه أصحاب العلم والدين.
0: ربي بارك لنا فيك.
1: أصبحنا نحن في رحمة الله.
0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
1: واليوم غم الظلام والباطل، وسيكون الخير للجميع بإذن الله بفضل الرجال والنساء أهل الدين والعلم. بارك فيكم
0: وفيك، بارك الله. بابا نور الدين جزاك الله خيرا، شرف لي أني باش نحكي معاك في الدقائق الجميلة هذية. أنا صدقا عندي مشاعر جميلة، نحب بالحق إن شاء الله ربي يوفقني باش نعبر عليها، لأنه اليوم القصة متميزة من مجتمعنا التونسي. اليوم باش نحكيه على جمال هذه العبادة، عبادة الزكاة. احنا نحب قبل كل شيء نهنيوك بالمشروع متاعك، إن شاء الله مبارك عليك رب العالمين، وأسأل الله تعالى أن يرزقك رزق الطيب. نحب نعيش معك هذه اللحظة الفارقة في حياتك بابا نور الدين. قبل ما نرجع شوية للوراء، اليوم عايش لحظة جميلة أنت وعائلتك والحمد لله، كيفاش تحكي لنا على اللحظة، لحظة السعادة اللي أنت عشتها توا منذ أيام بابا نور الدين؟
1: بفضل أحباب رسول الله وبفضل رجال صدق الله على ما عاهد الله عليه، اليوم نحن في أتم السعادة اللي كانت منزوعة منا. نحن كنا غير موجودين، ونحن ليس لنا أمل وليس لنا حلم، نعيش برحمة الله، لكن اليوم أصبح لنا وجود فوق هذه الأرض الحديثة. مع الحمد لله لنا العلم أنه ربي سبحانه وتعالى لما يقول كلام ربك سبحانه وتعالى سينتج هذا الكلام على أهل من هم أهل لهذا الكلام، أهل يعني على شكولة رب سبحانه وتعالى هم أهل لذلك. أحنا ما كانش عادنا نساء أصحاب علم ودين لهم سمي هذا العلم، ورب سبحانه وتعالى خصص النساء بالعلم والرجال بالعلم بش الأرض هذه يبقيها نور الله.
0: الحمد لله.
1: منزوعة من هذه السيفة اللي هي موجودة تو، والحمد لله بس قام الخير في هذه البلاد.
0: لبس
1: رجال الله
0: الحمد لله،
1: بارك الله فيهم أصحاب العلم والدين.
0: لبس
1: احنا كنا نعيش في غمامة، نعيش في مجهول.
0: لطف عليك.
1: اليوم فرحان وفي أتم السعادة، ما عنديش من نجم نعبر، بس نقدر أنا البلاد هذه أنا نتشرف باش نكون تونسي اليوم.
0: الحمد لله.
1: نتشرف باش أنا كل تونسي نبدأ نهز رأسي فوق،
0: ربي يوفقك
1: يعني
0: بس
1: نجم نعيش في البلاد هذه ونكبر ولادي.
0: ربي يوفقك.
1: ولادي يكبروا ويكبروا فهم زادة عندهم العلم والدين.
0: أكيد.
1: مش العلم بارك، العلم والدين.
0: ربي يقدرك على حسن تربيتهم إن شاء الله.
1: صح، العلم ما غير دين ما يعطيش الثمرة نتاعو. علاش احنا الدولة هذه فهمني تمر فيها، فهمني تشكلها، فهمني ميزان الحق.
0: الحمد لله.
1: بفضل رجال ونساء.
0: الحمد لله.
1: أهل العلم وأهل الدعي وأهل الدين، لذلك بلادنا لا خوف عليها.
0: لبس إن شاء الله.
1: ورجال عندهم العلم والدين.
0: تونس بخير بإذن الله تعالى على الدوام. بابا نور الدين أعطيني هكا ندخل معاك في بعض التفاصيل. يعني حضرتك كنت عايش في ضيق كبير يعني وما كانش عندك عمل قار، كانت تلقى صعوبة باش توفر أبسط الأشياء لأولادك. اليوم عندك وليد ما شاء الله في الجامعة والآخر زي يكمل في قرايته والحمد لله، لكن خرجت أنت اليوم من هذا الضيق بمال الزكاة والحمد لله تعالى، ولا اليوم وحضرتك يعني صاحب مشروع والحمد لله.
1: الحمد لله نعم بالله بكل تواضع. اليوم بالنسبة لي أنا وهذا الكلام الصحيح نقوله لك، ما عاد عندي خوف على المجهول، ما عاد نعيش في المجهول.
0: أي. اليوم فما أمانة، اليوم فما أمان، فما طمأنينة،
1: كوني عندي رزق، عندي رزق باش نعيش لهم يوم قري
0: الحمد لله.
1: أما في أشهر مضت معناتها ليس بالبعيد ممكن 4-5 شهور تالي كنت نخمم في باكو مقارونة مش طيب بيها أقسم بالله العلي العظيم. وصلت مشيت تسيت نطلب الجبانة ونقولها. أنا إنسان قاري ثانوي، عندي تملي في ثقافتي وعندي بخدمت 40 سنة في المعامل، ما هو ما فيتش حقي خريط سيقوة خمسة معي ستنين من عام 2022 سيقوة خمسة معي ستنين.
0: يعني بابا
1: اليوم
0: أنا
1: اليوم كذيق كبير عشت 4 سنين من ماخذ لانتريت الماندا كنا خواهم البنك كنا خلق بها للدار توفي الفلوس.
0: أي
1: يعني ناخذ فيها 450.
0: نعم
1: أقسم بالله العلي العظيم
0: ماكش خالط على أساسيات الحياة.
1: يا نقول لك حاجة، كان يمرض واحد من عائلتي نقعد نتفرج له
0: عاجز، يعني كنت تحس بالعجز، لكن اليوم تغير الحال والحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. أقل شيء الواحد ديما يقول ربي سبحانه بيته في الشان سبحانه في الشان وعظيم الشان، أنه الإنسان هذا رحمة ربي سبحانه موجودة في كل مكان بفضل النساء
0: الحمد لله، أهل
1: الدين بفضل الرجال أهل الدين
0: الحمد لله،
1: عندهم العلم وعندهم الدين، هذوما هم اللي قاعدين في النور وفي البلاد، رجال نساء صدقت مع الله ورجال صدقوا مع الله.
0: بابا نور الدين لو كنت تسمح لي، وقت حكيت معك البارح قلت لي أنا اليوم رجع لي الأمل، أنا اليوم حي من جديد والحمد لله، أنا اليوم مش نواصل الرسالة متاعي مع أولادي مع عائلتي. أنت متوكل على الله عز وجل، أنت في الماضي القريب كنت صاحب يد سفلى، اليوم والحمد لله تعالى بهذا المشروع اليوم صاحب يد عليا هكا ولله.
1: وباش نرحم العباد اللي كما رحموني أنا نساء رجال أهل الدين والعلم هذوما أحباب الله، كما أنا زاد نرحم من هم يعيشوا في الحالة اللي أنا كنت نعيشها.
0: الحمد لله
1: هذه هي الحاجة اللي قالها ربي سبحانه وتعالى، وبنعمة ربك تحدث وبنعمة ربك تحدث.
0: الحمد لله أنت اليوم في نعمة والحمد لله، وأنت تعترف بهذه النعمة وتحكي عليها يعني بهالثقة الجميلة في الله عز وجل. بابا نور الدين
1: ما كنتش نحلم بالشيء هذا، ما كنتش نتطوره. أنا مشروعي هذا لو كان نخدم أنا باش نفضل ونجمع الحق 20 سنة باش نوصل نعمل المشروع هذا.
0: أي
1: نخدم باش نفضل كل شهر 50,000 نخبها كل شهر 20 سنة باش نعمل مشروع عطرية ونحكي لك ونقول لك بالله العلي العظيم. لما نحكي لك أنا يمكن يمكنكم تقيدوني في تونس فمي حالة فمي ولدت في هذه الأرض الحبيبة أن الإنسان يأسس مشروع لو كان يخدم عليها 20 سنة من السوق.
0: يعني هذا مشروع من جديد اليوم ولت من جديد هذا مشروع العطرية والحمد لله بمال الزكاة اللي والحمد لله مشي في بقعته اليوم والحمد لله، ترى روحك تولت من جديد بابا نور الدين. يعني تبعثت فيك الحياة من جديد اليوم، نفس جديد اليوم عايش به بابا نور الدين مع عائلته.
1: اي بتبيع ما عايش عندي خوف من المجهول. كنت خايف تقول لك يطلع النهار والله تعالى بالله نفتح الدور فيك ونبقى في خدمة نهير في دهينة في مرمى نهار نلقى النهارات ما نلقاش وساعات نوصل لما تبيع بس ولما تبيع بس معناتها باش نبيع ب 3,000 4,000 أقسم بالله. يعني خدمت أكثر في خدمت في الحضيرة مع جماعة البلدية اللي يخدموا في النوار يخدموا في الكيفات يلبس لك الزي متاعهم اللي فيها واحدة ببوند ونخدم نشد السبعة حتى نمضي ساعتين.
0: نعم.
1: نخدم في طه حسين ولا نخدم 9 أبريل ولا نخدم زمني بيشير شو اسمه بالزير مزلاق ولا ما نسق كده كسين ونهار سبعة يعطون مني أهل الخلاص على 17 دينار النهار سبعة ساعتين وإذا كله ما نخدم ما مصرين قالوا لا قانون البلاد لازم ناس عندهم ضمني كسكولا ضمني صبا
0: واللي تخرج خرجت. هذا في الماضي. اليوم كيف تحل باب العطرية متاعك الصباح وتقول يا فتاح يا رزاق
1: حكين
0: شنو اللحظة اللحظة هذيك
1: سبحان يعني الله رزق يجي وحده يجي وحده أي حاجة تبعها تحسي أنت كونك قاعدة يد ممدودة في الخير وهذا رزق يبارك الله فيه وهو مبارك الله فيه وربي سبحانه وتعالى هو اللي كتب هذا الشيء وربك سبحانه بفضلك بفضلك أنت وبفضل كل النساء وبفضل كل الرجال الذين لهم العلم والدين نساء صدقت مع الله ورجال
0: الحمد لله ربي يرزقنا
1: بالإخلاص
0: ربي يتقبل منك وربي يوفقك وأرجو لك الرزق الطيب أبا بن نوردين بالحق أنا فرحانة ليك برشا برشا برشا
1: والله فرحان بكم أنا ياسر وندعي عليكم بالخير وراني ثمني أراني فرحان بكم ياسر وفرحان أنا لهن أهل التونس راهن ماشية
0: تونس بخير مادام فيها أهل الخير وأهل الأحسن والناس اللي فاهمة دينها كيف ما قلت أنت الحمد لله اليوم إن شاء الله ربي العطرية نتاعك تكون مزدانة بالخير بالرزق الطيب يا رب العالمين بالبركة بنماء الزكاة وبركة الزكاة إن شاء الله ونسمع عليك الأخبار الطيبة وتواصل مسيرتك مع أولادك إن شاء الله وتراهم هما سند ليك بإذن الله وحامل الشهادة الجامعية بإذن الله تعالى العالية بإذن الله تعالى هكا ولا
1: اي بورك فيك يا اختي
0: محلى
1: كلامكم وانا راهو هو الكلام هذا اللي انا نحس في روحي نتعب في حاجه سبحان الله لان هذا كلام احلى كلام وماهوش كلام فهمني كيقولوا يخلي الانسان الروح نتاعو فهمني كيقولوها فهمني تحلق بالسماء الروح وتحلق بالسماء اي يحس في روحه انسان فهمني عنده فهمني كيقولوها فهمني وجود فوق هذه الارض عنده فهمك شكله فهمي قاعد ينتج ومن كان ما ينتجش لما ينتج الإنسان
0: يعني
1: أحس
0: يحس اللي هو موجود اللي هو إنسان بأتم معنى الكلمة ربي ربي يتقبل منك وحاجة أخرى شنية زادتك الزكاة شنو سيدي الغالي
1: شوف سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله تبارك الله أني نحس أي إنسان يجيني حتى ما عنده صراحة نفعهم الشعبية فلوس وكل يعطيني دون خلص 47 يبدأ فرحان كله فوز هذا فضل الله هذه رحمة الله
0: الحمد لله
1: ووقت توجد خلص عندي كراس أنقيد الكريدي الكردي ويشو فملي ويأخذ فرحانين وخلصني وقت توجد إجا خلص
0: ربي يسر أمرك إن شاء الله ربي يزيدك تيسير بأن ليك كيف ما تيسر على الفقراء وأنت استشعرت طبعا مرارة الفقر وألم
1: منهم.
0: الفقر أنت واحد منهم وإن شاء الله ربي يفتح لك باب الغناء يا رب العالمين على أوسع نطاق ربي خليك بابا نوردين شكرا
1: خاطر ريت الحلال هذا
0: أي.
1: هذا هو اللي ربي سبحانه وتعالى يعطي فيه راحة البال وراحة النفس لأنه مال جاء من أهل نساء أحباب الله رجال أحباب الله هم أسروا هذا المشروع
0: الحمد يد لله.
1: فيها البركة وربك يبارك وهذا
0: الله.
1: عندي أنا فمني 10,000 ربح خير من 100 مليون ماهيتي على هذا معنى كنت ما تقولي أنت فمني لو أنا تعطيني نسكن في قطر وإلى عن جدل ماهيتي ماهيش أحلام والله لا نملك راحة البال ولا نملك راحة النفس
0: أكيد.
1: ولا الصحة اللي أعطاها لي ربي تبدأ موجودة صحيحة
0: صحيح
1: يعني ربي سبحانه يبارك فيكم أنتم اللي أنتم
0: بارك الله فيك أبا نوردين
1: هذا المشروع
0: الشكر ليك يا سيدي هو الفضل كله لله عز وجل والحمد لله رب العالمين أنه ربي كرمك هذا الكرم أرجو لك كل التوفيق
1: شكرا
0: ليك أبا نوردين إن شاء الله برزقي يعني الطيب ورزق الحلال بالبركة والنماء والزيادة إن شاء الله
1: آمين
0: ربي جزيك كل خير في أمان الله إلى اللقاء
1: نشكركم شكرا كثير كما نشكر ربي نشكركم أنتم وربي سبحانه وتعالى ذكركم في القرآن وعندكم فمني كسقلوا فمني تورا تخص بكم أنتم في القرآن
0: ربي جزيك كل خير
1: في هذا الزمن أنتم قادمين
0: ربي جعلنا
1: وذكركم ربي بالقرآن.
0: ربي يكرمك إن شاء الله، ربي يجعلنا من أهل الجنة الكل مع بعضنا بإذن الله تعالى. في أمان الله بابا نور الدين، في أمان الله، رزقك الله تعالى الرزق الطيب. إلى اللقاء. كيف سيدي بابا؟ كيف سيدي نور الدين؟
1: سامحوني
0: اسمعي
1: الحديث فهمني طول مع الناس هذوما اللي عندهم فهمني كسبوها نور الله
0: يودي ربي نورنا بنوره إن شاء الله.
1: قفت كما قال ربي على كلامه العزيز، لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي.
0: الحمد لله يا سيدي، ربي يكرمك إن شاء الله.
1: كلامك أنت هو كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الرسول
0: إن شاء الله. ربي فهمنا
1: معكم.
0: إن شاء الله نحسن التطبيق. بارك الله فيك. أنا نعتذر منك بابا نور الدين خاطر عنا وقت مسموح لنا لهذه الفقرة. ربي يجزيك كل خير، نعبر لك على الفرحة الكبيرة ليك. إن شاء الله ربي بالحق يسر أمرك. إن شاء الله فرحة دائمة بإذن الله. إلى اللقاء، في أمان الله. إلى اللقاء. أقعدوا معنا، أقعدوا معنا أحبتي في الله تعالى. سيلتحق بنا سيدي فضيلة الشيخ الأسعد الحفصي الأستاذ الخبير المحاسب نادر اللحيشي. عنا برشا كلام نحب نقولوه على هذه القصة الجميلة. مال الزكاة أدخل سرورا كبيرا على السيد نور الدين وعلى عائلته. واليوم يقول لك أنا موجود في هذه الأرض، أنا قاعد ننتج بعد أن يعني كان عاجزا طبعا للأسف الشديد، لكن اليوم خرج من دائرة العجز ومن دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج والإنتاجية. فالحمد لله رب العالمين على نعمة ركني الزكاة.

0: ثقافة الزكوية. ثقافة الزكوية.
1: نواصل معكم أحبتي في الله تعالى، ونرجو أن نمشي بنور من الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الفانية. سعيدة جدا جدا جدا بأن أتمم هذا اللقاء العلمي الجميل مع الجمعية التونسية لعلوم الزكاة مع سيدي فضيلة الشيخ الأسعد الحفصي، الذي أحييه بتحية الإسلام وأرجو له كل الخير. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم والسادة المستمعين، إن شاء الله يا ربي ساعة أخرى في طاعة الله.
1: أمين يا رب.
2: ساعة أخرى في خطوات وسير نحو مرضاة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه والعمل بما أمرنا به أن نعمل. إن شاء الله يا ربي يكون كل ذلك خالصا لوجهه الكريم يا رب العالمين.
1: أمين أمين.
2: وإن شاء الله ديما نقول ونذكر مستمعينا الكرام أن هذه راهي أساس حصة بلد الزكاة، تذير من حلق الذكر.
1: نعم سيدي.
2: التي تحفها الملائكة
1: يا رب،
2: فننصت إليها جيدا، نتعلم منها ونتأسى بها كذلك.
1: نعم.
2: عندها أهداف يعني عدة: تعليم، تأسي، وكذلك معناها عمل.
1: نعم سيدي، ربي يجزيك كل خير إن شاء الله، وأرجو من سادة المستمعين أن يأخذوا كلمة إن شاء الله تعالى بحسن تطبيقه، بحسن الامتثال لله تعالى. ونحن طبعا في المقام الأول كلنا معنيون بهذا الكلام، ولقاءنا ماهوش بالحق ما نراهش يخص المزكين فقط، بقدر يخص كل مسلم حتى يأخذ بإذن الله تعالى هذه العبادة بقوة، من باب حسن الاستعداد طبعا لها ومن باب التزين بأخلاقها. سعيدة جدا كذلك بأن أستقبل أستاذي الكريم وأخي الكريم الأستاذ نادر الوحيشي الخبير المحاسب، غاب علينا لفترة، وإحنا سعداء جدا بأن نجدد العهد معك سيدي العزيز. فالسلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا.
3: توحشت المستمعين،
1: توحشتك.
3: نسأل الله التوفيق والأخلاص، إن شاء الله نعدي وحصة مفيدة
1: يا رب.
3: كلام كبير قالوا أخونا المتدخل، حاولوا أنه حاول جاء في خطاب الموسم فجمع برشة معناها المقاصد اللي قلناها وسط الموسم، ولمدها في ثلاثة عبر.
1: ممتاز.
3: خلي سيدي الشيخ يبدأ وبعد نعلق.
1: شوقني، نحب نسمعكم بالحق لأنه مهم أنه القصة نرجعوا لها، لكن بعد إذكم شنو رأيكم بربح الوقت؟ سيدي الأسعد الحفصي يقرأ لما سمعنا طبعا وما سمع سيد المستمعين نص السؤال في ثقافة الزكاوية، وهكا نعطيه الوقت لسيد المستمعين باش يخموا شوية، وفي الأثناء نرجع لقصة بابا نور الدين بإذن الله. تفضل سيدي الأسعد.
2: طيب، بالنسبة لسؤالنا اليوم هو مرتبط بالحصاد تاع القمح آخر السنة.
1: أي.
2: فهناك فلاح قلنا تحصل على 150 قنطار من القمح البعلي، وهذا الفلاح أراد أن يخرج زكاة هذا المحصول، فاتصل قلنا بفقيرين ليعطيهما العشر لأنه بعلي. العشر اللي هو 15 قنطار، يعني باش يقتسموهم 7.5 و7.5. فقال له يعني رو ليس لنا حاجة للقمح.
1: نعم.
2: نريد مالا، نحبوا الفلوس.
1: نحبوش قمح، نحبوا فلوس.
2: نحبوا فلوس
1: بيه؟
2: فهمني. فماذا يمكنه أن يفعل؟
1: موقف
2: معاش
1: مزك، يعني تونسي عاش هذا الموقف.
2: عايشين
1: ديما يعني موجود يتخيل،
3: خاصة مع الحبوب.
1: مع الحبوب
2: معاش نطحم الحبوب وباش تعطيه 7.5 قنطارات.
1: شو نعمل بيها؟
2: يعني فقير، فهمتني؟
1: هوني المزكي موقف يزمو علم هكا، ولا يزمو علم مش عارف يتصرف، يزمو يتفقه هكا ولا
3: يتصرف.
1: بالحق يعطيكم الصحة، أشكرك سيدي الأسعد على طبعا هذه الوضعية، إن شاء الله ربي يوفق مستمعينا للإجابة صحيحة. طبعا خويا أحمد طبيبي نشكرك، السؤال موجود على الصفحة، ننتظر اتصالاتكم على رقم 71-136-000. لكن في الأثناء أنا متشوقة باش نقف عند هذه القصة التونسية الواقعية لبابا نور الدين. كان فقيرا أصبح صاحب مشروع بمال الزكاة، وإحنا سمعنا حديث وأنا سجلت برشا جمل، قال اليوم أنا موجود في هذه الأرض، أنا اليوم حي، أنا اليوم نطعم في حاجة بنينة بالحق، حاجة أخرى قاعد ننتج. هالجمل هذه يعبر عليهم هذا الرجل طبعا له منا كل الاحترام والتقدير سيد الأسعد.
2: بطبيعة الحال يعني أنا يعني الوضعية هذه نشوف فيها عندها أبعاد مختلفة. ثم البعد الأول يخص المزكي الذي أعطى. ربي سبحانه وتعالى قال يومئذ ينبأ الإنسان بما قدم وأخر. فهذا الذي قدمه في حياته والذي أخره قال صلى الله عليه وسلم الله إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وهذا الرجل قال أنا اليوم وليت ننتج،
1: صح،
2: وقال أنا قاعد ثم عيال، ونعرف إلا المشاريع هذه تعيش ما شاء الله من الواحد. فطول ما هالمشروع يخدم والسيد هذا ينتفع هو وأهله، وقال هو قاعد ينفع في ناس وكل، فكل ذلك عائد إلى صندوق المزكي من دون أن ينقص من أجورهم شيئا.
1: صح عليه، صح،
2: هذا بعد.
1: نعم،
2: فمني خاص بهذا المعطي يعني. وانت سلامين قلت للترغيب الناس، صح، في الأعطاء. نعم. شوف أنت ماذا سيجني
1: والله.
2: هذا من ربما علم ربما لم يعلم. هذا اللي أعطى
1: مال الزكاة لهذا الفقير بشأن المشروع.
2: المسألة الثانية هي الأخلاق، البعد الأخلاقي لهذه العملية. شوف السيد يتحدث اليوم عن رجال البلاد، عن نساء البلاد، عن حب لمن في هذا البلاد، عن ساكني هذا البلاد. اش قلنا احنا من مقاصد الزكاة؟ قلنا هي تكافل وربط الصلة بين المعطي والمعطى له، وإن كان المعطي الحق هو الله سبحانه وتعالى.
1: طبعا سيدي. نعم، صح.
2: سيدنا صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة أميتت بعدي فكأنما أحيا الناس جميعا. شوف هذا الذي أعطى. ويعني ربي إن شاء الله يزيده من مال ومن رزقه ومن كل، وأكيد أكيد نعرف ربي بماذا وعد هؤلاء والكل. بث روحا أخرى في هؤلاء. فماذا ننتظر؟ كيف سيكون؟ لا يمكن أن نتحدث عن قيمة،
1: أكيد
2: لا يمكن. لكن الذي يمكن أن نقوله هو أننا يجب أن نتأسى.
1: جميل، القصة ملهمة،
2: يجب أن نتبع على خطوات.
1: نعم يا رب، نسير. يجعلنا على خطوات هذا المزكي نسير، وعلى خطوات هذا الرجل كذلك نسير. لأنه فما بعد أخلاقي كما قلت حاضر بقوة. بعد إذنك سيد نادر باش نرجع.
3: وبعد هو بعد سيدي قيمي حضاري أكثر منه أخلاقي.
1: اقف لي هنا خاطر قيمي حضاري بالحق نحب نقف عليه، ونعطيك الوقت اللازم ليكل الشيخ الأسعد الحفصي، لكن نأخذ هذا الاتصال ناخذ على الأقل إجابة واحدة، ثم باش نرجع. عنا برشا حديث نحب نقولوه على قصة اليوم في أنا والزكاة، اخترنا أنها تكون حاضرة معنا في آخر الموسم لنتوج كل ما قلناه بإذن الله تعالى، اللي تأكد أنه بالحق هذه العبادة عبادة متعدية ولها خصوصية وجمالية ما تلقاهاش في يعني طبعا باقي أركان الدين مع جلالة طبعا وسموه. أكيد أكيد أكيد. نعم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، نتعرف على
4: اسم أحوالك يا بنتي.
1: الحمد لله، ربي بك.
4: أمك زهرة من الموروث.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا.
4: أهلا بنتي، اسم أحوالك؟ والله يتوحشك.
1: ربي يبارك فيك إن شاء الله.
4: علينا برشا. أنا ما كانش عندي راديو، كعملت الراديو كل يوم إذاعة الزيتونة، كل يوم وليت نطلع.
1: ربي خليك أمي زهرة، شكرا لك.
4: عايش بنتي الغالي،
1: فيك لله مشكوره. عندك إجابة على السؤال؟
4: والله على حسب تقريب، حسب تقريب. مانيش مثلا 100%، أما
1: شكرا
4: نروي بدلوي كما يقول.
1: مرحبا لله، شو يعمل الغني هنا؟
4: أنا حسب ما يظهر لي مادام ما قبلوش باش ياخذوا القمح، ينجم هو يبيع مع المحصول نتاعه ويخرج العشر. على حسب الدخل اللي ما باش يدخل له.
1: حاضر، الله يبارك لك يا أمي زهرة، ورب يعطيك الصحة إن شاء الله.
4: شكرا لك، وسلمي لي على اللي معك الكل.
1: يخليك لله، شكرا شكرا شكرا, شكرا. في أمان الله. نأخذ الاتصال الثاني. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مرحبا أخي الكريم، نتعرف على الاسم. ناصر. منين يا ناصر؟ من قفصة. بعد إذنك يا ناصر ترفع صوتك شوية باش يكون الصوت واضح. يكثر خيرك يا ناصر، إجابتك على السؤال.
5: حكم أنا محبوس في قبل.
1: سمحنا يا ناصر، صوتك ما هوش مسموع كما ينبغي، علي صوتك رجاء. شنو يعمل هذا الرجل الفلاح؟
5: يبيع المحصول.
1: أي يبيع المحصول.
5: يبيع المحصول ويعطيهم ثمن حسب ثمن البيع.
1: أي نفس الإجابة متاع أمي زهرة.
5: ثمن البيع.
1: به.
5: اللي باع به يعطيهم.
1: يعطي نصيبهم. به. الله يبارك لك يا ناصر. شكرا شكرا، في أمان الله. عنا اتصال هاتفي آخر. طيب نرجع للكلمة، لأني بالحق بشوق كبير باش نعرف البعد القيمي الحضاري اللي خليك أستاذ نادر تقف عليه من كلام باب نور الدين.
3: هو كان لمده المقاصد اللي بدأ بيهم دكتور
1: شيخ أمين العبيدي.
3: لا دكتور مجولي.
1: دكتور مجولي
3: ما كملهمش، قال عنا عدة مقاصد أعطانا مقصد واحد.
1: هذه هي وقتها مداخلة في أنوار الزكاة. نعم،
3: نسمعوا مداخلة الشيخ لامين ونسمعوا الحادثة متاع أختنا اللي عملت حادث باش تعطي زكاتها. هي كلها تحت مظلة الآية الكريمة، أنه الزكاة هي رحمة. ربي قال في الآية 156 في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فرحمة واسعة جميع المسلمين، ورحمة خاصة للمزكي. ما الموقفش الرحمة المزكي فقط، كما قال سيد لامين هذه فريضة متعدية.
1: أي.
3: فرحمة للمزكي أن نجعلها قنطرة فلاح، هي قنطرة سمو، هي قنطرة فلاح، هي قنطرة نجاح للمزكي، وهي رافعة اقتصادية واجتماعية للمستفيد، أخرجته من الحاجة من الاستهلاك إلى الإنتاج. صحيح. أصبح منتجا. صحيح. أصبح فاعلا اقتصاديا بامتياز. دونك حلاوة العيش اللي يعيش فيها أخونا أن مبقاش مستهلك.
1: صحيح.
3: باش في حاجه ولا منتج ولا فاعل اقتصادي. العام الجاي باش نقول حسبوا له زكاته. هذا
1: يا رب يا رب.
3: فالنظام هذا الحضاري ما نلقاهوش في حضارات اخرى،
1: الحمد لله،
3: ما نلقاهوش في ديانات اخرى، ما نلقاهوش في نظم اجتماعيه اخرى. وبالتالي هذا هو الميزه القيميه الحضاريه للزكاه، وخاصه هذه نربطوها بالكلام اللي يتقال في المقاصد، يعني سمو ورفع للزكاه.
1: صحيح.
3: فماش منسك
1: سمو ورفع
3: من منسك الاسلام اللي فيه جانب تعبدي يرفع الانسان.
1: نعم، اجتماعيا انسانيا
3: يرفع المزكي، يطهر له ماله ويطهر له نفسه، والاخر المستفيد خرجوا رب خرجوا عن طريق الزكاة هذه، خرجوا من الاستهلاك إلى الإنتاج.
1: سبحان الله، وهذا خليه يعيش طمأنينة، يعيش راحة بال، يعيش راحة أفكاره. في النفس تنقلب أفكاره، قالك أنا موجود، قالك أنا حي. أنا حي.
3: إنسان المستهلك أنه الصباح يستنى شكون باش يوكل ويشرب.
1: صحيح.
3: والرب
1: نهار يلقى ونهار ما يلقى.
3: الغدوة العكس، هو ولا فاعل اقتصادي، هو ولا يدور، هو ولا يجري، هو ولا عنده حسابات، ولا عنده كونتابيليتي، ولا عنده سلعة داخلة خارج، أصبح فاعل اقتصادي.
1: سبحان الله.
2: عنده كرني زمام.
3: وعنده كرني زمام يسال العباد.
1: وفما حاجة أخرى، الكريم تاع الكريم زمان نرجعوا له، هذا من باب الرحمة زيدة.
3: هذا هو الجانب القيم الحضاري للفريضة هذه اللي ما نلقاوهاش في مجتمعات أخرى.
1: محليها القصة، الحمد لله على نعمة الإسلام. رجعنا لها قصة بابا نور الدين، وأنا سميته عبد الكريم، وهو عبد الكريم،
3: هو
1: الكريم وهو الله سبحانه. نعم. الله. نعم. وكعليش هو يأكد حتى على النور، قال نمشيه بالنور، هو اسمه نور الدين.
3: نعم.
1: إن شاء الله ربي نمشيه بنور. نعم. الدين. نعم. دين. نعم. الإسلام. نعم. اللي أكدت أنت. نعم. تميز ديننا والحمد. نعم. لله تعالى. نأخذ هذا الاتصال في فقط ثقافتي الزكوية. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم. مرحبا عليك.
1: مرحبا. الحمد لله.
5: أكرم من تونس.
1: يا مرحبا يا أكرم.
5: لبس عليك.
1: يا ربي يحفظك يا أكرم. ها وشبابنا ما شاء الله على بلادنا.
5: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: أي.
5: هو فما حالتي
1: اللي هم
5: معلش. هو كان أعطاهم الشيء، هو بلوتو كان مازال ما أعطاهمش الشعير، ينجم يمشي يبيع لهم الشعير ويعطيهم القمح يا ربي ويعطيهم أعطيهم الفلوس.
1: اي
5: وكان هو أعطاهم سيئ توا هما يمشيوا يبيعوه على رواح والا هما يوكلوه باش يبيعوا لهم القمح ويعطيهم الفلوس مره اخرى.
1: يا اكرم استاذ نادر الحشي قال لك ممتاز اشنو
2: واللي جايين
1: ميسيرش خلي نفرح
5: الجمعة الجاية معكم مالنا في الراديو.
1: مرحبا يا أكرم. مرحبا يا أكرم. معنا أكيد معنا مالا ليه ربي يبارك لنا فيك.
5: أنا ديما معكم أنا كل يوم معكم
1: ربي يحفظك. أكرم سمعت قصة بابا نورجينا؟
5: سمعت والله سمعت خلطت عليه يحكي قبيلة في التليفون.
1: سمعت القصة يعني كان فقيرا وبمال الزكاة اليوم أولا عنده مشروع مدل الدخر عنده عطرية اليوم ما شاء
5: يبسط
1: الله
5: يبسط الرزق لما يشاء بغير حساب.
1: الحمد لله حبينا نأكد بالحق دور المزكي انه قادر انه يغير يخرج يعني الفقراء من فقرهم حركه بسيطه مال زكاة يمشي بالحق في بقعته دوره ماليه
3: خرجت انسان أي. من المستهلك اللي
1: انتاج المصلحه استدلال الحمد لله يا اكرم.
5: الحمد لله.
1: عايش خويا الغالي الى اللقاء في امان الله. معنا اتصال هاتفي نختم بهذا الاتصال ولا فما اتصال واحد. السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا نتعرف على الاسم.
6: عبد الحميد من تونس.
1: مرحبا يا عبد الحميد.
6: السلام عليكم على الجميع الكل ان شاء الله المجموعة الطيبة ربي يبارك فيك ان شاء الله.
1: وانت زيادة ربي يبارك لنا فيك ان شاء الله.
6: امين اجمعين ان شاء الله.
1: سيدي عبد الحميد.
6: اختي مليكة من ناحية الجواب للسؤال ان شاء الله وفي نفس الوقت سؤال خفيف لك انت معناها لي اذا ممكن يعني على
1: السؤال على الزكاة.
6: على الزكاة السنة اللي فاتت أخذت من عندك نمرو التسويات جمرت إن شاء الله بالنسبة للزكاة وما نعرفش الورقة اللي بعد فيها ما الفرقة السلامة لقيتهاش لو أنت وتسمع يعني تعطيني نمرو من جديد.
1: الله يبارك الله يبارك سي عبد الحميد نرجع لك إن شاء الله بعد المباشر ونعطيك الرقم إن شاء الله.
6: باهي هنا عندكم النمرو باهي بالنسبة للسؤال إن شاء الله. الزكاة المحصول يعني نتاع الفلاحة المفروض أنه في يوم يتعطى معناها وقت هو اتفاج وقت واجره
1: حصاده
6: يوم
1: حقه يوم
6: حصاده وحقه يوم حصاده نعم. المفروض هو معناها في محاجتين يا ما يعطيهم خاطر هم معناها ينجم يعطيك ما يعطيهش فلوس عطاك كان حب معناها قمح ولا شعير ولا لا هو لذا هم ما يقبلوش فما ينجم يكون يلقى اخرين يعني في كلمه اللي مش مجدوز برك معناها ما تصورش القريه هذيك اللي هو فيها كان واحد ولا زوز يعني فقير كان ينجم يفرقهم على أكثر عباد وفي صورة ما إذا ما لقاش والضرورة هذه للضرورة يولي معناها فيكتيمون يعطيهم طايهم يقولوا احنا نعطيهم من لا يكتب لهم كذا وهما لكن يحبوا يعطوه يقولوا يوكلوا يقولوا بيحونا وجبونا فلوس هذيك المهم هي يقبلوا هما البضاعة متاعهم.
1: نعم بي خويا الغالي شكرا لك سيد عبد الحميد بارك الله فيك يعيشك. نفس تقريبا الإجابة على الصفحة أختنا مروة تقول لازم الفقيرين يوكلوه باش يوكلوه بمعنى أنه
3: يوكلوه
1: بمعنى الوكيل طبعا
3: وشو طعم
1: هذا هو حبيت نفسرها خاطر ممكن يسمع في نقوش معناها يوكلوه باش يبيع لهم القمح ويعطيهم الفلوس. معنا آخر اتصال محمد شكرا أحمد السلام عليكم قطع الاتصال. طيب به كهوة أكهوة به اتفقنا بارك الله فيه ونعتذر من السيد اللي اتصل أو السيدة لكن نكتفي بهذه الإجابات. نرجع سيد نادر قلنا البعض يعني قفت على كلمة مهمة سمحنا وإحنا خلينا الاتصال في قصة بابا نور الدين كيفاش يعني من الفقر إلى الإنتاجية إلى فعل اقتصادي
3: إلى فعل اقتصادي في الدورات المالية التقليدية مش إنسان يخرج من الحاجة إلى الغناء أو من الحاجة من الاستهلاك الإنتاج. الدورة الاقتصادية هذه تحب له برشة فلوس تحب له برشة جهد تحب له برشة عمل ولكن بالزكاة سهلها ربي علينا وعلى المجتمع وهذه من مقصد الزكاة أنه حركة بسيطة من المزكي أخرجت عائلة كاملة قلش فرد هو عنده صغار أخرج عائلة كاملة من الاستهلاك والحاجة إلى الإنتاج وهذه ما نقاوهاش برشا فيه معناها الوحيدة منفردة في في في ديننا وهذا هو المقصد المعاصر اللي يقوم عليه برشا من الناس وذاك علاش احنا توا الزكاة تدخل في باب العمل الخيري احنا عندنا عمل خيري نافلة اللي هو الصدقة وعندنا عمل خيري واجب اللي هو الزكاة فالعمل الخيري يسمى في الفقه في الاقتصاد المعاصر بالقطاع الثالث والقطاع عندنا القطاع العمومي وعندنا القطاع الخاص وعندنا القطاع الثالث اللي هو العمل الخيري. العمل الخيري هو موجود عندنا في الزكاة. بالتالي اللي جابوا البدع هذوما تو في وقتنا تو المحاضرين في الاقتصاد المعاصر والاقتصاد التقليدي ما جابوش جديد، هما خذوه من عندنا العمل الخيري وسموه قطاع ثالث بديل.
1: لأنه أصل في ديننا،
3: هو أصل في ديننا احنا في وإحنا العمل الخيري احنا ما عندناش كان الزكاة. احنا في عندنا على الأقل 6 أنواع من العمل الخيري، عندنا الأوقاف، عندنا الزكاة، عندنا الصدقات، عندنا النذور، عندنا الكفارات، هذا كل تسمى عمل خيرية. هو ما سباوها قطاع خيري بديل، احنا لا هذا عن تاعنا احنا مش بتاع حمومة، ولكن لازم نعرف كيفاش نوظفه.
1: هذا هو
3: هذا المزكي اللي وظف الفلوس هذه باش خرج خوه المؤمن خوه المسلم من الحاجة إلى الـ إلى الـ إلى الإنتاج. العمل الخيري في تونس راهو يمثل على الأقل 20% من الاقتصاد العام. يجم يخرجنا من التدين الخارجي إلى الاستقلال المالي. هذه الدراسات اللي يقوموا بها الاقتصاديين اللي في تونس يحاولوا يخدموا برشا على العمل الخيري. نجموا نخرجوا بالزكاة اللي هي أكثر حاجة موجودة توا في العمل الخيري، واللي هي برشا من الناس تمشي تسعى لها لأنه واجب، لأنه فرض، لأنه الفرض هو الزكاة مش الصدقة. فالعمل الخيري هذا يجم يخرجنا من برشا مشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية، مشاكل أخلاقية، مشاكل قيمية ومشاكل حضارية تسمو بنا، ترفعنا، ترفع المجتمع متاعنا من المآسي نشوف فيها في شبابنا
1: الجرائم
3: وكذا باش تخرج بها. هو العمل الخيري، العمل الخيري هي الزكاة. فما جابوناش حاجة جديدة القطاع الثالث، هما سموها القطاع الثالث، احنا نسموها العمل الخيري.
1: صحيح، نسميها باسمها الجميل.
3: والزكاة هي الأولى على رأس هذا العمل الخير.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. بالحق قديش الكلام حلو برشا برشا برشا، ويلزمنا نتكلموا بهذا العمق بهالوعي هذا. هكا ولا شيخ الأسعد؟
2: هو توا يعني باعتبار ثم عشرية كاملة ونحن نتحدث عن الزكاة. أنا متأكد اللي سمعناه اليوم هو جزء من 100 جزء من نتاج الزكاة أو من نتائج الزكاة.
1: يا رب إن شاء الله
2: اللي صار، وهي صورة مصغرة لما يمكن أن تحدثه الزكاة.
3: أحسنت.
2: في هذه البلاد إذا أقرت وأصبحت معناها قانونية.
1: يا رب.
2: وأحدث لها صندوق.
1: نعم
3: نعم.
2: فالعملية اللي صارت مع الأخ الكريم هذا يمكن أن تتكرر في كامل ربوع البلاد، فهمتني؟ وأنه يمكن أن نصل إلى زمان سيدنا عمر بن عبد
3: العزيز،
2: لأنه إذا كان هو قاعد ينتج أصبح منتج. تصور أنت عندك في هذه السنة عندك كان عندك 20 محتاج، خرجت واحد من هذه الدائرة، أصبح المبلغ اللي كنت تقسمه على 20 باش تقسمه على 18
3: سيدي.
1: كيفاش
3: هو خرج وباش يخرج عام الجيل الاخر
2: ان شاء الله. اي بحول الله
1: ان شاء الله. ريت باب خير يعني،
2: وتمشي والدائرة هذيك تمشي وتتقلص، تمشي وتتقلص، تمشي وتتقلص لين ما حدش تلقى.
1: يا رب أرجو أنه هالكلام هذا يوصل للأطراف المسؤولة سيدي
2: إن شاء الله.
1: وهذا قلناه مرارا رانا، قلناه حتى المواسم الأولى.
3: الحديث اللي نقوله
1: فيه أنه يتقال بمثال تطبيقي
3: اللي قاله سيدي الشيخ واللي ذكرته راهو مش كلام، هذوما راهو علم. لازم نعرفوا راهو هذا علم. هذوما بحوث قاموا بها اللي قبلنا وإحنا قاعدين نتبعوا فيهم. هذوما بحوث قام بها عالم آخر غير مسلم، سميه قطاع ثالث. نعودها بالعاني، هو سميها عالم قطاع ثالث.
1: نعم.
3: اللي هو احنا القطاع الخيري هذا متاعنا احنا، وهذه خرجت برشا من الناس من الفقر.
1: صحيح.
3: الى الغناء.
1: الى الغناء. نعم. واضح.
3: من الحاجة.
1: أي.
3: الى العطاء.
1: من الظلام الى النور، لانه قالها.
3: نعم.
1: بابا نور الدين بالحق استشعرت الوجيعة بتاعه البارح.
3: نعم.
1: كيف حكيت.
3: نعم.
1: معه شيخ الاسعد. نعم. قال انا كنت في ظلام. كنت في ظلام ما كنتش يوسف قال لك مش حتى في ظلام سيدنا قال لك انا ما كنتش حي ما كنتش موجود
3: مش يفكر يا مدام
1: ما كانش موجود
3: اذا كان يقوم الصباح ما عندوش ما ياكل هو
2: صغير يقوم مفجوع
1: خايف احكي على الخوف
3: الدنيا
1: احكي على الخوف
3: صحيح
1: خايف كرب اسره شنو هي موقفه قدام مرته قدام اولاده
3: صحيح هذا هو
1: قدام نفسه
3: اذا كان ما كانش عنده نزعه ايمانيه قويه يمكن يمشي في حوايج اخرى مش بها
1: للاسف هذا موجود
3: والعائله تمشي في جرته هو كذلك
1: يعني
3: هي حركة صغيرة من مزكي شوف كيفاش تغطي
1: إن حكي لي موقف البارح هو ما حكي ليش اليوم على المباشر ولده ما لقاش حق باش يطلع في الترا في القطار باش يمشي للجامعة نتاعو حق تذكرة نتاعو ما عندوش ما عندوش تصور هو موقفه كأب وألاف موجود شنو موقفه شنو وجيعته شيخ لاسعد هكا ولا كلاش قال لك انا كنت خايف ما كنتش موجود اصلا ما يعتبرش نفسه حي الانسان هذا رغم انه يتنفس
3: ما يجيبش يفكر
1: لانه ماهوش حي
3: الانسان اللي صاحب الحاجه ما يجيبش يفكر
1: اليوم قال لك انا حي اليوم بالضبط. عنده مشروع بمال الزكاه فمزكينا اليوم نحبوهم ينظروا بهالنظره هذيا ما تتقسمش هكا ولا احنا
2: تسالون
1: على تقسيم الزكاه على تقسيم الزكاه وينكم
2: هكا ولا الزكاه هي عمليه احياء
1: هي يا سيدي
3: نعم
2: هي نحيي بها ناس
1: هذه إيتاء الزكاة علاش ربي قال إيتاء ما قالش عبارة أخرى نذكر شيخ الحبيب قال إخراج. هي ما قالش إخراج الزكاة هذه هي إيتاء الزكاة شيخ الأسعد هي إحياء
2: هي إحياء ورب
1: سبحان الله
2: الوضعيات كثيرة أنا أنتم بكري توقع جبت على التسكلة متاع التلام الكل نعرف شكون نجح في الباب وخذ البكالوريا نتاعو ولانه واخذ باش كمل قرار البكالوريا نتاعو بمال الزكاه وما نجمش يمشي يعينوه في يعني بعثوا الجامعه في نابل وكل ما نجمش يمشي للحاجه
3: احنا في
1: لا حول ولا قوه الا بالله
3: ثلاث سنوات التالي دخل معنا مزكي قال أنا كنت من مستفيدي الزكاة كنت أتذكر
1: صحيح
3: مدى وهو توا يعمل في محاضرات في إفريقيا
1: سيد الله, الله, الله, الله الله الله
3: كنت أتذكر ونحبش نذكر الاسم لأنه قريب لبرشا قال أنا استنفعت بمال الزكاة الأستاذ ذي توا
1: نذكر هالقصة
3: الأستاذ ذي يحاضر في أهم الملتقيات
1: مثال كذا يأكد العبارة اللي قالها شيخ هي نعم. إحياء
3: نعم.
1: تعطي حياة نعم. كريمة نعم. تعطي حقوق الناس هكا
3: نعم.
1: وللي
3: نعم.
1: هو بابا نودي مع صغيرته تحرموا من برشا حقوق
3: وحقوق هو حق المجتمع إيه؟ عليه
1: هذا
3: هو حق المجتمع
1: حق
3: الأخوة احنا مسلمين في بعضنا حق الإيمان
1: هذا هو القطاع الثالث اللي هو أصل فينا
2: حتى ربي سبحانه وتعالى قالوا في أموالهم ماذا
3: حق معلوم نعم
2: ربي سبحانه للسائل والمحروم
1: نعم
3: حق
2: فاحنا راه طوعا لابد أن نخرج جبرا لابد أن نخرج
3: أي.
2: لأن ربي سبحانه وتعالى قال وقفوهم إنهم مسؤولون لو برشا لو اللي يقرأوا مسؤولون يسخالوا مسؤول معناه في بيرو لا مسؤول معناه اسم مفعول سيطرح عليه السؤال
3: وطالب بذلك
2: فبني أنت راك عندك 100 مليون يعني وجبت في حقك الزكاة في 100 مليون عندك أمانة بتاع 2.5 ملايين عطيتها لك ربي باش يقول له بتاع فقراء ومساكين
3: مش بتاعك
2: هل أديتها
1: ماهيش بتاعك يا غني نعم
2: فبني فلذلك نقول راه الإنسان يعيش في جميع الحالات يعيش المحنة يا إما أن يعيش المحنة مباشرة أو يعيش المنحة
3: نعم.
2: والتي هي في حقيقتها محنة
3: نعم
2: لأنه ما تقولش أنا أكرمني ربي ونعمني وأصبح عندي خدمة تك على شزنه وكهو فبني عندي الفلوس تخدم الدنيا والكل أي علاش عطاها لك ربي
3: مستخلف فيها
2: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا إن شاء الله
1: نعم
2: فهذه آيات واضحة وبينا لابد أن نتعظ بها
1: يا رب.
2: وهذه صورة أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس ولينا الكل باش يبين لنا حقيقة هذه العبادة ونتنجم توصل بنا
1: واضح
2: والله الحمد
1: وواضح وين تنجم توصل بينا إن فهمناها حق فهمها وبالتالي صار التطبيق السليم.
3: ممكن نعطيناها حقها
1: لتحقيق التغيير.
3: هي تطير بينا طيرة.
1: نعم. يصير لنا
3: بحق نحكيه بالسهل كيفاش نحكي بالسهل مع المستمعين. رأيي كنا نعطيها حق هي كعبادة. تو تشوف شو تغير فينا وفي مجتمعنا وفي سلوكنا وفي أخلاقنا وفي تربيتنا لصغارنا وفي البركة اللي تنزل العرق والمعروك والقضايا في المحاكم كل تو ربي إن شاء الله يخفف علينا كل شيء. هذا ريت هذا الكل بفريضة الزكاة هي حركة الله. من مزكي لمستفيد تغير برشا حوايج في هذا المجتمع
1: وحركة ما فيهاش مشقة.
3: والله اللي عنده 100 مليون مش يعطي زوج ملايين ونص في العام مش يوم مش شهري ولا أسبوع في العام يعني زوج ملايين ونص كان تقسمها على 360 يوم تاع قهوة.
1: صحيح والله صحيح
3: يعني نسهلوها.
1: صحيح صحيح
3: بلغتنا السهلة
1: يعني ما يحسهاش
3: 100 مليون كي يعطي زوج ملايين في العام لا هي شهرية لا هي أسبوعية ولا هي يومية. سبحان الله يعني ربي قديش كريم حتى مع الغني كريم جدا. لقال له 5% لقال له 20% ضريبة لقال له 40% نقسم معاك. احنا الضغط الجبائي في تونس وصل له 40%. ربي سبحانه وتعالى جاء للغني قال له راه 2.5 واحد على 40 وما تدفعهاش كل اسبوع وما تسبحهاش كل يوم
1: مرة في
3: ومش العام. كل شهر مرة في العام كيدور الحول وكي ما زلت غني زادة تبدأ غني وتكمل غني أكثر شيء من هكا وتخرج 2.5 وتخرجها وانت مرتاح وخرجها فلوس مش يحس الغني والله ما يحسها
1: طبعاً. لا.
3: اللي عنده هكا شويه ايمان والله لا يحسها سبحان الله كاش من هكا معناها ربي قديش رحمته واسعه
1: الحمد لله
3: معناها رحيم حتى بالغني معناها لقال كل عام لقال له كل شهر لقال له كل نهار لقال له كل اسبوع ربطها له بالصلاه كان ربط خروج معناها اخراج ايتاء الزكاه بالصلاه يعني 5 مرات في اليوم يعني بالعقل البسيط هكا انا كهكا كبسيط لا هذه مره في العام تبدا غني شرط تبدا غني وتكمل غني على العام 100 مليون مش خرج 2 مليون ونص.
1: نعم
2: والله هنا انا باش نسمع قصه اخرى حق اثرت في كثير يعني استمعت اليها هذه الايام. يعني احنا نعرفوا ثمن اللحم قداش وصل في العيد والكل. ثم عائلة أيتام مع أمهم هزينا لهم 4 علوش ورأس تاع علوش هي غير تقريبا منذ يومين يأتيني الخبر العائلة رغم شو نقولك يعني
3: رغم الحاجة
2: باعوا دبوس الغاز لسد حاجة الرمق نتاعهم واضح هما خذوك 4 علوش تقول انت مش معنى هما يعرفوا عائلة اخرى فقراء مشاو ناديو لهم قسموا كل شيء انصاف
1: لا اله الا الله
3: هذا الايثار
2: فهمتني. فانا كان انا اللي واجد نسمع حكايه كما كان يظهرني نتخبى ما عنديش الحق نخرج
1: الحق والله
2: ما عنديش الحق إذا كان هذه الناس ما عندهاش ما هيش خالطة ما هيش حتى شيء ولكن شوفوا وين وصل ناديو وقسموا لا علاقة لا دموية لا حتى شيء
1: نعم
3: إيمانية
1: علاقة إيمانية أخوية واضح سيدي
3: الحمد لله
1: العبرة إن شاء الله ربي توصل لقلوبنا الكل بإذن الله تعالى. اليوم الحديث بالحق في مستوى أي والله بالحق إن شاء الله ربي يوصل لقلوب الناس الكل خاصة المزكين باش زكاتهم تأدي إن شاء الله هالمقصد هذا وبالتالي نحقق التغيير الأقوم اللي أمرنا به رب العالمين في القرآن. يعني حتى دليل الحصة اليوم لم أحترمه لأنه عندنا فاصل في تمام الساعة 3:19 أعتذر محمد لكن بحق الكلام خذينا وزمنا نبلغوه من باب الأمانة عبر أثير إذاعة الزيتونة. دخلنا في الساعة الفقهية يا أحمد دخلنا في الساعة الفقهية ومعنا أول اتصال هاتفي ليطرح سؤاله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا.
7: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا نتعرف يقول لي عرفت صوت بابا
7: بيك عمر
1: بابا عمر يا مرحبا السلام عليكم بابا عمر شنو حوالك
7: لاباس عايش شنو حوالك انت يا مالك
1: ما شاء الله صوتك خير برشا ما شاء الله الحمد لله
7: الحمد لله الحمد لله
1: جدا يا ربي
7: عاونا نكملوا في الايام ربي يوصل
1: الخير لاباس لاباس لاباس ان شاء الله
7: الحمد لله الحمد لله
1: جدا حسن الخاتمه نخرجوا منها سالمين ان شاء الله كيفاش نجم نعاونوك بابا عمر
7: نعم
1: كيفاش نجم نعاونك شنو سؤالك
7: سؤالي ذو سؤالات.
1: تفضل.
7: لا هي سؤال الأول، فماشي تو أن ينجم يسبق على الزكاة المالية؟
1: يسبق بمعنى تخرجها قبل وقتها؟
7: نعم، أنا يعني كان ما تعرف في شعبان 14 شعبان نخرج الزكاة متاعي، من تو فماشي يجي واحد مستحق ولا حاجة يسبق شوية.
1: بيه الله يبارك. هذا السؤال الثاني.
7: السؤال الثاني والله هو سؤال ما بحق من أني كان ما يقولوش خليه بينه وبين ربي خير، هذا ثم يتام البول لهم.
1: أي
7: عند عمل لهم شهرين كل شر عندهم كب من الله سبحانه وتعالى. لما ماتت بكتدا سهبت تلم السيجور تعطتها، ما سمعت البنية تعطتها 40 مليون من اللي ربي فيهم، قال لي 40 مليون وزوز وليدات من عرش قداش عطاك من وقت يخذوا الفلوس هذه قصيت عليهم. هو معناها ما
1: انت كنت تعطي فيها من مال الزكاة بابا عمر؟
7: لا لا لا لا لا حاجة، علاش قلت من حقي ما قلتهاش هذه،
1: باهي باهي
7: خاطر خلتاني خلاها بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. ربي
1: يتقبل
7: شهرين شهرين قلت قرصتها.
1: اي اي وقفت
7: عليها انا تو قصيت عليهم ما نعرفش توجيهاتهم فلوس وكذا، ان شاء الله ثم غيرهم ان شاء الله ينوب ربي بغيرهم معناها فقراء ويتام.
1: ربي يدلك للخير ان شاء الله يا بابا عمر.
7: وانت زاد يا مليك يا ربي خلي لك ولادك لاباس، راهو راجل ولا تو
1: الحمد لله خير ان شاء الله يا بابا عمر. بارك الله فيك. شكرا لك في امان الله.
7: نسمع عليك كل الخير يا مليك.
1: ربي يخليك وانت زاد يا بابا عمر وسادة المستمعين الكل. شكرا في امان الله. ربي
7: يصلح حالك ويجعل منك.
1: يعيشك. امين امين امين. الى اللقاء. نجيبه.
2: طيب بالنسبه لتقديم الزكاه، احنا بالنسبة لنا كمالكية تقديم الزكاة لشهرين لضرورة. لضرورة. وطوى احنا 14 شعبان مازال ما شاء الله.
1: نعم.

0: تقدم للزكاة لأنك شفت ناس في حاجة والكل، تخافش أنت تعطي وربي يعطي ويضاعف أضعاف مضاعفة. مانيش باش نكونوا ديما راهو نحط أنا ثم صورة ما نعرفش فين منين جاتني. ديما نشوف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هاز كل ماله فوق ظهره، تركت لك لهم الله ورسوله.
1: نعم.
0: فتني في سبيل شنو؟ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا راه مثال وعبرة لكل إنسان في العطاء. أن الإنسان اليوم لما يتصدق ولما يعطي يقول إيش أعطيت أنا ما أعطيت الرجال.
1: أي والله.
0: وقت يقوم سيدنا عمر جاء بنصف مال قال له لن أغلبك بعد اليوم يا أبا بكر. ما احنا لواش هذه الخيرة التي اختارها الله لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولينا احنا باش نتأسوا بها
1: اكيد اكيد الكل. ان شاء الله ربي يجعلنا من اهل هذا الخير العالمي يتحقق فينا.
0: بالنسبة للسؤال الثاني يعني في توقفه لاعطاء ذوك بطبيعة الحال ما دام هم اخذوا 40,000 دينار يعني هم عندهم الاكتفاء الذاتي فغيرهم أولى
1: بذلك. ربي وفقك يا بابا عمر. معنا الاتصال الثاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا
2: أخي مالك.
1: يا مرحبا بأختي الكريمة.
2: الله يكثر من أمثالك. أمين
1: أجمعين إن شاء الله. نتعرف على الاسم بعد إذنك.
2: أختك منيا من ولاية تنزر.
1: مرحبا يا منيا، تفضلي. شيخ الأسعد في نادر في خدمتك، تفضلي.
2: بارك الله فيك. أين احنا احتضنا كم هيك القامة صورنا خمسة ترانس
1: قامة اي
2: صورنا خمسة ترانس وبعنيهم ونشدنا قدرنا نخرج عليهم زكي
1: باي
3: سقوي ولا
2: سؤال اخر اذا كان
1: سقوي ولا بعلي سمحني يا منيا سقوي ولا بعلي سمحني يا منيا
2: ليه بعلي
1: لله باي
2: بعلي ونجمش أنا مثلا عندي أختي محتاجة نجمش نعطيهم البنتها بنتها يعني بنت أختي محتاجة نحد نعطيهم الزكية
1: بهي لله. شكرا ليك يا منيا، نجيبك إن شاء الله.
2: عشقتي مالي قاعفيني يعني الجواب التفصي.
1: الله يبارك. اسمع أقعد معنا بإذن الله. خمسة ترانت
3: فاتت النصاب دونك تخرج العشر بالخمسة ترانت متاحة إن شاء الله.
1: تخرج العشر بإذن الله يا منيا.
2: قديش
1: تحب تعرف قديش بالضبط؟
0: أنت قديش بعد؟
3: قديش فلوس؟
0: 500 كيلو.
2: إحنا خمسة ترانت بعنا 100 كيلو على 95
1: مية كيلو على 95 دينار. هابش نحسبه لك إن شاء الله. 100 كيلوغرام على 95 دينار هكا منيا. اي
2: 95 دينار
1: في 100 كيلو وهي عندها مجمل 5 ترانت عندها
3: هي 5 ترانت العشر نتاعها 500 دينار 500 كيلو الكيلو قديش
1: 95 دينار
0: 5 لا
2: ل 100 كيلو
1: ل 100 كيلو سامحني 95 دينار
0: 500 دينار 95 يعني باش
3: 475
1: دينار هذا زكاتها
3: هذه زكاتها بحول
1: 475 دينار يا منيا
3: هي بعت من شكون
2: باش
1: نجاوبك على السؤال الثاني لكن الأستاذ نادر عنده سؤال
3: شكون بعتهم خاطر البارح نتحاوروا في الموضوع هذا 95 دينار بعته لديوان الحبوب
1: بعت لديوان الحبوب
2: لا جاء مشتري لهنا بعته لهنا
1: نعم
3: واضح خرج 475 دينار فلوس
1: 75 دينار فلوس واضح به هل ترى تنجم تعطيهم البنت أختها تقول بنت أختي فقيرة نجمش نعطيهم البنت أختي شيخ الأسعد
0: بنت أختها ما معنى فقيرة ما معنى فقيرة
2: يعني هي بتتعرس ما عندهاش بتتعرس بالحق ما عندهاش يعني حتى شيء
1: باقي هالمسألة هذه ديما
3: نقف عليها ديما نقول راهو الزواج ما هوش مصرف مصارف الزكاة احنا عندنا المسكنة والفقر هو الواجب في مصرف الزكاة ولكن الزواج اذا كان هي فقيرة وبش تتزوج فأهل العلم قالوا للنسيسير الضرورة في الضرورة لزواجها يعني مش تعمل صالة نتاع
2: الزوجين
3: وكسوة ندرى قداش دونك هي الفلوس اللي باش تاخذها للزواج ما يغطي فقرها ومسكنتها وباش تتزوج نو مينيموم دو مينيموم يعني لازم في اللازم.

0: لازم في الليزر.
1: مش باش تحل في معناها في العريض.
2: ليه ليه باش اختي مالك؟
0: نعم لله.
2: هي باش تشري بيه مكملات الحياه، مش باش تشري تعمل لها كل حكايه
0: الحياه. يعطيك الصحه كيما قال لك.
2: الحاجات اللي باش تعيش بيهم يعني، مش باش تعمل حاجات الاخرين.
3: شنو هما الحاجات اللي باش تشري بيهم؟
2: يعني باش تشري مثلا شويه معون، شويه فرش.
3: سامحني انا باش نسالك سؤال، انت ماكش باش تعاونها بالماديات؟
2: باش نعاونها، اما
3: نعاونها بالماديات.
2: عندي برد، عندي نعاون في
3: مصيبه. عاونها بالماديات والاخرين اللي بعاد اعطيهم مال الزكاة.
0: دي هي منيا
2: هكا
3: لا علاش؟ على خاطر من باب من باب الاحوط اختي منى.
0: اي والله
3: انا احنا باش نحتاطوا باش انت عباتك تمشي صحيح. تو اللي تعرفهم لبعاد هذوك اعطيهم هما مال الزكاه وبنتك هذه عاونها.
2: هي على نسيت قلت لك من الاول، هي راهي فما حذايا انا واختي باش نشرها ومش نتاعي واحد.
3: هي انت واختك باش تر انت باش تمشي انت
0: اختك هذه اللي بنتها باش تعرس.
3: اي ما من حتى اختها تنجم هي اللي هي اولى عند بنتها.
0: اي
2: فهمتني؟ ليه بنت اختنا واحده اخرى مش بنت مش
0: خليك بنصيحه بما قاله لك الشيخ الاسعد يا منيا، لانك انت تحكي على عباده يا منيا. به اختي الغاليه وربي يقدرك ان شاء الله وربي يهنيها وربي يهنيها وتمملها بالخير.
2: عايش
0: الى اللقاء في امان الله. جيد دقيق لازم هكا ولا فماش
4: هو السؤال هذا يتعاود ديما ونقعدوا في احراج الحقيقه. لانه احنا قلنا الزواج ماهوش مصرف الزكاه، ولكن الضرورة القصوى. إذا كان أنت تجم كما قال سيد الشيخ تجم عندك مورد آخر تجم تغطي به مصاريف الزواج، فالأحلى أن الزكاة تمشي في مصرفها والزواج ربي يجعلها نايب إن شاء الله باش تلمد جهازها وأفراحها
0: وأحوط
4: يعني خير.
0: أكيد أكيد طبعا واضح به.
4: إحنا هذا الكل لمصلحة المزكي باش زكاته تمشي في بلاصتها
0: إن شاء الله يا رب العالمين.
4: يعني تمشي صحيحة
0: بالضبط. تمشي صحيحة نعم، هذا هو المقصد الأساسي. ربي يوفق كل المزكين. المهم ديما نقولوا جانب العاطفة نرد بالنا منه عندما نؤدي هذه العبادة.
4: هي بنتها قريبة يعني مش بعيدة يعني صحيح. تجم تعاونها بغير من الزكاة يعني. نعم. بنتها يتسبب.
0: أكيد
4: تجم تعاونها من غير من الزكاة يعني.
0: نعم ربي قدرنا واحنا هنا شفنا العائلة المثال اللي عطاهولنا الشيخ الأسعد. عائلة فقيرة يعني أكيد ماهيش ما تقدرش بتشري لحم في سير الأيام ونعرف أحلى الثمن
3: في سير الأيام
0: ما تقدر طبعا
3: لا استنى العيد الجاي باش تاخذ
0: به واحنا نعرفوا سوم العلوش قداش وصل حتى 100 دينار في العيد. فيجيها ربع علوش تقول لك هاي يعني هي ما خممتش في روح رغم الضيقة
3: غنى القلب
0: قسمته على شطر كل شيء كربا هذيك قسمته على اثنين. هذا هو الإثار يعني خلينا نتعلموا هالقصص هذية يعني ضروري.
4: هو راهو الواحد يتعلم القصص من مش من الكبار، من حالات هذه الصغيرة اللي تعطيك المؤشر
0: كبير.
4: المؤشر الإيمان الصحيح
0: أكيد مؤشر كثرة
4: الإيمان معناه مش برشا ملايين وكذا باش مؤشر الإيمان بتاعته يظهر كبير. لا
0: صحيح.
4: دينار ومن عند إنسان كما الأخ اللي كان يحكي قبيلة
0: نوردين
4: تعطي برشا معاني وبرشا مغازي. صحيح.
0: الحمد لله احنا سعداء جدا لخونا نوردين، وان شاء الله كان سادة المستمعين زادا يتفاعلوا معنا مع قصة خونا نوردين. اذا فما يعني قصص اخرى في هذا الباب جميل ان نتحدث عنها لنرسخ اهمية هذه العبادة وشنو تقدر تقوم هذه العبادة حتى تتحقق على اصولها الصحيحة. هكا هذا هو المطلوب. به معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك الكريم.
5: أنا نحب نفس اللي عايش
0: كريم. بعد إذنك نتعرف على الاسم رجاء.
5: ريم من القروان.
0: ريم من القيروان أهلا وسهلا بك.
5: عايش أختي. عندي أنا نورمال مول زكاتي نتاعي مخرجها 9 أوت.
0: 9 أوت.
5: إي 2026 مخرجها 9 أوت. أنا عندي مرأة مستنعت فيها من الزكاة محتاجة معناها بنتها مش تعملها في عملية كلي معناها موضة ما مصدقة ربي مش وفات القراية معناها يرجعون
0: فهمتني؟
5: هندرا ديننا ويسمح لي إني أقدم أنا معناها نعفيها ندرك ماش ما فهمت شو نعمل.
0: واضح أقدم معنا يا ريم. عندك شي سؤال آخر؟
5: لا
0: ربي يوفقك وربي يتقبل منك. إذا أختنا ريم سمعت السؤال زكيتها يوم 9 أوت وعندها المرأة هذه المساسة تعطيها الزكاة بنتها باش تعمل عملية مستعجلة.
3: يا عسلامة أختي ريم.
5: عسلامة.
3: به أنا من الأولى يعني نتوسم في ريم برشا خير مادام يعني تخرج في زكاتها وحاسبة أمورها والكل به. أنت ريم أختي قديش باش تخرج الزكاة تقريبا؟
5: تقريبا في الأربعة كيكة في الخمسة.
3: وهي قديش تحتاج؟
5: هي تحتاج 7 ملايين.
3: 7 ملايين به. أنت كذا كان نقوله في الأربعة في الخمسة معناها 800 فوق تنجم تعاونها بصدقة؟
5: بصدقة لا
3: تنجم تغلبها.
5: قبل ما نكلمكم قعدت مخمم نجمش نغفر روحي ولا نشوف كيفاش نكلمت حتى راجلي شوف شكون معايا آخر نجمش نحاول نلم لها هكا وكل لقيت لي قال لي راجلي راه ريت الكهذية راهي موجودة في برشا وقاعدين نعاونوا.
3: فهمتك.
0: نعم لله نعم.
3: احنا اذا كان هي ضرورة والمرأة باش تعمل عملية وحالة مستعجلة ما عندناش باش نقولوا لا.
0: نعم
3: هذه ضرورة.
0: نعم
3: فهمني. انت اذا كان اختي تنجم يعني تخرج من غير مال الزكاة وتستنى وقت الزكاة فان شاء الله ربي يعوضك كان الخير وتلقى برشا خير من عند ربي سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أنا علش أنت يعني التاريخ متاعك ماهوش بالهجري.
5: والله تمنيت ما أول ما بديت نخرج خرجت هكا بالدار قعدت كل مرة 11 يوم معناها باش هكا نجمت
3: أنت تنجم تقول لنا وقتاش أول مرة خرجت؟
5: أول مرة ما نكذبش عليها برشا ما
0: عندك برشا
5: أي
0: حسب التقريب قد ايه؟
5: والله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الله يمكن هكا في الاربع سنين خمس سنين
0: توا خمس سنين التالية
3: في وكل عام توخر 9 11 يوم
5: اي 11 يوم
3: ايوه يعني انت كنت نقولوا في اكتوبر
5: هكاك اي اكتوبر بعد سبتمبر وكيك قعدت نوخر كل مره هكاك
3: عشرة.
0: انت زكيت ميل اختنا ريما
3: 11
5: مش ميل تجارة
0: انت تجارة نعم
3: 2022
4: شوفوا زكاة ميلها الاصلي ميلها الاصلي قبل ما تبدا التجارة عنديش اختيش
0: لا تنجم تسالها استاذ نادر تسمع
5: قصدي
0: اي تسمع فيك هاو معك الاستاذ نادر
4: اختي الفاضلة انت قبل ما تبدا تجارتك كان عندك ميل
5: ما عنديش
4: نعم
5: بالعكس كان ما عنديش الحقيقه كان عندي حنوط صغير بنيت عليه كنت نخرج صدقه ما كنتش نخرج زكاه كنت هكا حاجه هكا تجي قدامي نخرجها نخرجها لين ولا هكا حنوطي النجم
4: يعني بديت من غير نصاب هكا مقصودي
5: ما عنديش الحقيقه
4: يعني نصابك بدا بالتجاره ما بداش بالمال
5: لا لا ابدا بالتجاره هاي بالتجاره
4: أو سيدي تو يحسب لك
0: يعطيك اليوم باش يعطيك التاريخ ان شاء الله الهجري وتولي تمشي به اختنا دي
5: والله نتمنى
0: بها ها باش تدخل ان شاء الله
3: اليوم اختي لي هو تولى يعني الحول نتاعك بحول الله يكون ديما في 5 ربيع الأنوار
0: ما شاء الله به
5: 5 ربيع الأنوار
0: اي
3: يعني ربيع الاول
5: اي الاول
3: هاي هاي هاي هاي هاي ربيع الأنوار إن شاء الله تخرج أنت زكاتك وهو ما عادش علينا
0: ممتاز
3: قريب يجي
0: ما شاء الله
5: أي قريب يجي قاعدة نحسب معنا حتى سألتكم راني قبل وقلت لي لا يلزم كان حتى كنت قبل الحقيقة نخرج فيه كيك عشوائي قلت لي لا راكم يلزم يتحسب بالمتر وبالطرف بالهكا أنا قاعدة نحسب أنا تو
3: أنت قيد
0: هذا هو يوم ميلادك الجميل يوم يعني تحقيق هذه العبادة 5 ربيع الأنوار إن شاء الله به للا
5: نورتونا نورتونا
0: ربي يخليك
4: نورتونا في أوت
0: ما شاء الله تقريبا في أوت يعني الأسبوع الثالث في أوت به وكيف ما قالك شيخ الأسعد بخصوص يعني هذه العملية تعتبر ضرورة شيخ الأسعد نجم تقدم
5: أنا بيقول كان قبل ما نكلمكم سألت وحبيت إن نجمش نعاونها نجمش نلقى شكون حد آخر يعاونني أنا زادة ونعاونوها
0: ربي يبارك
5: لك ما لقيتش قلت ما نحرمهاش الكايمة ما عندهاش بو معناها ظروف مع الآخر والعملية إرجو
0: ربي يجازيك كل خير
3: ربي يتقبل إن شاء الله
0: ربي يجازيك كل خير إلى اللقاء يا ريم في أمان الله وكلامها والوضعية اللي هي عايشتها مع هذه الفقيرة وهذه المستحقة تأكد أنه الزكاة عبادة تعددية تتعدى يعني تعبدية يتعدى نفعها للآخر
4: هو بالنسبة للمرض غيره إذا كان هي سيدي الشيخ نمحلها هي تبارك الله الفلوس خيرات يعني كي مش تعطي صدقه مش باش تحرم الزكاه، المبلغ نتاع الصدقات ماهوش باش يخرج المبلغ المالي ماهوش يطيح من النصاب، مش تبقى ملتقعد مزكيه. في هذه الحالات ماذا بينا يخرج الصدقه نتاعو، كي يجي الحول نتاعو المبلغ حتى لو كان نقص منه مبلغ الزكاه مش باش يطيح النصاب، فستزكي، ستنال الاجرين، تنال الحسنيين، الصدقه النافله والزكاه الواجبه.
0: نعم جميل،
4: هذا هو المفهوم.
0: تفاعل جميل على صفحة الإذاعة، سامحوني بك قلت عبادة تعددية، سامحوني
4: متعدية
0: تعبدية متعدية للآخر
3: متعددة
0: متعددة أنا قلت
4: متعددة الأطراف
0: متعددة الأبعاد زيدة
4: متعددة الأبعاد متعددة المقاصد.
3: أنا ربما نقول بالنسبة للشخص للفرد الصلاة عماد الدين، بالنسبة للمجتمع الزكاة هي قوام المجتمع، هي الرابط الأساسي بين سائر أفراد المجتمع. فكل أفراد المجتمع يلتقون عند هذا الوحد، سواء كان المعطي سواء كان
4: هي أم المعاملات.
0: والله
4: أم المعاملات،
0: خاصة كان كل مزكي بالحق يفهمها
4: قبل البيع والشراء والأرض وكل شيء، هي أم المعاملات كلها بالحق. تصب المعاملات الكل تصب في الأمة تبدأ بها ولا باش تكمل بالزكاة، إذا كانك في آخر التجارة متاعك باش تبدأ بها باش تزكي بعد مالك، إذا كان باش تبدأ تجارة جديدة هي تزكي المال اللي بديت به، فهي نتصورها أم المعاملات.
0: ممتاز، يعني كنا نشوفوها هكا باش تكون هي أم المعاملات، فأكيد المعاملات باش تكون معاملات طيبة حسنة جميلة، أولها حلال وآخرها حلال وآخرها نماء وزيادة وبركة. ما شاء الله ممتاز والله ما شاء الله، راهو كلام والله نأكد لكم أول مرة يتقال في تونس ويخرج من وحي اللحظة،
4: يخرج
0: من وحي اللحظة والحمد لله
4: مبارك،
0: هذا كرم من رب العالمين،
4: مجلس مبارك هذا،
0: ربي يزيدكم من علمه،
4: يخرج الكلام يعني هكاك من عند
0: يا رب، إن شاء الله تكون علامة قبول من رب العالمين إن شاء الله. ربي يبارك لنا فيكم وفي علمكم وزادكم الله تعالى بسطة في العلم وفي الصحة، اللهم آمين يا رب العالمين.
4: ونحكي و
0: اي سامحني سيدي نيد،
4: نحكيو على المنتج الحلال تو يحكيو فيه البرة، علاش خاطر الغرب قاعد يسجل علينا النقاط نتاعنا، يحكيو على المنتج الحلال. والمنتج سواء يكون خدمة ولا منتج يعني فيزيك، يعني اللي هو المنتج الخدمي اللي هي المالية الإسلامية، فوق منها المالية الإسلامية هي الزكاة. فالمعاملات نتاعنا، علاش قلت أم المعاملات، هي هو منتج حلال باش ولا حلال بالزكاة، لأنك أنت إحنا عنا في المال عنا فيه واجب توظيفه الأصلي، توظيف المال وبعد زكاته في آخر الحلقة الدورة الاقتصادية. فمنتجنا حلال إحنا في الدول الإسلامية، معاملاتنا في المالية الإسلامية حلال، ما فيهاش ربا، ما فيهاش أكل الناس بالباطل، ونهايتها بالزكاة.
0: نعم،
4: فهي حلال بلس.
0: يا إله الله.
4: فهو الغرب يتبجح أنه عنده هذا النسيون تاع المنتج البديل والمنتج كذا، راه والله يمتعنا
0: والله، وإحنا ضيعنا
4: إحنا من عرفوش منسالش نحكي لغة تجارية، ما عرفناش نسوقه.
0: صحيح.
4: معاملاتنا صحيح. ما عرفناش نسوقه مجتمعاتنا الإسلامية، ما عرفناش نوصفه اللي ربي عطاهونا الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما عرفناش نسوقه،
0: لأنه لم
4: ثم ناس عرفت تسوقه، ثم ناس عرفت تسوقه في السياقات توا معاصرة، ولكن احنا ما عرفناش، وراه ربي عطانا المادة ولا لا ماتير، شوية هكا نبيها، شوية نحيو هكا الغشاوة اللي في قلوبنا، شوية نرجع لربي سبحانه وتعالى، ربي يفتح علينا إن شاء الله
0: يا ربي. أمين،
4: لأنه من أمين. لأن الآخر يحكي بلغتنا راه.
0: صحيح، للأسف
4: المصطلحات نتاعها هو نتاعنا أخذها من عنا وبدلها.
0: أي صحيح،
3: الحمد لله
0: الحمد لله، ربي يقدرنا إن شاء الله، الواحد والله ساعات ما يلقى ما يقول، لكن إن شاء الله تكون الرسالة واصلة بإذن الله. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام عليكم. السلام عليكم.
0: مرحبا.
6: وبيك عايش في مريكا وبيبارك لك وشاطقة في ذن حسناتك، أنا ورطونا أنتم الأستاذ وربي يبارك لكم.
0: بارك الله فيك لله. شكرا. تعرف على الاسم؟
6: رفيق النهدي.
0: مرحبا يا رفيقة، تفضلي.
6: يبارك لك. باش نسأل على زكاة المال، معناتها أنا كان عندي في 2025 كان عندي ما نقولوا نصيب، معناتها ما يوصلش معك كيفاش نقول معك ما عندي كان 16 مليون مش ما يوصلش معك
0: 16 مليون رفيقة؟
6: إيه، وبعد في 2026 ولا حصلت اني معك النصاب مثلا في شهر رجب عاد حصلت
0: في رجب بلغت النصاب في رجب
6: بلغت النصاب وفضت شوية على النصاب على 27 مليون ينظر معناتها نستنى حتى يجي عام حتى يجي
3: شهر شنو النشاط
6: معناتها شهر رجب
0: رفيقة انت شنو النشاط نتاعك اختي
6: يعني في الدار
0: في الدار تلم في فلوسك مال مدخر يعني هذايا
6: اوكي معناتها انا كنت سمعت قلت نتاع كنا نرزين زدت الجادات قلت بالك في اني مانيش قاعده معناتها نعمل عيدات صحيحه ولا حاجه
0: هذا رفيقه انت منين المصدر المال المدخر هذايا
6: الاولاني نتاع خاطر نتاع راسي نتاع الحشاك نتاع القبري الاولاني ومن بعد ورت تاع باي بيت تاع باي تاع تاع باب معناتها تكون دار بابا
0: باهي لالا
6: نحب معناتها نرى نقعد نستنى الشهر الجد الجاي باش نخرج النصاب ولا الزكاة ولا كيفاش معناتها
0: باهي واضحة الوضعية المفروضة.
3: يا الأخت ريم مرحبا بك.
6: رفيقة رفيقة
0: رفيقة
3: المال متاعك مال مستفاد فبالتالي أنت باش تزكيه حولا بعد بلوغه النصاب يعني أنت في شهر رجب القادم تزكي المال متاعك
0: رفيقة اسمع على رجاء أي تفضل أستاذ نادر
4: تستنى سيد المفتي توا قريبا مش يعطي النصاب واحد محرم. محرم إذا كان في رجب الجاي عندها النصاب فما فوق فتزكي على الرصيد اللي عندها
0: على الفلوس اللي باش تلقاهم في حسابي
6: معناتها يعني المبلغ
0: اللي تلقاه على حسب طبعا النصاب زكاة المال 1448
4: قريبا سيد المفتي
0: نعم يا رفيقة
6: قلت كان حبيت نطمان وبرا ذاك عليك
0: طمنت يا رفيقة طمنت الحمد لله واضح ربي تقبل منك يا رفيقة
6: يبارك لكم عايشكم
0: في أمان الله إلى اللقاء بارك الله فيك والتحية موصولة للمستمعين والمشاهدين على صفحة الإذاعة وطبعا خصوا بالذكر المستمع الوفية نساء مخونا الشهير ما شاء الله تبع فينا كلمة كلمة نساء
3: الشتوية معروفة يخونا بدل توا الصيفية
0: تسمع فيك سيدي حق ذكر بشي وصي فيك شيخ الأسعد نساء صيفية توا لازم سيدي ملالي ما تجيش نساء شتوية في فصل الصيف ولأنه توا الطقس ما شاء الله في تيلة اللي مثلما تبرولي وهم أمتار في الكيف
4: ربي يرحمنا
0: ربي يرحمنا أمين أمين أمين به نواصل فما اتصال هاتفي به تقريبا الوقت تعدى بسرعة لكن ديما نرجع لقصة سي نور الدين هذا المواطن التونسي الذي كان فقيرا كان صاحب يد سفلى إلا أنه اليوم والحمد لله تعالى في حاضره أصبح صاحب يد عليا متوكل روحه عنده عطرية يفتح رزاق يحل الصباح بإحساس آخر بفرح كبير بنفسية جديدة فيها برشة أمل والحمد لله تعالى وقال إنا باش نسعى باش ولادي يكملوا يعني دراستهم اليوم ولا واعي والحمد لله تعالى بهالمشروع هذا بمال الزكاة واعي بدوره ولا يراد يعني يرى روحه بنظرة أخرى والحمد لله
4: هذه الرحمة اللي ربي خاصة للزكاة للمزكين والمستفيدين هذه الرحمة اللي نأكد عليها لأن الحقيقة رحمتي وسعت كل شيء رب سبحانه وتعالى جعل حتى وخصها في الزكاة سبحان الله خصها في الزكاة معناها خاصة الخاصة نجم نقوله مانيش مفسر قرآن ولكن نجم نقوله أنها خاصة الخاصة هو الذين يؤتون الزكاة هو كما قلنا هي قنطرة للمزكي باش ينجح ويفلح والأخرى للمستفيد رافعة اقتصادية واجتماعية خرجته من الاستهلاك خرجته من يد السفلى لأن ولا فاعل اقتصادي راتاش معناها فاعل اقتصادي بمصطلح الاقتصادي يعني إنسان منتج إنسان عنده حي حي حي, حي اقتصاديا حي منتج حي معناها عنده الكونتابيليتي نتاعو وعنده الموارد نتاعو وعنده الزمام نتاعو وعنده المحاسبه نتاعو يتفاعل مع عنده المزودين عنده كليونات عنده قباضه عنده سي ان اس اس هذه الحياه الحياه اليوميه اللي يعيشها الانسان رجل الأعمال أو الفعل الاقتصادي اللي عنده الآخر اللي هو سواء كما قلنا القباضة السنسية العيشة البنكة المزود الكليون عنده عائلته معناها حي سين حي
0: الحمد لله
4: حي معناها مع الناس يعيش حياة عادية مع الناس
0: قالها
4: ما هو
0: موجود.
4: يستنى في قهوة ولا يستنى شكون يعطيه ولا يتمزع عليه لا هو ربي استخلف حتى هو ربي استخلفه في ذلك المال ومش ولي زيادة كيف يختم على روحه
0: وهو اليوم رجل أعمال كذلك رجل ما كانش عنده أعمال في فقرية اليوم عنده عطرية له نعم أعمال نعم والحمد لله
7: شوف توا أخويا نادر يعدد في أشياء يعني لابد أن نقف عندها احنا نحكيه على خونا نور الدين متقبل لكن خونا ذي أحدث سلسلة كاملة من الحركية
4: نعم.
7: قال المزود هو في حد ذاته وكرني الزمان اللي سهل بيها على ناس خلية
0: أي والله
7: شوف في روحك في حركية كاملة
4: دورة اقتصادية كاملة
0: أي والله
7: فهمني دورة كاملة إن شاء الله ربي
0: قال إن حاسش معناها فقر وحس بالفقير وحاسش معناها يتحرم يعني من أبسط الأشياء اليوم عملها الكرني هذه الناس اللي يقولوا أنا قدرش ندفع افتح لهم باب التيسير
4: مش يمكن خلاصة الزكاة هي اللي تسهل توظيف المال بين الناس
0: نعم
4: ريت المال المكنوزة المال المكنوز اللي منهي عنه علاش لأنه الزكاة والصدقات هي الآلية الوحيدة اللي نقوله في العالم متاعنا اللي تدور الفلوس
0: مش
4: معناها الفلوس كي تدور الفلوس احنا نقوله الدولاب يدور علاش تدور الفلوس باش تدور بالزكاة بالصدقة كي تدور الفلوس أي إنسان باش يستغل الآلية هذيك لأن هي في التالي المال ما هوش هدف لنا نحن
0: نعم.
4: مسلم ما هوش هدف المال هي آلية هي وسيلة لقضاء حاجاته
0: نعم.
4: فالزكاة والصدقة هي تخلي المال هذي يدور بين الناس
0: صحيح. فقط وسنسأل عنه طبعا سيدي الأسعد به معنا اتصال هاتفي ربي يلطف بينا إن شاء الله دنيا وآخرة نختم بهذا الاتصال محمد وأحمد ربي بركنا فيكم السلام عليكم ورحمة الله
8: عسلامة
0: يا مرحبا الحمد لله شكون معنا
8: أنا بلال من زغوان
0: مرحبا يا بلال من زغوان أول مرة تتواصل معنا
8: أول مرة
0: مرحبا يا بلال عمرك يظل عمرك صغير سامحني كان نسأل على عمرك بعد إذنك سامحني
8: عمري توا 36 سنة
0: ما شاء الله ربي يحفظك ويبارك لنا في عمرك إن شاء الله في سعيك يا ربي قل لي بلال
8: حبيت نسأل سيدي الشيخ جزء بلي أنا خاطر زرعت السنة شوية شعير باش نعرف قداش نخرج عليهم زكاة ومعت المصاريف اللي صرفتهم كما نقولوا في الزراعة نتاع الشعير هل إني نحسبهم معناتها في الحسبة ولا لازمني معناتها كما نقولوا كل حاجة واحدة
0: باهي
8: وحبيت أعرف قداش الشعير معناتها الشعير والقمح كيف وإلى إليه وحاجة أخرى بلي هل إني نجم نخرجهم فلوس ولا يلزم كما نقولوا من المحصول معناتها نخرج
0: طيب
8: طيب
0: انت حاير كيف اخونا طبعا الفلاح في ثقافتي الزكويه به
8: عايش وحاجه اخرى باش نقول لك هل انه ما انت كيما نقولوا في الانتراج نتاعي اللي نخرج والا يعني
0: عاود لي السؤال الاخير بلال عاود لي السؤال الاخير بعد اذنك بلال
8: قلت هل انه ما انت في الانتراج نتاعي يعني لازم نخرج زكيت ولا عادي كي نمشي مثلا بلاصه اخرى من القريه نتاعي مع بلاصه اخرى
0: هي زيدا نجاوبك عليه إن شاء الله قلنا الشعير اللي عندك بعلي ولا سقوي
8: بعلي
0: الله يبارك لك يا بليل أقعد معنا ما تعلقش تسمع الإجابة مباشرة شيخ الأسعد يا ربي فضلك
7: مرحبا بك يا بليل أولا يعني الشعير هو من المعشرات يعني تخرج منه لهنا باعتباره بعلي باش تخرج منه العشر إن بلغ نصابا يعني النصاب هو 5 أوسق تقريبا 611 كيلو
0: فتني
4: 5 أوسق
7: 5 أوسق من يعني من الزكاة تقريبا 615 لتر فمني تشوف اش يعطيوك وزن وتخرج منه العشر الأصل فيه أن يقع إخراج الزكاة من عينه من عيني يعني أنك الأصل فيه أنك باش تخرج شعير احنا اليوم باش نجاوبوا على السؤال اللي سألت وانت هو عملنا سؤال ثقافة الزكوية
0: هل ترى يخرج شعير ولا فلوس
7: لا يخرج شعير ولا
4: خرج فلوس
7: فهمني يعني هو الأصل فيه إذا كان تول يعني يسمع الإجابة ولا نجاوبه مباشرة. يعني أنت باش تنادي للفقراء اللي باش تعطيهم دائرة الناس اللي باش تعطيهم ما تفوتش 79 كيلومتر مسافة القصر، فهمني؟ ما تفوتش، يعني أنت في زغوان ما تنجمش تهز لصفاقس مثلا ولا سيدي بوزيد، لا تشوف الدائرة القطرية متاع 79 كيلومتر.
0: نعم.
7: والشخص اللي باش يجيك قل له راه عندي شعير باش نخرج زكاة، يقول لك أنا راه ماذا بيا نحب قيمة وفلوس ولا كذا، وقتها أنت تبيع وتعطيه العشر متاع الثمن اللي بعت به،
4: ثمن البيع،
7: ثمن البيع. بالنسبة لي ما صرفته من بذور ومشاتل وحرث وما إلى غير ذلك لا تدخل في الزكاة ولا تطرح من الزكاة. اللي جاوك جاك قنطار أو جزء قنطارين أو طن أو جزء أطنان أو خمسة أطنان أو إلى غير ذلك، فأنت تخرج منهم مباشرة العشر من دون طرحي يعني المصاريف هذه اللي تحدثت عليها.
0: نعم بليل، واضح خويا الغالي؟
8: واضح، ربي يفضلكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه
0: وربي يتقبل منك. ربي يفضلك بالعكس يا بليل، بالعكس نحن في خدمتك من حسن اخلاقك ان شاء الله. شكرا يا بليل، محليهم شبابنا ما شاء الله عليهم، ربي يبارك لنا فيهم.
4: هو هذا الشيء اللي علاش الوجه،
0: اي والله محليهم.
4: يبدا المسيره المهنيه نتاعو
0: ام المعاملات ولا ليه؟
4: ام المعاملات.
0: ها بليل مثل حي لي هذا، والحمد لله يبارك له في رزقه في صحته ان شاء الله. به بليل سال سؤال ثقافتي الزكويه، زيد وضحوا لنا سيدي الاسعد نجيب عليه.
7: انه هذا الفلاح الذي انتج 150 قنطار من القمح، وهذا القمح البعلي، ونادى قلنا إلى فقيرين ليعطيهما العشر اللي هو
0: من القمح،
7: من القمح اللي هو الزكاة. فهذا الفقيرين قال له لا، ليس لنا حاجة إلى القمح، نريد مهلا. فبالتالي هذا الشخص وقع، احنا نتحدث عن المسألة من الناحية الشرعية، الأصل فيه هنا القمح وجبت الزكاة في عينه، فلا بد الأصل فيه الإخراج من عينه، يعني الإخراج يكون قمح. لما هنا الفقيرين رفض استلام هذا القمح، يمكن أن يوكلاني كما قال جاتنا في الأجوبة أنه يبيع لهم هذا القمح ويعطيهم مقداره
4: نقداً
7: باش ما نغلطوش، مش على خاطر الفلوس يمشي يولي 2.5%، لا
4: يقعد 10% ولا 5%،
7: 10% باعتبار هنا بعلي. ويعطيهما يعني يعطيهما قيمة هذا القمح.
0: نعم،
7: فهمني؟ نفس الشخص بالنسبة، نفس الشيء بالنسبة لخونا بلال اللي كنا نشرحه له، يعني جاونا زوز حالات
0: ممتاز
7: وضحوا هذا السؤال ان شاء الله.
0: الحمد لله،
4: الميسره بتاع الفلاح ربي
7: يعاونهم،
4: ربي يعاونهم ان شاء الله،
0: ربي يبلغ المقصود ويبلغها ان شاء الله. امنا سلمى ان شاء الله تعالى، امين، ربي يوفق الناس الكل. به اختنا نيسين على صفحه الاذاعه عندها سؤال بعد اذنكم، تقول انا نسيت وقتاش بلغت النصاب، لكن صبيت فلوسي يوم 25 جوان قبل محرم بنهار، فكرة اللي أنا يمكن جملتهم قبل بنهار أو نهارين، ماهيش عارفة، قالت مانيش عارفة يوم زكاتي بالضبط، هل اليوم أو غدا؟ أنا عندي شك في يوم الزكاة، أرشدوني. سؤال آخر، هل يصح أعطاء مال الزكاة لابني هو عاطل عن العمل لظروف، أو لزوجي مع العلم هو دخله قليل 260 دينار لكن يكتسب بيت وعنده أرض ويرفض استثمار الأرض حتى ولو ببيع القليل منها، هل تجوز له الزكاة؟ وأنا بتاريخ المذكور قديش النصاب؟ ما نعرفش نجم نجاوبوا عليها ولا نخليه نعطيوها رقم الجمعية وتتواصل.
7: هو ثم حاجات يمكن الإجابة عنها، ثم حاجات مش واضحة خاصة بالنسبة لتاريخ الحصول على الأموال. ما فهمتش الحق برشا، لا
4: هي دات دو فيرسمون اليوم، أما وقتاش لمدتها شاكة بين أمس أو لامس،
0: هذا هو. نعم،
7: تمشي للأحوط،
4: تمشي الأحوط اللي هو أو لامس، هو
7: لامس تمشي الأحوط اللي هو
4: يعني قمح. نهار ما يقلقش يعني أو لامس.
7: به بالنسبة لي أعطاء الزكاة بالنسبة
0: أو زوجها، وإلا زوجها
7: ابنها هذا هو مكفول، الأصل فيه حتى وإن عاطل يعني في بالي أن الابن يخرج من النفقة إن كان قادرا على التكسب مدام ما هوش قادر على التكسب
0: أبوه أمه تحت رعاية
7: الزوج هذا هل يعطى من الزكاة؟ هو صحيح يمكن للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها إن كان فقيرا، لكن هي تقول عنده أرض عنده كذا بما يمكن أن يخرجه من دائرة الفقر.
0: صحيح.
7: فما هي الشهرية متاع 260 دينار علامة على فقره.
0: نعم.
7: بما
4: يمتلك عقارات.
7: يمتلك ما يخرجه من دائرة الفقر، فبالتالي لا يعطى من الزكاة.
0: واضح. بارك الله فيكم.
7: وبالنسبة هي لابنها. هو فلذت كبدها تعطيه من مالها.
0: نعم.
7: ما تستناش هذه الزكاة.
0: صح.
4: كما احنا ما نحبوش نعطيه الآباء وحتى ولاداتنا كيف كيف.
0: هذا هو. هذا هو. نعم. ربي فهمنا إن شاء الله. باش نختم سؤال مهم لخونا الشهير. قال أنا نسمع فيكم تبادر إلى ذهني سؤال. إذا شخص بلغ النصاب في وسط العام القمري وبعد جاء محرم وأعلن سماحة مفتي الجمهورية على نصاب جديد، هل أنه نصاب على أي على أنه نصاب يتم الاحتساب؟
4: سهل ياسر. هو تو مثلا قتش النصاب نتاعو الأول، الحول نتاعو الأول قتش حوله
0: لما ما ذكرش
7: نقولوا في
4: رمضان اللي فات. رمضان اللي فات هو الحول نتاعو في النصاب نتاعو في اللي فات. في واحد محرم السيد المفتي باش يعطي
0: النصاب جديد نتاع السنة
4: الجاية يقعد هذاك حتى رمضان اللي بتاع الحول نتاعو.
0: نعم.
7: يعني
4: الحول نتاعو المفتي السيد مفتي باش يعطي المبلغ 32 مليون 33 مليون هذاك اللي مش يعتمدوا في رمضان في الحول نتاعو هو الجديد.
0: هذاك هو. نعم. يعني النصاب الجديد. هذا هو. نعم.
7: اذا كان يوم حوله بالغا للنصاب الذي يعلن عنه المفتي فيخرج، اذا كان غير بالغ للنصاب فهو غير بالغ للنصاب.
0: هذا هو. نوصلوا ل 30 مليون أكثر
4: شوية.
0: نستني وسماحة مفتي الجمهورية إن شاء الله تعالى في شهر محرم ربي بلغنا سنة هجرية جديدة يوم. نعم. هذا هو إن شاء الله سنة خير بإذن الله. سيد الأسعد الحفصي وسيد الوحيشي ربي يجزيكم كل خير، ربي ينفعنا بكم وبيعلمكم. محمد فرجاني أحمد طبيبي بارك الله فيكم. رقم الجمعية 58-351-533. نعاود الجمعية التونسية لعلوم الزكاة 58-351-533 للمزكين لاحتساب زكاة زكاتهم فردا يعني فرادة أو أصحاب شركات. جزاكم الله خيرا، تقبل الله منكم في أمان الله تعالى وحفظه
7: أجمعين. بارك الله فيكم. من
9: القلب إلى القلب. هذا البرنامج برعاية صبرا طبخ المبدعين.
10: إشهار.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن، وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
2: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
3: مع الشيخ العربي الكثيري.
4: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه، الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبته، الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب من فيض رحمته وجعله نورا للسالكين لحضرته. نحمده تعالى كما أثنى على نفسه، فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونعوذ بوجهه الكريم من الفتن في العاجل والآجل، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لرسالة الحق حامل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا لحضرته، وعلى آله هداة الإسلام، وأصحابه السادة الأعلام، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين الكرام، وعلينا معهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للتواصل معنا لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أحبابي الكرام، كنا قد حكينا على بدينا نحكيه على الحروف الهجائية أو الحروف الأبجدية. يقول قائل واحد تسأله تقول له تعرفهم الحروف، أنت تسميهم للكل كاية مع بعضهم. صحيح هما يعرفوهم الحروف، أما يبدأ يتذكر ب ت ق عرفتها وما همش مرتبين. كان تقول له ترى اعطيني الالفابي بالفرنسية، ويقول لك ا ب سي دي حفظهم عرفتها. ويبداو مثلا فما عباد يعني والله يقول لك هذا يحكي بالفرنسي بالقدام ما شاء الله عليه، ها يعني يتكلم بالفرنسي ولا باللونجلي، يعني يبدا يتفخر. علاش احنا يعني الحروف بتاعنا ما نقراوهمش وما نتعلموهمش بالجدا، ها عليه يعني يقول لك عليه احنا ما نعرفوهمش، ما انا نعرفوهمش نيه هذيا طا وتا. وكيما واحد قال لي يا اخي هو كيما ينطقش الحرف هكاك صحيح باش يدخل للنار يفذلك هو بطبيعته. لا، لكن هذيا الحروف ذوما يعني القرآن نزل يعني باللغة متاعنا هذه لغة أهل الجنة، فاحنا وإحنا نقرأه في القرآن يعني أفضل كتاب وأفضل يعني كلام ربي سبحانه وتعالى، فاحنا يلزمنا نتعلموا الحروف بالجدا وننطقوهم، وكل حرف عنده معاني وعنده صفات، ها ويلزمنا نتعلموه مش نقرأه الكتاب الذي أنزل علينا على الوجه الذي يرضي ربي سبحانه وتعالى، فهمتني؟ وكل ما أنت تترانى وتخرج الحرف بالجدا كل ما يزيد يزيان الحرف ويولي حرف يعني مزيان وشباب، ها كما أنت تبدأ تتعلم في لغات أخرين. يا أخي احنا قلنا البارح، قلت للسادة المستمعين يعني عنا حروف مفخمة على طول، ديما مفخمة الحروف ذوما اللي هما خصة ضغط قض، يعني الحروف ذوما على طول مفخمة مكسورة مضمومة ديما، الحروف هذه مفخمة. بقية الحروف الهجائية حروف مستفلة يعني مرققة. ثم حروف دائرة بين التفخيم والترقيق اللي هي اللام والراء والألف، بتبيع اللام في لفظ الجلالة، ولا الراء كيف تبدأ مكسورة وإلا قبلها مثلا هي ساكن وقبلها كسرة بتبيع ترقق، وكيف تبدأ مفتوحة ولا مضمومة تفخم. فالحروف الأذومة يعني واحد يلزمه يعرفهم، يعرف أنه شني معناها التفخيم وشني معناها الترقيق. ما يجيش أنت تقول حرف باء تقول باء، ما يجيش، وإلا تاء تقول طاء، وإلا طاء تقول تاء، لا، فهمتني؟ نجزمنا نعرفوهم الحروف المفخمة يعني والحروف المرقة، مش كيف تبدأ تقرأ تقرأ صحيح. يعني الحروف أذومة المفخمة اللي قلنا خص ضغط انقض أذومة على طول حروف مفخمة، الحروف البقية الكل حروف مرقة. فأحنا نحاول نعملوا التمارين، وديما نقول يعني حط الحروف قدامك ها، وحاول أنت قول أنا بش نقرأ القرآن ونبدأ مركز. يعني ما يجيش أنت كلمة مثلا همزة مفتوحة آ نقوله آ، لا، الآ هذه ما هيش يمتعنا، نقوله آ، نقوله الحمد، ما نقولوش حا، نقوله حا، نقوله ما، نقوله دا، ما نقولوش دا. فواحد يركز يقول الحمد كيف كيف، نجيه مثلا اللام نقوله لي، والضمة والكسرة هذو ما ننطقهم بالقداء. يعني نحاولوا باش نتموا الحركات نتاع الحروف، مثلا لا لو لي، علاش نقولوا لله لا، تبدا عاملها تعملها تقراها ما بين الفتحه والكسره، ما هيش لا هي لي، فهمتني؟ نقولوا بي، نقولوا زي، سي مثلا مضمومه، نقولوا بو مش بكره، بو لا، عليه بو. فربي إن شاء الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين بالله. ركزوا شوية في الحروف على خاطر إذا كان نقرأ الحروف بالقداء ونتعلموهم على الوجه الصحيح، يعني نجموا نقرأ القرآن بالقداء ونتلذ به يعني، وترداده يزداد فيه تجملا. كل ما تقرأ كل ما ربي إن شاء الله يبارك لك بتبيعة، والحرف فهمتني بعشرة حسنات، فربي إن شاء الله يهديكم إلى ما فيه الخير. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: مرحبا.
0: نورهان من ولاية صفاق.
4: مرحبا نورهان، شنو باش تسمعنا بنتي؟
0: سورة النساء.
4: النساء هاي تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سوء أو تعفو عن سوء
1: عاود عاد أو تعفو عن سوء.
0: أو تعفو عن سوء فإن
1: والمد
0: الله
1: نسيته هنا، سوء مد وين؟
0: عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
1: عفوا قديرا، إخفاء.
0: فإن الله كان عفوا قديرا.
1: صحيت.
0: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله.
1: ترى قول ويريدون أن يفرّي ري ري مرقة خاطرها مكسورة، ما نقولوش يفرقوا ري لا ري، هاي ويريدون.
0: ويريدون أن يفرقوا
1: صحيح.
0: بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا.
1: كيف كيف مش يتخذ بين، يتخذ المد اللي بعد الذال، ما الطبيعي.
0: ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك

0: بالله
1: آمنوا.
0: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
1: صحيت يا نورهان، أحسنت، باهي ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية، أما ناقصك شوية تركيزك. هاو
0: الله ما يسالش خويا بس قراته
1: باهي، تركز شوية، تقرانا أحسن من هكي، ورد بالك هك المدود الطبيعية. ها تاكل باهي
0: باهي إن شاء
1: ربي
0: الله.
1: يبارك فيك. هاي عدي لي خوك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الحادث نعوالك.
1: الحمد لله. الاسم؟
2: نقرأ ما تيسر من سورة قاف.
1: باهي. والاسم، اسم خويا شنية؟
2: قيس.
1: مرحبا بيك سي قيس. هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: أعودها. ونفخ
2: في الصور.
1: صحيح.

0: جديد،
1: اي
0: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: الله يبارك فيك قيس،
0: الله يبارك فيك.
1: أحسنت ما شاء الله عليك، تلاوتك باهية ما شاء الله. ولكن حاجة بركة، رد بالك من في العارض للسكون وإلا في المدود، يعني الغنة كهو مخرجها الخيشوم، ما نقولوش عنيد سميع، لا بالخشام نقولوا عنيد، ها العارض للسكون الكل، والا المد رد بالك، يعني نحي سكر خشمك كاية وانت تقرا تو تشوف مثلا المد اذا كان قريته بالخشم تو يبان لك، فهمت ولا لا؟ رد بالك كان من الحكايه هذيك، ما شاء الله عليك تلاوتك باهيه انت واختك، ربي يبارك فيكم ان شاء الله، جعلكم الله من اهله، ربي يبارك فيكم، احسنتم. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا
2: ماجد من مهدية.
1: ماجد،
2: اي
1: مرحبا بميسي ماجد،
2: اي اي
1: شنو باش تسمعنا اخويا؟ اي
2: اقرا من سورة البقرة
1: اي
2: الحزب اول الحزب الثاني،
1: تفضل
2: صفحة 11.
1: تفضل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون

عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من

0: قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
1: الله يبارك فيك سي ماجد. باهي تلاوتك باهية ما شاء الله عليك. ها شنية حفظها الكل البقرة ولا؟ بيه ما شاء الله عليك ما شاء الله ربي يثبتك ان شاء الله.
0: هو تجويد اول عام الحمد لله توفيق من عند ربي سبحانه.
1: ايه بيه بيه ما شاء الله هذه سنة أولى وك ما شاء الله عليك يعني تلاوتك باهية وحروفك باهين وما زلت تتحسن يعني برشا أكثر من حق إن شاء الله. أحسنت يا سيدي.
0: ربي تعطيك العربي النجم بنتي تحب تقرأ شوية مسلسل
1: تفضل. سلام عليكم.
2: عليكم اليوم ولا أنتم تحت.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بك. مانيش قاعد نسمع فيك بالقدارة والصوت يقص وقعد في بقعة هكا باهية فيها الريزو. باهي شنو باش تقرأ لنا بنتي؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: هدى من جم.
1: هاي هدى مرحبا بك.
2: شكرا.
1: شنو باش تسمع؟
2: متيسر من سورة الزخرف.
1: الزخرف هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
1: عودها وهم فيه مبلسون.
2: إن شاء الله. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
1: الله يبارك فيك. أحسنت يا هدى. باهي تلاوتك باهي ما شاء الله عليك. ربي إن شاء الله يثبتك.
2: شكرا شيخ.
1: أنا ذكرتني
2: ولا لا؟ أنا مستمع وثيرا.
1: كيفاه؟ نعرف. أي لا صوت نعرفوه معهود. ربي يبارك فيك عايشك. شكرا. أحسنت يا سيدي على التلاوة الباهية دي. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا.
3: عبدين من بيت مسكين.
1: الاسم
3: عبد الجليل من مسكين.
1: عبد مبي.
3: عبد الجليل.
1: عبد الجليل. باهي خويا عبد الجليل. بالله مش نسمع فيك بالقدا يعني شوف.
3: شوف
1: باهي باش نسمعوك باش تنجم التلاوة نسمعوها بالكدا.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا، شنو باش تقرا لنا؟
3: مثلا سورة نوح.
1: من سورة نوح، تفضل سيدي.
3: أعوذ بالله من بسم الله الرحمن

0: أذن الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني أعلنت لهم وأسألت لهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
1: الله يبارك فيك يا عبد الجليل. الله يبارك فيك. تسمع فيا؟
0: نعم.
1: تسمع فيا؟ باي قلت لك بارك الله فيك.
0: عايش بارك الله فيك.
1: ركز شويه من الغنن والواحد اعطيهم حقهم. ها ثم اني اعلنت لهم كلهم باهي واني كلما دعوتهم ها اي وخلص الحروف شويه هكا من بعضها يعني المفخم وكالمرقق تلاوتك باهي ما شاء الله عليك مع الخدمه ان شاء الله تولي احسن من هكاي. ربي يبارك فيك. أحسنت. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا.
2: مرحبا بك.
1: عايشك. الاسم؟
2: أيوب حسيني من ولاية سيدي بوزيد.
1: مرحبا بك سي أيوب.
2: باش نقرأ ما تيسر من سورة الفاتحة.
1: هاي تفضل. ما تيسر ولا باش تقرأنا الفاتحة الكل؟
2: الفاتحة الكل.
1: باهي. هاي تفضل.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
1: يا سي أيوب،
0: نعم
1: بارك الله فيك،
0: يعيشك محمود،
1: ربي يفتح عليك،
0: يعيشك.
1: أما احنا الفاتحة ذي قعدنا يمكن 3 ولا 4 شهور نخدموا فيها، ها؟
0: اي
1: خذيناها كل حصة نعملوا في آية، صحيح ولا لا؟
0: اي نطلع فيك ديما
1: صحيت به. أهم حاجة وأنا ديما نحكي على الحروف، قلنا نقرأ الفاتحة حرف حرف ونبدأ، ما هي فاتحة هي سبعة آيات ما فيها حد شيء، يعني كيف نبدأ ونقرأ فيها نقرأ بالسياسة فيها في العقل، مثلا نقول أعوذ بالله من الشيطان، ما نحبش هكا مثلا اهدنا، ايه ما عناش ايه، احنا عنا ايه، صحيح ولا لا؟
0: ايه نعم.
1: ما نقولوش لله، لا عليه، لا نحبها لله يا ربي، كيف كيف رب العالمين، علاش رب العالمين؟ ها
0: باه
1: باه، يعني الحروف نحب اتمام الحركات، تشدها انت الفاتحة تقول الحمد لله يا رب العالمين، ترى اقرأ لي الآية هذه،
0: الحمد لله رب العالمين
1: اللي بعدها
0: الرحمن الرحيم
1: ترى اللي بعدها
0: ملك يوم الدين
1: صحتك، اللي بعدها
0: إياك نعبد وإياك نستعين،
1: اللي بعدها
0: اهدنا
1: لا مش اهدنا، نقول اهدنا اهدنا
0: اهدنا الصراط المستقيم
1: هاي
0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم،
1: قولها قولها الكل مع بعضها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: ايه ما نجمش نمشي نتعلم
1: ما شاء الله
0: يعني.
1: عليك به. طو انت ما شاء الله عليك، هو حتى من صوتك واحد ملعلع هكايا، تحب ظاهر فيك تحب القرآن. ها
0: ايه
1: به يعني تنجم تتعلم وذنيك باهية ما شاء الله، اللي نقولوا لك تعاود فيه، فان شاء الله ربي يفتح عليك ها ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكاية باهي،
0: إن شاء
1: وخذ
0: الله
1: ذاك
0: ربي يفتح.
1: الملاحظات هذوكم ها والحروف
0: نعم
1: في عقلك، كيف تبدأ تقرأ اقرأ كل حرف رجعه الأصل وقول لا أنا نقول آه ما نقولش آه شنيا آه، ما تجيش هذا يا آه معناش، فهمت ولا لا؟ ها
0: فهمت.
1: مثلا قل أعوذ برب الناس، قول آه قل أعوذ برب برا ها فخم الرا هكا بي، كيف كيف نكسرها بالجدا، ما نقولش برب ها بي، قول بي بابو بي برب الناس مالكي، كيف كيف مالكين، ما تقولش مالكين ك لا ما هيش ك ها، كل حرف انطق وحده مفتوح ومضموم ومن بعد مكسور، وكيف
0: نعم
1: تقولها مكسورة الحرف يعني مثلا كي يلزمك تنطق وكيكة في القرآن باهي.
0: يرحم والديك يا
1: الله
0: عايش.
1: يبارك فيك، أحسنت، نسمعوك مرة أخرى إن شاء الله في تلاوة أحسن منك يا أيوب يا
0: إن
1: به،
0: شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. ناخذ فاصل ثم نعود.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الشيخ العربي الكثيري.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي الكرام، السادة المستمعين، نعود نذكركم كما قال ربي سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يعني قاعد نقول لكم على الحروف وعلى كيفاش يلزمنا نتعلموهم ونقراوهم بالجدا، ونحاولوا باش نتعلموهم بالجدا، باش يعني كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، ومالي إلا ستره متجللا. فنحاولوا أحبابي الكرام، يعني نحاولوا الحروف متاعنا واللغة متاعنا. رأوا اللغة متاعنا مزينة ياسر، لغة الفاعل مرفوع، يعني الفاعل ديما مرفوع. يعني انت لما تكون فاعل يعني بطبيعة باش تكون مرفوع. وربي قال يعني: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي
1: مرحبا.
2: ربي يفضلك. محمد من منوب.
1: مرحبا بك سي محمد.
2: عاش. ما تيسر من سورة النازعات.
1: النازعات، تفضل. أي

0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟
1: ترى عنا الهامستين هنا، فما إدخال ولا ما فماش؟
0: أنتم
1: أي فيها
0: أي.
1: إدخال ولا لا؟
0: أي ما بعضهم إدخال في بعضهم.
1: لا لا، هما ما هو همستين الزوز. أأنتم يعني أأنتم. احنا بالرواية متاعنا كي باش نقراوها، نقراوها أنتم ولا نقراوها أنتم أشد؟ يعني نقراو نعملوا الأولى محقة ومعها مد طبيعي، نقولوا أنتم أشد خلقا.
0: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أرفع سمكها فسواها وأغتش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى.
1: عودها. فإذا جاءت الطا، وعمل التضعيف، الشدة بالقداء.
0: فإذا
1: ولا أي به؟ فإذا
0: جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن

0: لا لا ما نقولوش في ما، الميم بعدها ما فماش مد. نقول
1: فيما
0: صحيح،
1: أنت
0: نقولوا فيما أنت من ذكرى. هاي عاود.
1: فيما

0: بارك الله فيك سي محمد، احسنت. باهي رد بالك، ما عادش تنساه هذيك
1: إن شاء
0: فيما،
1: الله تمشي.
0: وذيك أنتم، ما نقولوش أنتم على طول، نقولوا أنتم بعدها ما الطبيعي يعني أنتم وفيما، زوز هذو ما أنا صلحناهم. باهي
1: يرحم والديك
0: ما
1: الشيخ،
0: تنساهمش.
1: ربي يبارك لك.
0: ربي يبارك فيك، أحسنت. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا. سلوى. باهي اختي سلوى، راهو مانيش قاعد نسمع فيك بالكدا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: الصوت قاعد يتقطع، شوف بقعه باهيه اقعد فيها هكا ولا شني باش شني باش تسمعنا؟ غافر تفضلي.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسلهم ليأخذوا، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذت
0: فأخذتهم ترى
2: فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
0: الله يبارك فيك أختي، أحسنت. باي باي كيفاه؟
2: ما تسنوا ثمش ملاحظات قدر، أنا ما نش نقرأ راني في جمعية، نقرأ في الدار معكم أنتم.
0: والله تلاوتك باهية ما شاء الله عليك، أما إحنا راو كيف نبدأ نسمع طويكة ما نجموش نصلح كل شيء، يعني أنا ديما نعطي معلومات عامة باهي، يعني في الحروف في الغنن في كذا، أما باهي تلاوتك باهية، علاش ما تمشيش تقرأ تزيد تقرأ في الجمعية؟ ها انا ديما
2: نبعد على المدينة وان شاء الله بقدرة الله.
0: باهي راهو القرآن هو ناخذوه بالتلقي، يعني يلزم، يعني يلزم مرئي وسمعي الزوز مع بعضهم، فهمت ولا لا؟ يلزم ناخذوه يعني في المباشرة كي باش فما حاجات نصلحوهم يعني في المباشر. وهنا إذاعة الزيتونة المباركة ما شاء الله، يعني يعني فيها كل شيء، فيها الدروس، فيها الإملاءات، فيها الدروس متاع التجويد، فاحنا نتبعوا، ماذا بينا نتبعوا زاد الحصص هذوما باش إن شاء الله يعني ناخذوا المعلومات ونحسنوا شوية في التلاوة نتاعنا إن شاء الله. لكن هنا السادة المستمعين فما ناس تبدأ تقرأ يحب يقرأ، وما نجموش نصلحوا له كل شيء، كان نصلحوا له كل شيء يتمهمش، يعني كل حرف نصلحوه أه؟ سي قعدنا غاديك، فهمت أختي؟ أما باهي تلاوتك في المجمل ما شاء الله عليك، وربي إن شاء الله يعلمك، وربي إن شاء الله يجعلك من حملة كتابه يا أختي سلوى. باهي تلاوتك، وان شاء الله نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من أكيد. ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مالا شيخ.
0: الاسم
3: محمد.
0: مرحبا بك سي محمد، منين؟
3: من منزرة.
0: مرحبا بك، شنو باش تسمعني؟
3: من الأحقاف إن شاء الله.
0: من الأحقاف، باهي تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
1: الله يبارك فيك، أحسنت، ممتاز، ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله. أنت من بنزرت يا سي محمد؟ ما شاء الله عليه الأخ ذلك، كان يعني يقرأ متعنا ومشي الصوت مشي. السلام عليكم، ناخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: أو بيك عايش. شنك صورة النازعات.
1: النازعات، مرحبا.
2: تفضل أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا.
1: بيقول فالسابقات، عاود لي فالسابقات يعني.
2: فالسابقات،
1: لا ما قولوش فالسابق، عملها سهلة، ضعف أما ما تشدش فيها برشا، قول فالسابقات سبقا.
2: فالسابقات سبقا
1: صحيح.
2: فالمدبرات أمرا،
1: ما نقولوش أما، ما نقلقلوش الميم، نقولوا أمرا.
2: فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
1: عودها، يقولون
2: يقولون أئنا لمردودون
1: في عقل، قولها هكا، يقول يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
2: يقولون
1: أئنا
2: لمردودون في الحافرة. إذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة.
1: قول فإنما هي
2: زجرة.
1: لا مش فإنما هي، فإنما بعد الميم عنا ما الطبيعي، فإنما هي زجرة. هاي
2: فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى.
1: قل اذهب إلى فرعون، عاود اذهب، قلق للباء.
2: اذهب إلى،
1: لا قل اذهب.
2: اذهب إلى،
1: لا ما نقولوش إذ، قل اذهب إلى فرعون.
2: اذهب إلى فرعون.
1: هب
2: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك فتخشى.
1: الله يبارك فيك أختي.
2: عايش.
1: قاعدة عايش. تمشي تتعلم ولا لا؟
2: إن شاء الله. يعني ما عنديش برشا.
1: طو بديتوا في الجزء عامة؟
2: أنا في جزء عام.
1: ما شاء الله، قد حفظتوا الكل توا ولا مازلت؟
2: لا مازلنا عنا 3 شهور من اللي بدينا.
1: بيه 3 شهور ان شاء الله تكملوا تو تشوف بعد ما تكملوا الجزء هذايا تولي ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: اقرب لقدام ان شاء الله. شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا.
3: رشيد من طبرق.
1: حسين.
3: رشيد من طبرق.
1: رشيد، مرحبا بك سي رشيد.
3: وبيك عايشك.
1: الله يبارك فيك. عايش ني باش تقرا لنا سيدي
3: الضحى.
1: الضحى، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والضحى.

0: الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى.
1: قول يتيما فآوى.
0: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله يبارك فيك سير شيد. أما ما تنسيش عذر كيف تقول ووجدك ضالا عنا إخفاز هذا غديك كيف كيف ووجدك عائلا ف أعمل إخفاء قبل ما تنطق حرف الفاء باهي قاعد تمشي قاعد تمشي تتعلم.
0: إنه والله أنا مازلت نحاول إن شاء الله.
1: حاول
0: بعيد شوية أنا.
1: إيه بيه ما شاء الله هك تقرأ أنت يا كي كان تمشي تو يسقلوك ما شاء الله تولي ها.
0: بارك لك يا عايشك بارك لك يا
1: رمودي ويقولوا لك يا شيخ رشيد
0: إن شاء الله.
1: ربي بارك فيك يا سيدي.
0: بارك فيك هاي.
1: نأخذ مكالمة أخرى. سلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: الاسم
2: كريم المهدي.
1: مرحبا بيك كريم.
2: بيك سيدي.
1: شنو باش تقرأ لنا؟
2: سورة المؤمنون إن شاء الله.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: الله يبارك فيك ما شاء الله عليك سي كريم. أحسنت. في كلمة اللغو ديما كيف يبدأ عنا حرف مفخم وساكن وقبله فتحة نحاولوا باش نهزوه أكثر خطر هو يبدأ مفخم أكثر من ما يعني نقوله والذين هم عن اللغو عاود هالي ترى
2: والذين هم عن اللغو معرضون.
1: ما شاء الله عليك ربي إن شاء الله يحفظك ويبارك لك ويجعلك من حمل كتابه. أحسنت يا سكري. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا
3: بلال.
1: مرحبا يا سي بلال. منين خوي؟
3: من ولاية منسير.
1: مرحبا. شنو باش تسمعنا؟
3: إن شاء الله نسمعكم مرياسة من سورة فصلت.
1: فصلت باهي. تفضل. أي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
1: عاود كتاب إخفاءنا.
3: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض.
1: كيف عنا إخفاء ونذيرا فأعرض.
3: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكن.
1: شوف هما جمع ولا لا؟ وقالوا ها؟
3: أي
1: يعني
3: أي.
1: قلوا وقالوا قلوبنا، ما نقولوش وقالوا قلوبنا. اللام بعدها ما الطبيعية. يلا.
3: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا
1: مما تدعونا، مش تدعوننا، تدعونا إليه،
3: مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى.
1: هنا الألف اللي في أنا فوقها سكون ولا لا؟
3: أي
1: صحيت. كيفاش نقرأ هذه؟ نقولوا
3: إنما تعد ما نقرأوش
1: نقولوا قل إنما أنا بشر، أنا أنا ها أنا بشر مثلكم. هاي تفضل.
3: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة
1: وهم بالآخرة إخفاء شفوي
3: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: الله يبارك فيك، أحسنت يا بلال. قاعد تتعلم أنت ولا لا؟
3: أي قاعد أتعلم.
1: بيه
3: أما فهم ثم السورة ضم صحف ما نفهم شوية صوبية.
1: أي لا ما همش صعاب كي سهلين. ولقد يسرنا القرآن للذكر. ها كل ما تزيد تخدم كل ما تتحسن خير يعني. باهي
3: ان شاء الله.
1: كل ما تزيد تخدم كل ما تزيد تلقى ان شاء الله. ورد بالك، ركز في عقلك باش ما عادش تنسانا الاخفاء، وما تنساناش الاخفاء الشفوي، وما تنساش المدود تاكلهم. ها باهي قرايتك باهيه، تركيز تو تحسن ان شاء الله وتولي تقرا لنا احسن من هكايا. باهي خويا، ربي يبارك فيك، احسنت. نسمعوك مره اخرى في تلاوه احسن من هكا ان شاء الله. السادة المستمعين، نقول لهم ان شاء الله نحبوا نسمعوا تلاوات باهيه، يركزوا لنا شويه ويحضروا اللي باش يقراوه قبل ما يسمعونا. ها باش نسمعوا حاجه هكايه باهيه، على خاطر الناس الكل تسمع فيهم يعني، راك تعرف في اذاعه والناس الكل تسمع، فنحبوا نسمعوا حاجه يعني باهيه وتركيز، وما ينحي وقت تراك شوية ما يخافوش هكايا، ويحضروا اللي باش يقراوه. وربي يبارك فيكم، وأحسنتم على ما قدمتم، شكرا لكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. وما لنظير في معين على مكارم وفضائل الأعمال مثل الأدب. ومن رزق الأدب أن له أن يحرم بركة العلم وبركة العمر. ومن النجوم اللوامع في سماء الحديث الشريف من صنفوا في ذلكم الباب، وأكرم به من باب يقابل دوما بالترحاب، وهو الإمام البخاري من حبر مصنفه البديع الأدب المفرد. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. نزول المشتاق بديار لها الأفئدة دوما تشتاق. عقد الزبرجد من الأدب المفرد. شرح بمعية الموفق سبحانه والمسند لكتاب الأدب المفرد. ينثر طيب لؤلؤه على كريم مسامعكم الدكتور عمر شبلي وماهر فتح الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فصل اللهم يا واهب الصفاء على النبي معدن الوفاء صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، وحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان. فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله حسن الإسناد والإمداد والقبول، وهي عقد الزبرجد من الأدب المفرد. ولا زلنا واقفين وقفة الرضا والهنا بإذن الله مع مصنفي الإمام البخاري رحمة الله تعالى على الإمام، وهو الأدب المفرد. مرحبا بداية مقالتي هذه بالدكتور عمر شبلي أستاذ الحديث النبوي في جامعة الزيتونة، أدام الله لها شوارق العمران إلى ما شاء الله تعالى. دكتور عمر، أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ ماهر، تحية لك طيبة مباركة لك ولكافة السادة المستمعين الكرام.
0: آمين يا رب. بارك الله فيكم دكتور عمر، نفع الله بكم حيثما حللتم في الحل والترحال في الغدو والآصال بجاه النبي محمد. طيب، ما زلنا إن شاء الله مع تلك الأبواب التي عنون لها الإمام البخاري وتميز وبرع في العنونة لها. سبحان الله، يعني تبينا في كم من حلقة وقلنا إن ذلكم التسلسل في العنوانة لم يأتي على وجه من الاعتباط، إنما هو كان يرجو منه الإمام البخاري تسلسلا أيضا في الفكر، حتى لا يتوهم أن العنوانة نعم بالفعل أن العنوانة أتت هكذا جزافا، يعني بلا دراسة أو تخطيط لها، إنما أفردها بمحض حكمة منه، وقد استقى ذاك من فيوض وخزائن الله جل في علاه. دكتور عمر، إذا اليوم إن شاء الله نأتي بابا جديدا، كيف عنوانه الإمام رضي الله تعالى عنه.
1: رضي الله عنه وأرضاه. بعدما تناولنا شيخ ماهر أستاذ المستمعين الكرام أبواب المتعلقة بالدعاء، معظمها يعني كان في باب الدعاء، الأبواب الأخيرة في الدعاء باب إذا سمع الرعد، باب من سأل الله العافية، باب من كره الدعاء بالبلاء، باب من تعوذ من جهد البقاء من جهد البلاء عفوا، هذه كلها طبعا تتعلق بالدعاء. يعني أراد البخاري أن يعني يعطي للمؤمن يعني فلسفة الدعاء، الفلسفة الإسلامية في الدعاء. ما معنى الفلسفة؟ يعني بيقول التوجه العام في الدعاء على أساس أنه يشمل كل مناحي الحياة، كل مجالات الحياة، كل مجالات، كل يعني مقامات الإنسان، في حال الفرح، في حال الغضب، في حال كونه كونه ضيف، كونه يعني في كل الحالات، يعني كيف أنه سبحان عند المرض كذلك، عند سماع الريح، في كل أوقاته. انتقل بعد ذلك إلى باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. روى فيه حديث أبي نوفل ابن أبي عقرب قال أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال صم يوما من كل شهر، قال قلت بأبي أنت وأمي زدني. قال زدني زدني. قال صم يومين من كل شهر. قال قلت بأبي أنت وأمي زدني زدني فإني أجدني قويا. فقال إني أجدني قويا إني أجدني قويا. فأفحم يعني شد صحيح حتى ظننت أنه لن يزيدني. ثم قال صم ثلاثا من كل شهر. الباب شنو هو الباب؟ قال باب من حكى كلام الرجل عند العتاب، يعني لما إنسان يعاتب يعاود له كلامه، عرفت المعنى؟ يبدي يعاتب فيه يعاود له كلامه.
2: قال حكى
1: إني أجدني قويا إني أجدني، فهمت المعنى يعني شيخ ماهر؟ يعني جي أنت الشخص يقول لك أنا أكره فلانا، تعاود أنت نفس الجملة هو اللي قالها، أنا أكره فلانا، شو معناها تقول له هذا؟ فهمت المعنى؟ يعني هالتكرار هذا سبحان الله هو اللي المعني بالأمر هنا يا شيخ ماهر. به لما هنا هو قال له قالوا زدني زدني، بعدين قالوا صم يوم من كل شهر، يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف عليه، بعدين قالوا يومين، بعدين شد صحيح. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المهم في الموضوع، هو أنه لازم يعرف الإنسان هذا أنه لن يبقى قويا، هذه القوة لن تستمر، القوة لله تبارك وتعالى ولن تستمر. يعني في النهاية أنت يعني ما الذي تريده؟ يعني تريد أن تصوم لأنك اغتررت بقوتك، صح ولا؟ فهذا مشكل، لأنك لن تستطيع هذا الأمر مهما فعلت، مهما فعلت. إني أجدني قوية، الرجل قال بأبي أنت وأمي إني أجدني قوية، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إني أجدني قوية إني أجدني قوية، قال هالو متغشش، عرفت المعنى؟ يعني حتى
2: فهم كان في سياق عتاب، كيف لك أن تقول ذاك؟
1: بالضبط.
2: والحال هو معناه تأمل بشريته وضعفه.
1: صحيح. أنت تو تقول إني أجدني قوية، لكن رأوا شديد 10-15 سنة لن تستطيع الاستمرار على هذا الحال. يعني اعبد الله عز وجل في حدود ما تطيق، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق حتى لا يعني يسقط هذا البدن. فمرة واحدة
2: هو من قال إني أجدني قويا قال في سياق فرح بالطاعة، يعني ليس إظهار يعني، لكن نعم. فرحا وجد في نفسه يعني إقبالا على الطاعة، لعله ذاك
1: هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف مرة ثانية سكت، بقى الآخر قال حتى ظننت أنه لن يزيدني، واضح. ثم قال صم ثلاثا من كل شهر. هذا دلالة على أن المسلم ما يلزمش يعني يتعسف على نفسه ولا يتعسف على بدنه في الطاعة، بل كله حسب إمكانياته وحسب قدراته، وخير الطاعات ما استمر وإن قل، المهم داوم عليه هذه الطاعة وإن قل. بعض الناس يتواصل معنا شيخ مار أحيانا يقول لي والله نقرأ في سورة الملك كل ليلة، ونقرأ نعمل في ورد كذا ونعمل، يقول له طيب ممتاز. الآخر يقول لك البقرة ولا آل عمران ولا كل سور، يا أخي يقول له راو استطعت هذا الأمر مرة مرتين، لكنك يعني لا تستطيع الاستمرار المداوم على هذا. سورة البقرة بسم الله ما شاء الله طويلة طويلة، تحتاج على الأقل ساعة في قراءتها إن كان مش أكثر يعني. فالمسلم لازم دائما يحاول أنه يتقرب الرب عز وجل بحاجة بدنه يستطيعها، وبحاجة قلبه يكون مرتاح لها، وبحاجة لا يعني تكون لها تبعات بدنية عليه بعد بعد بعد بعد بعد سنوات يعني. والمسلم دائما يعبد الله تبارك وتعالى بما يستطيع بما يقدر، وخير العبادة ما داوم المسلم عليها وإن قلت. هكذا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما في عدة مسائل. ثم انتقل بعد ذلك الإمام البخاري لمعالجة قضية خطيرة جدا في المجتمع، قضية الغيبة ومسألة الغيبة ومسألة يعني خطورة هذه القضية. ولذلك بدأ بمعالجتها بحديث طلحة عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا عفوا أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين.
2: شوف سيدي، عرف النبي تلكم الريح على أنها ريح
1: الذين يغتابون المؤمنين. الظاهر أن هذا المجلس فيه منافقون، واضح أو فيه من انزلق في معنى اغتيابي
2: والنبي أبصر ذلك بنور الوحي
1: نعم
2: من الله سبحانه وتعالى
1: بالضبط
2: وهي فراسة المؤمن.
1: الرواية اللي بعدها أيضا عن جابر فسرت هذا الله فعن جابر قال هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المنافقين شفت كيف قلت لك رأوا ثم المنافقين موجودين قال إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك فبعثت هذه الريح لذلك رسالة من عند الله للتنبيه
2: شفت.
1: فالريح دائما شيخ مرسلة
2: هو أبصرهم النبي صلى الله عليه وسلم,
1: صلى الله عليه وسلم.
2: كان يعلم
1: بالضبط.
2: الله سبحانه وتعالى أطلعه على ثلة المنافقين أنذاك
1: بالضبط
2: ولكن أسلوبه صلى الله عليه وسلم. كما هو معلوم لا يسمي بالاسم حاشاه من ذاك صلى الله عليه وسلم إنما قال إن أناسا هكذا
1: بالضبط.
2: فيه دلالة أن ما يحضر المجلس منافق نسأل الله السلامة
1: بالضبط عزم. طبعا هي الغيبة يعني ذكرك أخاك بما يكره هذا هو شنو يعني إنسان يجي ويذكر إنسان آخر بسوء ولا يذكر له حسنة واحدة هذا معنى غيبة إذا جيت في مجلس قلت مثلا فلان له إيجابيات وكذا وسلبيات وكذا مثلا عرفت المعنى ولا وتذكرها في سياق حسن تذكرها في سياق حسن تقول فلان راه عنده إيجابيات وكذا وسلبيات وكذا ونسأل الله أن يهديه في هذه السلبيات ويثبته على الإيجابيات وتكون نيتك الإصلاح وحب الخير له فهذه لا أشكال فيها أما إن ذكرت واكتفيت بالسيئات فقط فهي غيبة أو إن اكتفيت بذكر الإيجابي والسلبي فقط لتذكر أن الإيجابي أكثر أو في سياق الذمي فأيضا هذه غير جائز واضح لابد أنها تكون النية نية مخلصة لله تبارك وتعالى ليست يعني منطلقة هذه النية لا تنطلق عن كراهة أو عن بغض أو عن حسد هذا الانطلاق لابد أن يكون للإصلاح ومن باب يعني التأمل في هذه الظواهر ومن باب كذلك الاعتبار وعدم الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه غيرك بعدين الحديث الذي يليه قال وضع فيه حديث ابن أم عبد كان يقول من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله خيرا في الدنيا والآخرة ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا